يحتاج إلى الماء، الحيوان يحتاج إلى الماء، النبات يحتاج إلى الماء، كل حي في هذه الأرض فإنه يحتاج إلى الماء، والماء هو دليل الحياة. ولهذا كما قلنا يبحث العلماء في الكواكب الخارجية هل يوجد ماء؟ فإذا وجد ماء اعتبروا أنه يمكن أن يوجد أحياء في ذلك الكوكب. الماء كما قلنا هو يشكل 71% من حجم الكرة الأرضية، وهذا دليل على أن حاجة الإنسان إليه حاجة شديدة وكبيرة. فالإنسان كما قلنا حاجته الضرورية للعطش تحتاج إلى الماء، نظافته وطهارته واحتياجاته المنزلية واليومية تحتاج إلى الماء، ولا يشعر بهذه الحاجة إلا من يعيش في أعالي الجبال التي لا يوجد فيها المياه الكثيرة. كم يعاني أبناء تلك المناطق من نقص الماء، سواء على أنفسهم أو على بهائمهم أو على أمور عبادتهم أو على نظافتهم أو على نظافة منازلهم وبيوتهم. الماء هو ما يبعث الحياة في الإنسان، وما يحسن ويطهر هذه الحياة من القاذورات ويجعلها حياة بيئة صالحة لحياة الإنسان. كذلك الماء هو ما ينبت لنا جميع الأشجار، الأشجار التي يتغذى عليها الإنسان، الأشجار التي يتفكه بها الإنسان، الأشجار التي تكون جمالية للإنسان ولحياة الإنسان. جميع الأشجار تحتاج إلى الماء، لا تنبت هذه الأشجار إلا بالمطر وبالماء الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذا الإنسان. كذلك الحيوان وغذاء الحيوان يتوقف على النبات الذي هو الزرع وغيره، وهذا لا يكون إلا بالماء. ومن رحمة الله كما قلنا أنه جعل الماء متواجد بكثرة، وإلا لو كان الماء عنصرا عزيزا كالذهب والفضة والألماس والجواهر واللآلئ انقرض الإنسان على هذه الأرض واستحوذ على هذا الماء ثلة قليلة من البشر ومنعوا منه المستضعفين، ولكن لرحمة الله جعل الماء متواجدا في كل أرض وفي كل بلاد. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الماء لا يفسد، ليس كاللبن يستمر يوم أو يومين ثم يفسد، يبقى لسنوات طويلة ولا يتغير ولا يفسد، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعلمه باحتياج الإنسان إلى هذا الماء، وأنه لا يستطيع تخزينه في أجواء مناسبة أو معينة كبرادات وثلاجات ونحوها، فجعله لا يتلوث ولا يتغير إلا بمرور أزمنة طويلة أو وجود تلوث في هذا الماء. الله سبحانه وتعالى جعل الماء أنواعا، فمنها البحار والمحيطات. البحار والمحيطات هي من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، أولا لأنها وسيلة النقل الأساسية لاحتياجات الإنسان، وسيلة النقل التي استخدمها الإنسان منذ عصر قديم في تاريخ البشرية، استخدم السفن لنقل احتياجات الإنسان. والله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه النعمة وعن تسخيره للبحار في حاجة الإنسان، وجعلها من آيات الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. هذا التسخير جعل الإنسان يستخدم هذه المادة المائعة في نقل احتياجاته الكبيرة واحتياجاته العظيمة عبر السفن الكبيرة والعظيمة التي كانت تسير عبر الرياح في الفترات الماضية والآن تسير عبر المحركات. فهذه المياه هي شريان الحياة الأساسي في هذه الأرض وفي نقل البضائع،
وفي نقل احتياجات البشر من منطقة إلى أخرى. فالله سبحانه وتعالى يقول من آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. جعل الله سبحانه وتعالى من خاصية هذه المادة وهي مادة البحر أنها مادة سائلة، ولكنها تحمل الأجسام الثقيلة، تحملها وتسمح بأن تمخرها هذه السفن وهذه البواخر، تمخر الماء وتشقه وتشق طريقها في هذا الماء بسهولة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. في الفترة الماضية كان المسير في هذه البحار هو عبر الرياح، فالله يقول أنه قادر على أن يسكن هذه الرياح فلا تستطيع السفن أن تمشي في هذه البحار. فالسفن والأفلاك التي تعبر هذه البحار وتنقل حاجة الإنسان هي من أهم الأشياء. ولهذا نرى اليوم حينما حدث العدوان على غزة، وحينما منع اليمنيون مرور السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى الأراضي المحتلة، كيف أصبح العدو الصهيوني في ورطة كبيرة، لا ينفعه الجو ولا ينفعه البر، لأن نقل الشاحنات يكون بكميات هائلة، عشرات الآلاف من الأطنان تنقل في هذه البواخر. لو شاهدنا هذا الفيديو سنشاهد أن العالم اليوم يصنع أكبر الحاويات لنقل البضائع عبر البحار. تأملوا كم ينقل في هذه السفن البحرية من الاحتياجات التي تمر من قارة إلى أخرى. إذا أراد الإنسان أن ينقل هذه البضائع عبر البر فإنه يحتاج إلى مئات أو آلاف القاطرات، لكن بنعمة الله سبحانه وتعالى وبتسخيره لهذا البحر تنقل هذه البضائع بآلاف الحاويات من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. فهذه هي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى السفينة كيف تمخر الماء وتشقه، لأنه كائن سائل ومع ذلك هو كائن يحمل الشيء الثقيل. اليوم يحمل حاملات الطائرات، يحمل قرى ومدن في السفن العملاقة، يكون في هذه السفينة ما يشبه المدينة من البيوت ومن المسابح ومن كل أسباب الحياة. هذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان أن يوفر له وسيلة النقل هذه التي كما قلنا هي شريان رئيسي لبقاء الإنسان ولنقل احتياجات الإنسان في البحر، واستخدمها الإنسان منذ العصور القديمة. واليوم ازداد، انظروا إلى هذه الحاويات، إلى هذه السفن كم تحمل من الحاويات، آلاف الحاويات التي تحتوي على آلاف الأطنان من البضائع ومن الاحتياجات البشرية تنقل عبر محرك أو محركين لهذه السفينة. لا تستطيع لا الجو أن ينقل هذه الكمية ولا البر إلا بتكلفة باهظة وبآلاف القاطرات لتحمل كل هذه الاحتياجات. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن سخر لنا البحار، والبحار كما قلنا تمثل أغلب الكرة الأرضية ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان، ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان. هذه البحار فيها من الخير للإنسان ومن الغذاء ومن القوت الذي يجتات عليها الإنسان الشيء الكثير. تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. هذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. نحن حينما نريد أن نربي لنا أغناما أو أبقارا نخسر عليها الشيء الكثير حتى تصبح صالحة للأكل، ننفق عليها نفقات باهظة. أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى يهيئه للإنسان ويوجد فيه الأسماك الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويصطادها الإنسان ويأكلها طرية بدون أن يتعب أو يشقى في إيجاد هذه المأكولات التي الإنسان بحاجتها وفيها فوائد كبيرة للإنسان، وهي
أنواع مختلفة وعالم مستقل، عالم البحار بما فيه من الأسماك ومن الحيوانات ومن الشعب المرجانية وغيرها. البحار هي جزء مكمل لحياة الإنسان، وهي مياه مالحة، الله جعلها مياه مالحة ولم يجعلها صالحة للشرب، وجعل الله سبحانه وتعالى الأنهار جعلها مياها صالحة للشرب. المياه كما قلنا هي مياه مالحة وهي مياه المحيطات والبحار، ومياه عذبة وهي نوعان، المياه التي تكون في الأنهار كما في نهر النيل وكما في نهر الفرات وغيرها من الأنهار الموجودة التي هي بكميات هائلة تخدم الإنسان مباشرة، يستطيع أن يشرب منها، يستطيع أن يسقي الحيوانات، يستطيع أن يسقي النبات بهذه المياه لأنها عذبة. ولكن هذه المياه العذبة لا تكون أسماكها وما يولد فيها من الحيوانات مثل المياه المالحة. المياه المالحة تتفوق على المياه العذبة بأنها تكون الأسماك التي فيها والحيوانات التي فيها أكثر يعني نفعاً وأكثر شهية للإنسان. كذلك من أنواع المياه هي المياه الجوفية. الله سبحانه وتعالى أودع في باطن هذه الأرض أحواضاً كبيرة للمياه تكون صالحة لشرب الإنسان، صالحة لسقي الحيوان، صالحة لسقي النبات وبكميات كبيرة. يعني الماء يكون في حالتين، حالة سائلة وحالة متجمدة. الحالة المتجمدة هي حالة الثلج، وهذه الحالة تتكون بشكل أساسي في قطبين لهذه الأرض، قطبين أساسيين لهذه الأرض هما القطب الشمالي والقطب الجنوبي كما نرى في الصورة، لأن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية. ففي المنطقة السفلى منها هنالك الجزء الجنوبي، وفي المنطقة العليا هنالك الجزء الشمالي، وفي هذين الجزئين تتكون طبقة جليدية من المياه. هذه الثلوج هي في الأصل مياه ومتكونة من المياه، وإنما بسبب درجة الحرارة تتكون الثلوج، وتعيش في هذه المناطق ملايين البشر وبعض الحيوانات كالدب القطبي وغيره، رغم أنها تصل درجة برودة المنطقة هذه إلى أكثر من 80 درجة تحت الصفر. هذه أيضا هي من آيات الله ومن ظواهر القدرة العظيمة لله سبحانه وتعالى أن يجعل الماء يتماسك وينقلب من حالته السائلة إلى حالته المتجمدة، ويكون فيها نفع للإنسان ونفع للحياة. وهذه هي القطب الشمالي في الدائرة العليا والقطب الجنوبي في الدائرة السفلى، ويبين الصورة درجة هذين القطبين ومساحتهما وغير ذلك. إذن هذه هي صورة من صور الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الأرض. الشيء العظيم والشيء الرائع والشيء المعجز والذي الله سبحانه وتعالى امتن به على عباده هو أنه يحدث لهم مياها بشكل مستمر، يرزقهم من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأمطار هي مياه عذبة صالحة للشرب تتبخر من مياه المحيطات، من مياه البحار والمحيطات تتبخر هذه الجزيئات من الماء، ثم تصعد إلى الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي وهي طبقة التروبوسفير التي هي طبقة المتغيرات الجوية، فتصعد بخار الماء، وهذا البخار هو الذي نرى حينما نغلي الماء. حينما نغلي الماء فإننا نرى بخارا يتصاعد من هذا الماء، هذا البخار هو نفسه الذي يتصاعد من البحار ثم يتجمع. لو وضعت شيء ماء يغلي ووضعت عليه غطاء سترى بعد قليل أن البخار هذا تكون إلى قطرات، ثم سقطت هذه القطرات بين الماء الذي يتبخر، ولو لم يكن هناك غطاء لتبخر الماء حتى ينتهي. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى وتسخيره أن جعل مياه البحار المالحة تتبخر وتنقلب إلى عذبة،
فهذا البخار، بخار الماء، يرتفع من البحار حتى يصل إلى منطقة معينة في الغلاف الجوي، ثم يتجمع معه بعض الغازات وبعض الغبار، فيكون السحب، يكون السحب التي تحمل آلاف الأطنان من هذه المادة التي هي أساس حياة الإنسان، التي هي مادة الماء. عند ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الريح على هذه السحب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الريح تهب لتبشرنا بقدوم الأمطار، تهب على السحب وفي نفس الوقت تصل إلينا قبل السحب، ولذا سماها الله سبحانه وتعالى بشرا بين يدي رحمته، أي أنها تبشر عباده بالخير والرحمة وبالمطر الآتي إليهم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت هذه الريح سحابا ثقالا أو أقلت الجو هذا السحاب الثقال، سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن من ينقل لنا هذه المياه بهذه الكميات العظيمة؟ نتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أردت تنشر الماء على منطقة قليلة من الأرض، بيتك أو الحوش أو المنطقة القريبة من البيت، كم تحتاج من الوايتات حتى تبلل القشرة الأرضية الظاهرية لهذا المكان الصغير؟ أما الله سبحانه وتعالى فهو يرسل المياه بكميات مهولة، لو هناك آلاف المضخات ومئات الآلاف من المضخات لما استطاعت أن تضخ هذه المياه وبهذا القدر. أيضا الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه السحب تمشي من منطقة إلى منطقة، يحصل في هذه المرحلة مسألة البرق والرعد، البرق والرعد، وهو موجات كهربائية شديدة تحصل من احتكاك جزيئات في السحب، جزيئات شحنات سالبة وشحنات موجبة، فيحصل بينها احتكاك فتولد شحنة كهربائية شديدة، إما أن تنتشر في الجو وإما أن تصل إلى الأرض. إذا كان هناك في الأرض شحنات كذلك سالبة أو موجبة، فإنها تستدعي هذه الشحنات من السحب، فهنا نسمع البرق ونراه من السحاب إلى الأرض، لأن السحاب هذا يحدث كتلة هائلة من اللهب، توجد درجة حرارة تصل إلى 30,000 درجة، إلى 30,000 درجة في محيطها، فإنه يحصل في الجو فجوات جوية، وبسبب هذه الفجوات يحدث الرعد الذي نسمعه، هذا الصوت المهول الذي نسمعه عند المطر هو بسبب الفجوات التي يحدثها هذا البرق. وهذا البرق له فوائد، وإن كان أحيانا قد يضر بالإنسان نوعا ما، ولكن له فوائد على التربة، له فوائد في أيضا أنه يحول الأكسجين إلى غاز الأوزون، يعني هو يكثف غاز الأوزون هذا، فيزود طبقة الأوزون بالغاز الذي ينفعها، وكذلك ينظف الهواء من بعض الأشياء الضارة التي تكون قد تلبدت في الهواء. فننظر إلى هذا الفيديو الذي يشرح لنا ويعطينا نظرة على البرق، كيف يتكون من السحاب الثقال، وكيف يصل إلينا البرق، يصل إلينا قبل الرعد، لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، فنرى البرق ثم بعد فترة بسيطة نسمع صوت الرعد. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه يجعل هذه العوامل تحمل لنا المياه من المحيطات ومن البحار وتأتي بها، كما قال الله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. طبعا الله هو الذي يتحكم، الله وإن وضع قوانين في هذه الأرض، لكنه بعظمته وقدرته هو من يتحكم في هذه القوانين، ومن يتحكم في مخرجات هذه القوانين. ليس المراد أن الله قد وضع قانون وترك الأمور تسير كيفما كانت، بل هو الذي قال: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
كل الثمرات على وجه الأرض تحتاج إلى الماء، ولا تنبت إلا بالماء، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء هذا هو من أكبر نعم الله على الإنسان، لو أن الإنسان يتأمل لعرف أن الماء هو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. فالماء هذا هو ماء طهور. ما معنى طهور؟ طهور هو فعول، وفعول معناها أنه كثير التطهير، كثير التطهير. لنتفكر لو اختفى الماء من حياتنا، لو اختفى الماء من حياتنا كيف سنكون؟ لنترك العطش والشرب، لكن كيف سنتنظف؟ كيف سنتطهر؟ كيف سننظف منازلنا؟ كيف سننظف كل شيء في حياتنا؟ لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الماء نهائيا، لا مساحيق ولا غسيل ولا شيء آخر يمكن أن يكون عوضا من الماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا هو الذي يبعث النظافة والحياة في كل أجزاء حياة الإنسان، حينما تذهب إلى الغائط، حينما تتراكم عليك الأوساخ، حينما تتسخ ثيابك، حينما تتسخ أواعيك، في كل حالة أنت في حاجة إلى الماء. لا يعرف قدر هذا الماء إلا من تفكر. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يستطيع أن يأتينا بهذا الماء؟ لو أصبح الماء الذي في الأرض غورا ولم نعد نستطيع أن نصل إلى هذا المياه الجوفية، من الذي يستطيع أن يمنحنا مياه؟ هل تستطيع الدول أن توجد لنا مياها؟ لا يمكن. إذن الله سبحانه وتعالى هو من جعل هذا الماء في خدمة الإنسان، سواء في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض أو في البحار والمحيطات. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. لنحيي به بلدة ميتا، البلدة الميتة الأرض حينما تكون يابسة وقاحلة ويعني فيها القسى والشدة، ثم ينزل الله المطر تكون الأمور تنقلب رأسا على عقب، تنقلب رأسا على عقب. ولذا سماه الله رحمته وينشر رحمته. المطر هو رحمة، هو رحمة للإنسان، هو رحمة للحيوان، هو رحمة للأشجار، هو رحمة للأرض، هو رحمة للبيئة، هو رحمة لكل شيء. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى الأمطار. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، أنزله على شكل قطرات، لأنه لو أنزله بكميات كبيرة لأضر بنا ولا أضر ببيوتنا ومنازلنا ومزارعنا وكل ما ينزل عليه. ولكن انظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى كيف ينزل المطر بصورة يعني بسيطة لا تضر بالإنسان. ثم يتكون من هذا المطر السيول. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. الصور تعطينا لمحة عن الأمطار التي نراها، ولكن ربما أننا لا نتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى فيها عند نزولها بكميات كما قال الله: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر، ينزلها بحكمة، ينزلها بحسب حاجة الإنسان وبما لا يضر بهذا الإنسان. ثم تتحول هذه الأمطار إلى سيول، إلى سيول تغذي المياه الجوفية وتروي المزارع وتحيي البلاد والعباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الزبد الذي يأتي من البحار هو أيضا يأتي حينما نوجد على المياه. هذا الزبد الذي نراه اليوم في هذه الصور هو يتكون عند مخض الماء، ولكن كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الماء فإنه يمكث في الأرض. وهذه من حكمة الله ورحمته بعباده. وما أجمل مناظر المياه، وما أجمل الراحة النفسية التي يعيشها الإنسان عند نزول المطر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في غزوة بدر حينما كان سبب انتصارهم هو نزول المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء
جعل هذا الماء ونزوله هو من أسباب النصر. لماذا؟ ما الذي استفاده المؤمنون من هذا الماء؟ قال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن انظر إلى هذه الفوائد العظيمة التي يستفيدها الإنسان من المطر. نحن نشعر حينما ينزل المطر بأن نفسياتنا تنشرح وترتاح ونزداد نشاطا ونزداد طاقة وسعادة، ويعني يتغير الجو لدينا من حالة الشدة إلى حالة الرحمة والخير. فهذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، أن جعل هذه المياه تتبخر كما قلنا من البحار ومن المحيطات، ثم تتجمع في سحب كالجبال، ثم يسوقها الله سبحانه وتعالى حسب ما يرى من الحكمة ومن الحاجة وكما يريد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يغذي بها المياه الجوفية، الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار يغذي المياه الجوفية للأرض، كما قال الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يعني هذه عملية متجددة، عملية الأمطار والسحب بشكل يومي تتشكل ويراها الإنسان، ثم لا يسأل نفسه: من هو المسؤول عن هذا الحدث العظيم؟ من هو المسؤول عن هذه النعمة الكبيرة التي تصل إلى كل بقاع الأرض؟ من هو؟ هل أحد يستطيع أن يدعي أنه هو من يأتي بالأمطار؟ أن يدعي أنه هو من يوزع هذه الأمطار؟ أن يدعي أنه هو من يكون الماء في تلك السحب أو من ينزل الماء؟ يحاول الإنسان البسيط يخرج عن سنن الله سبحانه وتعالى وأن ينزل المطر بواسطة قنابل أو غيرها من الأشياء. هذه أشياء تافهة لا تلبي احتياج الإنسان ولا ليوم واحد، لكن من يغذي الإنسان، من يرزقهم من السماء والأرض، هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ونعمة إنزاله لنا هذه المياه وهذه الأمطار لكي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تدوم علينا هذه النعم. ما يعانيه الناس أحياناً من القحط ومن الشدة ومن الجدب هو بسبب أعمالهم، وأما الله سبحانه وتعالى فقد قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى قد صمم هذه الأرض وركبها على أن تتدفق بالخيرات إلى الإنسان، لكن الإنسان بإفساده في هذه الأرض، بمعصيته لله سبحانه وتعالى، بخروجه عن توجيهات الله وقوانينه، هو من يمنع الخير عن نفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. إذن الإنسان نفسه هو من يمنع عن نفسه الخير والبركة من السماء ومن الأرض. اليوم حينما نستخدم أشياء التي تضر بالبيئة، الأشياء التي تلوث الجو، تلوث البحر، تلوث البيئة من حولنا، نحن نكون سبباً فيما يحصل لنا من الشدة ومن القحط. حينما نستخدم السموم الضارة في مزارعنا، في أراضينا، في الأرض الصالحة التي جعلها الله صالحة للزراعة، وقال: ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. الله جعلها صالحة ونحن من نفسدها بهذه المواد الكيماوية الفاسدة والضارة، نفسد الأرض ونفسد التربة ونفسد الزرع ونفسد الصحة الإنسانية بسبب مخالفتنا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وبسبب استعجالنا للأرباح من هذه الخضروات ومن هذه الفواكه بشكل جشع وطمع، يجعل الإنسان ينهي التربة ويسمم الزرع ويسمم الإنسان ويقضي على حياة الإنسان. إذن هذا هو الإفساد، الإفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في الأخير نختم بمناظر عظيمة وجميلة لهذه المياه، مجرد حاجة الإنسان إليه حاجة تكوينية، ولكن أيضا في المظاهر الجمالية لهذه الأرض، حينما تكون الشلالات، حينما تكون الأنهار تجري والمياه تجري والأشجار، ويكون هذا منظرا بديعا يبعث السعادة والراحة في نفس الإنسان.
لنتأمل في هذه المناظر العظيمة والجميلة التي يرسمها لنا هذا الماء. الماء هو من يرسم هذه المناظر العظيمة والتي تسمى الشلالات، وترتاح نفسية الإنسان إليها، وفي نفس الوقت تغذي كما قلنا الأشجار، وتغذي الثمار، وتغذي المياه الجوفية. فرحمة الله سبحانه وتعالى بنا وإحسانه إلينا مستمر في كل يوم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا هو من النعم الظاهرة، واستطعنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالأشياء حتى غير الضرورية، ينعم علينا بأشياء ضرورية كما أننا نحتاج إلى الماء في شربنا وفي حياتنا، وأيضا ينعم علينا بأن يجعل من الماء هذه المناظر الخلابة وهذه الصور الجميلة، كما في كل شيء. الله ينعم علينا بأشياء ضرورية وبأشياء كمالية. حينما يوجد لنا العودة مثلا من الأشجار، هذه ليست من الضروريات. حينما يوجد لنا الورد الجميل من هذه الأشجار لنرى المناظر الجميلة والخلابة، هذه من نعمة الله ومن كرم الله علينا ومن إحسانه وفيض إحسانه إلينا، أنه يراعي حتى مشاعرنا، يراعي حتى نفسياتنا، أن يوجد لنا الشيء الجميل الذي نرتاح له وتطمئن إليه نفوسنا، ويبعث فينا السعادة والراحة في نفس الإنسان. هذه هي بعض الشلالات الموجودة في العالم، ونرى كما قلنا ما أجمل هذه المياه، ولكن انظروا إلى جمال هذه الشلالات ومناظرها التي تأسر القلب وتشرح الخاطر. مناظر جميلة كلها بسبب هذا العنصر وهو الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فهما وعلما ومعرفة بآياته وبنعمه، وشكرا لنعمه، وفهما لآيات كتابه وآيات كونه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، ويرزقنا العلم والإيمان، ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج 7 و8 و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

Verdient dein Name.

Carol. Mana dia tak pernah dah lalui.

Yeah.

يا

يا عبد ربك كذلك قبل الذين من قبلهم قضى

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.

Shimmer.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر. ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من

من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بأعلى من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات

حيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته.

0: عذابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

برحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالس مولا في كل الشؤون.
1: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة في هذا الشهر الكريم، وممن غفرت لهم ذنوبهم، وممن عتقتهم من نارك. اللهم اجعلنا ممن يتدبر كتابك ويتقن كتابك ويعمل بكتابك. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، شهر التوبة والغفران. وأرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج الورد اليومي الذي يأتيكم كل ليلة من هذا الشهر الكريم، وعلى إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة، الإذاعة التي تهتم دائما بكتاب الله وبالأمور الدينية، والتي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. أيضا أرحب بالأخوة الكرام الحاضرين معنا في هذه الحلقة، وهو الأستاذ الزبير المهدي والأستاذ القدير عبد الله الوادعي. وويردنا لهذا اليوم هو النصف الثاني من الجزء الثالث عشر، فمن صفحة 251. نرجو منكم أعزائنا الكرام أن تفتحوا المصاحف وأن تقصوا وأن تستمعوا وتنتبهوا للأخطاء. وأيضا سيبدأ بالقراءة وبالتلاوة الأستاذ عبد الله الوادعي.

0: لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: أحسنتم أستاذ عبد الله وبارك الله فيكم.

وجعلوا لله شركاء قل سموهم

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل.

0: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا.
1: طبيعي يا مات.

خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
1: استاذ عبد الله وضعي تفضل.
2: وأنذر الناس يوم تأتي
1: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم

0: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا في هذه الليلة المباركة إلى نهاية حلقتنا من هذا الورد اليومي، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. كان معكم عبد المجيد هادي، ومن الإخوة الأستاذ الزبير المهدي والأستاذ عبد الله الوادعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: الموءودة، الموءودة. وردت هذه المفردة في الآية الثامنة من سورة التكوير، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة كلمة مشتقة من مادة الوأد، والوأد دفن الطفلة وهي حية. ظهرت جريمة وأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان الرجل إذا ولدت له بنت دفنها وهي حية، وقد كانوا يمارسون هذا العرف الجاهلي تحت عناوين شتى، منها خشية سبي البنات في حروبهم القبلية، ومنها خشية الفقر، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويبين الله تعالى في الآية 58 من سورة النحل حالة الأشياء لدى الجاهلي حين يبشر بأنثى، في تعبير بليغ ونظم جميل، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد انتشرت حالة الوأد عند قبائل من العرب خاصة، وقيل أول من وأد البنات من القبائل ربيعة، ومن القبائل التي عرفت بوأد البنات قبيلة كندة وبنو تميم. ويروى أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وهو من بني تميم كان يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه، وقد افتخر الفرزدق بفعل جده فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي. وهذا يدل على أنه لم يكن كل من ينتمي إلى تلك القبائل يرضى بهذا التصرف الجاهلي. والآية الكريمة شاهد على عظمة الإسلام وكيف استنقذ البشرية من حضيض الجاهلية.
5: الجانب الروحي هو جانب أساسي في حياة الإنسان المؤمن، في حياة الإنسان المؤمن. الذكر لله سبحانه وتعالى بالقلب والمشاعر والوجدان واللسان مسألة ذات أهمية كبيرة جدا في الإيمان وفي حياة الإنسان المؤمن، وبعد أو جانب إيماني أساسي. الإنسان إذا نقص لديه هذا الجانب فأصبح يعيش الخواء الروحي، يتحول قلبه إلى قلب قاس، نفسيته نفسية مجدبة. الجدب الروحي خطير جدا، شد من الجدب على الأرض، الجدب في الوجدان. عندما يكون وجدانك مجدبا، يكون قلبك خاويا فارغا، ليس فيه المشاعر الإيمانية، مشاعر الذكر لله سبحانه وتعالى بما هو مع ذلك، بما يتزامن مع ذلك، بما يترافق مع ذلك من مشاعر الخوف والرجاء والمحبة والأنس بالله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن من خلال العلاقة الروحية بالله جل شأنه، الذكر لله بالقلب واللسان، الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، هو يكتسب حالة من الطمأنينة تمثل أعظم طاقة لمواجهة التحديات مهما بلغت. ولذلك يكون لذلك أثر كبير في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في تحمله، في إيجابيته في الحياة، في إيجابيته في الحياة. لكن إذا نقص هذا الجانب تتحول نفسية الإنسان إلى نفسية ضيقة ضيقة، مشاعره مشاعر سلبية، تذمره هو الحالة الطابعة له،

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وقفنا بالأمس عند قوله تعالى ويؤتون الزكاة من قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وتحدثنا عن جزء من الزكاة وتحدثنا عن جزء من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وطلب بعض الأخوة أن نتمم الكلام في شأن الزكاة لأن احنا تحدثنا عن جزء من الزكاة عن جزء في شأن الزكاة كما تعلمون أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن روائع الإسلام كما قال بعض العلماء بل من معجزاته أن يتحدث الإسلام وأن يعنى الإسلام بالشأن الاقتصادي وبالحالة الاجتماعية وبالتكافل الاجتماعي وبقضاء حوائج المحتاجين تقدم لنا بالأمس الحديث عن الرأسمالية والاشتراكية وقلنا الاشتراكية التي قتلت روح التنافس وروح العمل في قلب المسلم أو في قلب الإنسان من حيث هو إنسان حيث حرمته من حرية التملك إلا فيما يخص طعامه وشرابه ومسكنه لا غير والرأسمالية التي أتاحت الإنسان أن يستثمر ماله لكن دون قيود ولا حدود ولا ضوابط بحيث إن الإنسان يمكنه أن يحصل على المال وأن يثرى ثراء فاحشا بالصور الملتوية ولو ارتكب في ذلك المخالفات الشرعية والإنسانية كالربا على سبيل المثال الرأسمالية عنيت بالربا أي معتنا ومعظم الذين يتعاملون في هذا المبدأ مبدأ الرأسمالية لا يهمهم إن كان الناس فقراء أو كانوا أغنياء المهم أن يحصلوا على المال تماما كما كانت الجاهلية الأولى عندما يأتي وقت القضاء يقولون تقضي أو نربي فيقول المحتاج بل نربي لأنه ليس عنده المال الذي يقضي به المال الذي عليه فيقول بل نربي فيزيد الربا يزيد الدين مضاعفا على المدين أكثر فأكثر قال جل من قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ومعنى ذلك أنه كان يأتي وقت قضاء الدين فلا يستطيع المدين أن يقضي دينه فيقول الدائن إذا نربي يعني نضيف عليك فائدة للسلام

0: كالخمر، لا مانع عند الإنسان أن يستثمر ماله في جلب المال الحرام. عندكم بعض التجار يفتحون يعني يبنون فنادق 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم، لا يهمهم إلا المال والربح، ولو باعوا الخمر في فنادقهم، وهم مسلمون للأسف الشديد مسلمون، لكنهم يستثمرون أموالهم فيما حرم الله، في الشاليهات، في الكباريهات، في الحانات، حانات الخمور، لا يهمهم. هذا معنى الرأس، لا يهم الرأس مالية من أين جاء الماء، المهم حالة لجمع الماء ولو من الطرق الحرام، سواء عن الربا، طريق الربا، طريق البيع المحرمات، حتى ما يسمى بالسياحة، السياحة قولتهم الترويج السياحي، يعني تعلمون ما معنى الترويج السياحي بهذا الجانب. وكثير من الأمور التي يكترفها الرأسماليون، بحيث إن الرحمة قد انتزعت من قلوبهم، لا يرحمون الناس، لا يشفقون على الناس، لا يقولون الناس والله بحاجة، فقراء، مساكين، ضعفاء، لا. مثلا عندكم الاحتكار نوع من الرأسمالية. الاحتكار عندما التاجر همه فقط كيف يحصل على المال، ولو كان الناس في أمس الحاجة للقوة العيش، ولو كانوا في حالة حصار، في حالة عذاب، في حالة شدة، المهم كيف يحصل على المال. هذا داخل في ماذا القيمة، هذه قيمة الرأسمالية أو المبدأ الرأسمالي. جاء الإسلام وسطا بين الاشتراكية وبين الرأسمالية، فأعطى كل ذي حق حقه، وأتاح للفرد في المجتمع أن يستثمر ماله، لكن بالصور، بالضوابط الشرعية، بالصور الحلال. وكتب في كتب الفقه البيع الحلال، البيع الجائز، والبيع الذي لا يجوز، البيع الفاسد والبيع الباطل، ما هو الذي يجوز بيعه وما هو الذي لا يجوز بيعه، في الإيجارات كيف تكون الإجارة، ما هو الذي يجوز في الإجارة وما هو الذي لا يجوز في الإجارة. جعلت هناك ضوابط، بيع الغرر، بيع التدليس، سواء خيار الرؤية، خيار العيب، الرد بخيار الرؤية والرد بخيار العيب والرد بخيار الشرط، ونحوها من الخيارات التي ذكرت في كتب الفقه. جاء الإسلام ضبط المسألة تماما وشرع شرائع، إذا التزم الناس بها، إذا التزم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذا التزم الناس هذه المبادئ وهذه القيم، أخذوا بأسباب العزة من كل أطرافها، أسباب العزة والكرامة والرفعة والسمو في الدنيا وفي الآخرة، كل ذلك مرهون بمدى تمسك الإنسان بكتاب ربه وسنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يخالف الناس تأتي الأزمات، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الاجتماعية، الأزمات حتى العسكرية، لأن الله تعالى يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه الأزمات التي تأتي، تأتي نتيجة التفريط من قبل المجتمع، من قبل الساسة، من قبل الدولة، من قبل كل من هو معني بشأن الدولة. معنا أجهزة في الدولة، معنا مجالس، ومعنا مؤسسات، ومعنا دوائر. إذا لم تكن العلاقة في هذه الدوائر الحكومية علاقة الإيمان بالله فيما بينهم، والتمسك بما جاء من النصوص الصحيحة والصريحة في هذا الجانب القرآنية والنبوية، ستكون هناك النتيجة ستكون عكسية تماما. وبعد كما يقال في المثل: كسر وشص، قال هو شورك الأضواء. سواء إذا لم يكن هناك التزام بشرع، لأن الله يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن. ثم إن الله تعالى أيضا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الزكاة كما قلت لكم جاءت كحالة، يعني خطة استراتيجية منذ القدم، منذ أكثر من 1400 سنة، هذه ذكرت في القرآن، مع أن الزكاة أيضا موجودة من قبل أن ينزل القرآن، من قبل أن يعني من قبل النبوة، من قبل نبوة محمد صلوات الله عليه. هي دين الله الذي تعبد الله تعالى به عباده على مر الأزمان. هذا عيسى بن مريم عليه السلام يقول: وأوصاني به بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني هي وصية الله حتى للأمم السابقة. سواء قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهي عبادة تعبد الله تعالى بها من كان قبلنا تماما كالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. غير أن الملفت أن الإسلام اعتنى بهذه المسألة، لأن الله تعالى هو الذي جعل الناس متفاوتين في الأرزاق، هذا أغناه الله وهذا أفقره الله. ثم إن الله افترض في مال الأغنياء حقا للفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ليبتلي الله تعالى العباد فينظر هل هم مؤمنون حقا بالجنة والنار وبالبعث والنشور، مؤمنون بالله، أم أنهم متشككون ومترددون في ذلك. أما المؤمن فإنه يسارع في الإنفاق ويسارع في بذل الزكاة، وأما المنافق كما ذكره الله تعالى ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق هو الذي يقبض يده وهو الذي يبخل، والبخل لا يجتمع مع الإيمان ولا بحال من الأحوال. لا يكون المؤمن بخيلا، لا يكون المؤمن بخيلا، فإذا وجد الإنسان من نفسه بخلا فعليه أن يراجع إيمانه، عليه أن يفتش عن إيمانه. السخي قريب من الله كما تقدم لنا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يكون بخيلا، لا يكون بخيلا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يعني في الإنفاق فلم تنفقوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا، ولا يستبدل الله تعالى من كان مؤمنا، لا يستبدل إلا من كان، لأن هذه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله، لأن خصال النفاق كثيرة، هذه أحدها. المهم يا إخواني، يجب علينا أن نهتم بالزكاة كما اهتم القرآن العظيم بشأنها. ورد قول الحق سبحانه وتعالى قبل قوله إنما الصدقات، قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لكان خيرا لهم. هذه الآية نزلت في شأن رجال، لأنها سنتحدث عن شأن الزكاة بشكل عام. جاء بعضهم إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، ورأى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يوزع الصدقات حسب ما نصت عليه الآية، يوزع الصدقات، فقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل فمن يعدل. بعض الناس عندما يبصر واحد بيقسم صدقة ولا دائمت يخص واحد بألف ريال ويدي له واحد ألف ويخص واحد بخمسة، لأن عنده خذ بيد حاجات الناس، منازل الناس متفاوتة. وهذا حمد، هذا مع مثلا جملة من الأولاد أسرة كبيرة، وهذا عسكري وخبيرة، وكل واحد معه يعني صفة جعلت المتصدق يتصدق بمقتضى ما يمليه عليه من ضمير. يقول هذاك ما ليه مديت لهذا خيرة فأنا مديتني قليل. قال اعدل يا محمد. قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل. سواء المقصود أن هؤلاء الناس نوع من المنافقين. فنزلت الآية في شأن فقالت ومنهم من يلمزك بالصدقات، من يطعن فيك في شأن المه الصدقات هذا والنه. يعني إذا اديت له يجلس يمدحك ويثني عليك ويكثر من مدحك ويقول هذا ما به مثله أبدا سواء. فإذا منعته وحرمته قال والله إنه ظالم فاجر ما تصدقوش أبوه هذا غربز. لا هذا الحاصل في الناس، فرض الناس وسخط الناس مرهون بمدى المصلحة الشخصية لا بمدى المصلحة العامة للناس. فلذلك هذا نوع من النفاق علينا أن نحذر منه، ولا ينبغي أن نبني علاقاتنا مع الغير وفق المصلحة الشخصية. فإن أعطيت من المال رضيت وقلت الدولة والله صالحة والله يحفظها والله يحميها وذي الله يحفظه والله يحميه، فإذا منعت قلت ها كذابون دجالون لا تصدقوا أبدتم ولا تصلي على أحد منهم، من هذا الكلام هذا الذي يحدث في الناس. فهذا هذه النغمة وهذا الأسلوب ليس من أساليب المؤمنين، هذا من أساليب من؟ المنافقين والعياذ بالله. جاء رجل آخر إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله اعطني. قال يا رجل إن الله تعالى لم يرضى في شأن الزكاة أن يكلها إلى نبي أو ولي، وإنما تولى بنفسه قسمة الزكاة. فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فهل أنت أحد من هؤلاء حتى أعطيك؟ فسكت الرجل. بعض الناس عنده شغف يشتي زكاة يشتي فلوس من أين ما جاء، حق منظمة حق زكاة حق دولة حق مواطن، المهم يشتي فلوس. دريس دريس ولا ما بدرس سواء أي حاجة الباب مفتوح. هذا أيضا ليس من صفات المؤمنين. المؤمن يتحرى الريال الحلال والدرهم الحلال، يعني يتحرى لأنه أيما جسم غذي بالحرام فالنار به أولى به كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي هل أنت أحد هذه الأصناف؟ لأن بعض الناس بيجي معه مستور مالش شيء مستور. من طلب المسألة عن ظهر غنى أتته المسألة أو جاء يوم القيامة والمسألة في وجهه كدوش خدوش، يعني يأتي وليس له على وجهه مزعة من لح، إهانة يهينه الله تعالى يوم القيامة. من أخذ المال من استكثر من الصدقة طلب الصدقة وهو في غنى عن ذلك فإنما يستكثر من جمر جهنم كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يستكثر من جمر من لا هذا يشتي حوالي يشتري سيارة يشتي عمر بيت يشتي كذا يشتي زكاة قد ولف قد عرف أين الطريق قد تري ما هي الطريق. يخرج له ما يسمى بدل السفر ولا حق العلاج ولو ما في شيء من الدولة قد عرف الطريق من اللي جولها سواء. فهذا أنا نصيحتي لهؤلاء الناس، لا تفرحوا بما تجمعون ولا تفرحوا بما يأتيكم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هو عبارة عن ابتلاء عبارة عن فتنة عبارة عن امتحان ليرى الله تعالى من منا الصادق ومن منا الكاذب في هذا الجانب. قال وليؤتون الزكاة. قال إنما الصدقات للفقراء. فأتى بأداة الحصر والقصر، وهي قوله إنما أداة حصر وقصر، يعني لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. ولي أمر المسلمين الذي اشترطنا أن يكون الصالح الأمين العارف بكتاب الله وسنة رسول الله أن يصرف الزكاة فيما يتوجه له ويترجح له من المصارف الثمانية قد تلح الحاجة وتتطلب الحاجة أن تصرف الزكاة في جانب دون جانب. هذا راجع إلى ولي أمر المسلمين الذي اشترطنا أن يكون الصالح الأمين الصادق العارف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا تبقى المسألة في الثمانية الأصناف كل صف له ثمن من الزكاة، ولكن كما قلت لولي أمر المسلمين أن يقدم هذا أو يؤخر هذا أو يزيد هذا على هذا نظرا للمصلحة التي يرتضيها ولي أمر المسلمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ها هنا مسألة يجب أن ننبه الناس جميعا عليها. الزكاة كما أن الصلاة عبادة بدنية فالزكاة عبادة مالية يتقرب العبد بها إلى الله وهي ركن من أركان الإسلام. لم يكلها الله تعالى إلى شأن الفرد، بل أمر الناس أن يسلموا زكواتهم إلى ولي أمر المسلمين الذي استرضنا فيه هذه الشروط. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من قول الحق سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قوله خذ، الأمر موجه إلى من؟ إلى ولي أمر المسلمين، فحمى إلى ولي أمر المسلمين. هو المعني بجمع الزكوات. لماذا هو المعني بجمع الزكوات؟ لأن جمع الزكوات يتطلب فيه الأمانة، ويتطلب فيه القوة، ويتطلب فيه المعرفة، من حيث جمع الصدقات ومن حيث صرفها. لأن لو وكلنا أمر الزكاة إلى الناس، الحاصل أن الناس يصرفون الزكوات بحسب الأهواء والرغبات. ولذلك قال بعض الاقتصاديين وأهل الاجتماع إنه ليس الأهم أن نجمع المال، وإنما الأهم من ذلك كيفية صرف المال، كيفية صرف المال. لأن المال إذا جمع تتدخل الأهواء والنزعات، هذا ابن عمه وهذا ابن خاله وهذا قريبه وهذا صديقه وهذا في حزبه يقدمه على غيره، تتدخل الأهواء. ولذلك حسم الله المسألة فقسم الزكاة بنفسه وقال على الثمانية الأصنام، وقال خذ من أموالهم. وولي أمر المسلمين هو المعني بأن ينظر إلى الناس جميعا بعين واحدة، بعين ما؟ ما يقولش هذا والله من مذهبي، هذا هو من حزبي، وهو الحاصل الذي عاش عليه الناس ردحا من الزمن. يجب على ولي الأمر المسلمين أن يرى الناس جميعا بعين مه، ولو خالفوه في المذهب، ولو كان هذا سلفي ولا وهابي ولا زيدي ولا شافعي ولا كان ما كان، هي الحاجة التي تنوي بأن يصرف الزكاة فيه، لا المذهب ولا الحزب والسبب في صرف الزكاة أو الموجب لصرف الزكاة فيه. الموجب لصرف الزكاة إذا تحقق أنه فقير أو مسكين أو نحو ذلك. لاحظوا معي يا إخواني أن الآية في قوله إنما الصدقات أكدت على أنه لا تصرف الزكاة إلا عن طريق ولي أمر المسلمين. في القانون اليمني قالوا تسلم 75% من الزكاة إلى الدولة، و25% من الزكاة تصرف بنظر المزكي، نظرا لأنه بيجوا لا عندها الناس الفقراء، لا باب البيت لا باب الدكان لا الشارع لا الجامع، يحتاجوا ينفقوا. قالوا 25% تصرف بنظر المزكي والباقي تصرف بنظر الدولة. لماذا؟ لأن الإسلام عني بشأن الدولة والنظام والقانون وقيام الدولة وتقوية شوكة الدولة. وإذا أوكل الأمر إلى الناس معناه ستحل الفوضى والدمار والخراب، ولم يبقى هناك دولة يمكن أن يعتمد الناس عليها، ولا هناك نظام ولا قانون ولا وزارة داخلية ولا مباحث ولا سجون ولا نيابة ولا قضاء ولا ولا ولا إلى غير ذلك. هذه كلها تحتاج متطلبات، تحتاج إنفاق، تحتاج رعاية، تحتاج قوامة. من يقوم بهذا الشأن كله؟ والمفترض أنه لا بترول ولا غاز ولا ديزل ولا معادن، وليس هناك دخل للدولة، فمن أين نأتي بهذه النفقات العامة التي تعود مصلحتها للعامة وليست خاصة بالفرد؟ كل ذلك يعود بالدرجة الأولى مجددا إلى ولي أمر المسلمين، الرجل الصالح المؤمن التقي البر الذي لا يأكل أموال الناس بالباطل. والمعني بكل ذلك، يتحدث الناس اليوم عن الضرائب وقالوا الضرائب حرام، وهي من المكوس التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وربما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب بقوله: لا يدخل الجنة صاحب مكس، صاحب مكس. والمكس المراد به أخذ المال من غير حله، اليوم يتحاكوا عن التحسين. كنا نتمنى أن لو كان هناك حاضر من الدولة من يسمع كلامنا، صندوق التحسين، ما يسمى بصندوق التحسين في النقاط، على الرأس الغنم كيت وعلى الرأس البقر كيت، وربما أضربوا الجزر وفلت والكلب كله أو القات أو نحو ذلك. المهم في هذا الجانب أنا لا أقول إن الضرائب حلال مطلقا ولا حرام مطلقا، لا هي الحلال المطلق ولا هي الحرام المطلق. نعم، معنا دولة والدولة معنية بتوفير الأمن والاستقرار والمستشفيات وشق الطرق وتعبيدها والمحاسن والمدارس وغيرها كثير من متطلبات الدولة والتي لا تقوم الدولة إلا بها. فإذا لم تكفي الزكاة في هذا الجانب فعلى ولي أمر المسلمين أن يفرض ضرائب على التجار، على أصحاب الدخل الكثير، على إلى آخره، بحيث تغطي الحاجات والمتطلبات الضرورية للمجتمع لبناء الفرد. وهذا الأمر أشبه ما يكون في القرية الواحدة عندما يجي السيل ويطمر الماجل، قالوا والله نشتي نزيح التراب هذا، نمسر الماجل هذا لأنه قدوم ملان تراب. قالوا الذي أقدر يشتكى بجنبه يشتكى بجنبه، والذي ما أقدرش بجنبه يدفعنا، بيحتاج يلتزم هذا وماشي. هذا الالتزام من الناس هو ما نسميه بالضرائب، يعني معانا متطلبات للدولة، شق طرق عندما تتكسر الطرق، عندما يسافر الإنسان مع مرض وما بيشتري مكسورة مقطوعة، أليس ما هذا مصلحة عامة؟ بحاجة إلى ردم الطريق، بحاجة إلى تصليح الطريق، ما بيش معانا زكاة، ما معانا دق، ما معانا بترول، إحنا في حصار. من اللي يتوى الناس؟ قالوا يفرقوا يغرموا يسموها الغرب، هذا الغرب هو معنى الضرائب. لكن إذا كانت الدولة في حالة استكفاء من الضرائب وعندها موارد تسد الخلة والحاجة في هذا الجانب فليست بحاجة إلى فرض ضرائب على الناس، لا سيما إذا كانت الضرائب هذه تذهب إلى خزائن التخمة والطغمة كما هو الحاصل قديما، يشترون بها السيارات ويتقلبون بها في النعيم ويبنون بها الفلل ويتقاسمونها فيما بينهم وهو الحاصل آنذاك. لكن المفروض أن الوضع الآن قد تغير بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نرى في المسؤولين اليوم ما تغر به الأعين وتنشرح به الصدور بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يراعوا مصلحة العباد والبلاد في هذا الجانب، وأن يتقوا الله، وليعلموا أن أحداً أي أحد كان كائناً من كان لو أخذ فلساً واحداً غلولاً دون وجه حق فإنه سيأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه. والله تعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عليهم أن يعرفوا أن المسألة خطيرة جدا جدا جدا، يعني لو كانت قطمير أو نكير فإنه سيأتي بها، يعني سيأتي بها صاحبها يوم القيامة. يوم القيامة الغلول يأتي به الإنسان يوم القيامة، فإما أن يوبقه وهو الحاصل سيوبقه بعد أن يأخذ غلولا. يعني رجل خرج يجاهد مع النبي صلوات الله عليه وسلم في أحد، شاب بيجاهد مع النبي فقتل، فقيل هنيئا له الشهادة، فقال وما يدريكم فلعله في النار لعباءة غلها، ما يدريكم أنه شهيد، تقسموا الشهادة حق أبتكم، فلعله في النار لعباءة غلة. هيا بيك الذي في النقطة وبنت في النظرة يسوي في السنة 5000 وقد جر 10000، 5 لا جيبه و 5 ياسع من الدولة،
1: 20
0: يواتي يواتي يواتي يجمع له ما هو حجة عليه يوم القيامة، يجمع له فلوس، هذه الفلوس ستوبقه في جهنم وتدخله جهنم، وسيتمنى يوما من الأيام أنه لم يلي من هذا الأمر شيئا كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ويل للأمراء ويل للأمناء ويل للعرفاء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. ويل للأمراء بفرحوا بالفلوس، ويل للأمناء سواء أمناء الصناديق أو الأمناء الكتاب الذي ما بي عنده حرج يكتب البصير باع وشرا في وقت باع وشرا في سواء في حق الناس ولو ما بيش إجازة ولو ما عطش الفاس، المهم يضبط يربط هذا بهذا ويربط هذا بهذا، والمهم يجي له المهم الفلوس سواء الإجرة حق كتابة البصيرة والسعاية، ما يهمه هذا حلال هذا حرام. المهم هذا كلام النبي في شأن هؤلاء. ويل للأمناء، ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء. العرفاء كما تقول حكام الحارة والمشايخ اللي يعرفوا الأفراد الناس. ولا إذا كانت العلاقة ليست علاقة إيمان وصدق وأمانة مع الدولة ومع المجتمع، وإنما قالوا معانا حالة اجتماعية شي نقسمها، قدم أقاربه وأخواله وقرابته وعيال عمه وأنسابه وفلت الناس جمعة. ويل للعرفاء، ويل للعرفاء، لا تمنين أقوام يوم القيامة. ولا مع ختم عاقل حالة ولا مع ولا هو توظف في هذا الوظائف يوم من الأيام. لا تمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت دوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. المسألة خطيرة، ما هي سهلة، لا تفرحوا بها. لاحظوا قول الحق سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. خمسة أصناف كان صرف الزكاة في مستحقيها، في الأصل المستحق والأصل الطارئ مباشرة، هم الفقراء، المساكين، الغارمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب. خمسة أصناف هذه تصرف الزكاة فيهم صرف مباشر. صنف وهو العاملون عليها، هذه تعنى بالجانب الإداري، تعنى بالجانب الجهاز الإداري للدولة. لاحظوا قول الحق والعاملين عليها. العاملين عليها مفهومه أن الزكاة يجب صرفها لولي أمر المسلمين الذي من جهتي يولي العاملين في جمعها وفي صرفها. واضح وماشي، لأن الإنسان لو تولى صرف الزكاة بنفسه لكان النص هذا مهدرا، ما كانت له قيمة. فدل ذلك على أن الزكاة تصرف لولي أمر المسلمين. لو تولى كل إنسان صرف الزكاة بنفسه ما كان هناك حاجة لقوله والعاملين عليها. هذا دليل على أن الزكاة تصرف لولي أمر المسلمين. هذا جانب. الصنفان الباقيان لها علاقة قوية جدا بالدولة وسياسة الدولة، وهو المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. من هو المعني بتأليف القلوب؟ الدولة هي التي تعرف. مثلا بعض المشايخ يجي هكذا هناك إن الدولة شيء، الأوضاع عندها في البلاد حق والدها مستتر وسابر، وإنما الدولة شيء قطع طريق ومتآمر ومع الدول وإحداثيات ومن هذا الأشياء كله إرجاء بالضرر على من؟ على عامة المسلمين. لكن من هو المعني بصرف الزكاة في المؤلفة قلوبهم؟ هذا أيضا مما يؤكد على أن الزكاة لا تصرف إلا لولي أمر المسلمين. أمر تعبدي، أمر تعبد الله تعالى به الناس أن يصرفوا زكواتهم إلى ولي أمر المسلمين الذي هو معني برعاية مصالح العباد والبلاد في كل صغيرة وفي كل كبيرة. الأمر الثاني وفي سبيل الله أيضا، من هو المعني بتجهيز الجيوش وإعلان الحرب والسلم؟ من هو المعني بهذا الشيء؟ هل كل فرد موكول لي أن يعلن الحرب والسلم؟ لا، هذا الأمر معني به ولي أمر المسلمين، ولن يقوم به إلا ولي أمر المسلمين. إذن وهذا مصرف من مصارف الزكاة له علاقة مباشرة بسياسة الدولة التي هي من شأن واختصاصات ولي أمر المسلمين. فهذا أيضا دليل على أن الزكاة لا تصرف إلا ولي أمر المسلمين. أيضا من جانب التنظيم، إن الإنسان عندما يأخذ من أكثر من مكان وأكثر من جهة زكاة ربما يثري ثراء فاحشا، ولكنه لا زال في نظر هذا فقيرا وفي نظر هذا فقيرا وفي نظر هذا فقير، بينما في الحقيقة قد حصل على مال يجب عليه وفي نفسه أن يزكي. هذا هو الحاصل، لأنه قد والف. لأجل أن تنظم المسألة قالوا لابد أن يكون هناك جهاز إداري. اليوم عملوا جهاز إداري في هذا الجانب، سموه هيئة الزكاة، والحمد لله بدأت خطوات مهمة ومباشرة وواضحة وعملية في نفس الوقت وصادقة وشفافة. أخرج بعض السجناء الغارمين من السجون، وهناك خطة لإخراج البعض الآخر. دشنا يعني توزيع سلات غذائية لأكثر من 500,000 أسرة. ها؟ أيوة. خطوة واحدة. لكن هذا عندما توجه الناس قالوا في المثل يقولوا غرامه ولا مه، وهذا الغرمة اللي بدها الناس والزكاة ربع العشر أو نصف العشر أو العشر كاملا. إذا يعني استثمر استثمارا صحيحا وصرف صرفا صحيحا وكان المتولي عليه بأمانة ونزاهة صادقة، صدقوني أنه سيكفينا من المساعدات التي دائما ما تأتي من الغرب عبر المنظمات والمؤسسات هذه، ومن ورائها التلصص، ومن ورائها بيع القيم والأخلاق، ومن ورائها رسم الإحداثيات ومعاونة العدوان. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولكن لو أن عنينا بشأن الزكاة العناية التامة والصحيحة لكفتنا عن مد أيدينا إلى الغير، لكفتنا عن المنظمات الدولية والإغاثية وما إلى ذلك، لكفتنا عن بيع والشراء في القيم. الزكاة تعبد، والزكاة في نفس الوقت لو فهم الناس مغزاها ومعناها وفهمت الدولة كذلك أنها أن الزكاة لو صرفت في محلها لكفت الدولة مؤونة خروج العامة من الناس عليهم في مظاهرات أو ثورات، لأن عامة الناس عندما يخرجون في الثورات نتيجة الفقر. والزكاة لو صرفت في محلها لأعطت أو أراحت نفوس الفقراء وأطفأت غليل قلوبهم وشفت نفوسهم، وما احتاجوا أن يخرجوا في مظاهرات وثورات قالوا بدنا ناكل سواء، لأنهم يأكلوا بتجي حقهم لا عندهم، وقالوا كذاب ولي أمر المسلمين بيقوم بالواجب. لكن عندما الناس يخالفون أوامر الله بعد لا قالوا إنا كيف هذا، ما هو السبب؟ لا رحم الله من كان السبب، أنت تدعو على نفسك لأنك كنت جزءا من هذا السبب، أنت جزء من هذا السبب، أنت منعت الزكاة من حقها، فما حدثت فوضى إلا لأنك منعت الزكاة. ولو أن الزكاة صرفت في محلها لكفينا مؤونة هذه الثورات كما يقال، وهذه المظاهرات، وهذا العصيان المدني وغيره من الأحداث التي تعصب بهذه الأمة. يعني ما فهموا ما هو قدر الزكاة في الإسلام، ما عظمة الزكاة في الإسلام، ما شأن الزكاة في الإسلام، التكافل الاجتماعي، التراحم، يعني تعويد الإنسان على أن يكون سمحا كريما، لأن السماحة والكرم من شأن المؤمنين، وبهما يدخل المرء الجنة، وأما البخل والشح فإنهما ليسا من شأن المؤمنين بل من شأن المنافقين، ومن يبخل فإنما يبخل منه عن نفسه. الزكاة تعودنا على الترابط غير التكافل الاجتماعي، الترابط الاجتماعي والتراحم فيما بيننا. فإذا تركت الزكاة انقطعت الرحمة، ولا تنتهى الرحمة إلا من شقي، والراحمون يرحمهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم. اليوم الناس يا مس الحاجة لقوة العيش من الذي يسد خلتهم، لكن الدولة هي المعنية بأن تعمل قاعدة بيانات للمحتاجين في كل حالة، على مستوى الحالة، على مستوى المديرية، على مستوى القرية، على مستوى المحافظة، بحيث ما يكون هناك يعني فيها دفع دور كما هو الحاصل في حالة الضمان الاجتماعي، هذا من عمي وهذا من خالي، لا، وإنما يراعون حديقة المصلحة ويراعون الفقر والحاجة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كلمة الفقراء والمساكين قالوا هذه الكلمة من الكلمات التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، الفقراء والمساكين. إذا أطلق الفقير فإنه يعني الفقير والمسكين لحاله، وإذا أطلق كلمة مسكين فإنها تعني الفقير والمسكين. فإذا اجتمعتا فقالوا الفقير والمسكين صار لكل معنى خاص به، إذا اجتمع افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمع في المعنى. ولذلك كيف ذلك؟ علماء المسلمين وفقهاء المسلمين اختلفوا في تعريف الفقير وتعريف المسكين، نظرا لأن الآية ذكرت الفقراء والمساكين، والواو عطف يقتضي المغايرة، يعني أن المسكين غير غير الفقير. يعني مثلا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، تماما كالإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان. إذا قيل إسلام فهم منه الإسلام بكل ما تعنيه الكلمة، ومن ضمنه الإيمان. وإذا قيل الإيمان لحاله دخل فيه الإسلام، واضح وماشي. لكن لو اجتمع الإيمان والإسلام ظهر لنا أن الإسلام معنى أخص، للإيمان معنى أخص، وللإسلام معنى ما أعم. فالإسلام معناه التسليم لأمر الله والقيام، عندما سأل الله جبريل عليه السلام عن أركان الإسلام، سأل النبي صلوات الله عليه ما هو الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من الصلاة إليهما سبيل. تحدث عن أركان المعرفة مع أنها أركان الإيمان نفسها، هي الإيمان نفسها، بس هناك خصوصية كما قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا مه، قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان مه في قلوبكم. الإيمان معنى أخص، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان سواء. والإسلام في الظاهر قد يفعل الإنسان هذه الأشياء لكنه ليس مه مؤمن من داخل مه قلبه، فهذا معنى الخصوصية لذيذة. الفقير قالوا الفقير هو المحتاج، عند الشافعية وبعض علماء المسلمين أن الفقير أدون حالا من المسكين. لماذا؟ قالوا لأنه قدم في الذكر، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولا يقدم في الذكر إلا من كان أخص يعني أكثر حاجة. هذا دليل. الدليل الآخر أن المسكين قد يكون لديه شيء والفقير لا شيء له، واستدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت مه لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فقالوا قد ملكوا سفينة والفقير المفروض أنه لا يملك شيئا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين من ترده المه، التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمة، إنما المسكين الذي لا يجد مالا أو فيغنيه ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فيعطى. ما حد يتفطن يبصره إنه غني في شرك مستور، ما حد قال إنه فقير. قال هذا هو المسكين، أما الذي بيخرج حاجة من الناس ما هو مسكين، واضح ما هي. هذا دليل من قال إن الفقير أدون حاجة من المه من الله. ولكن الظاهر أن الفقير هو المسكين والمسكين والفقير، لكن هناك خصوصية كأن كلمة مسكين من المسكنة يعني حالة فقر لكن مع حالة مه مسكنة. وما ذهب إليه فقهاء الزيدية أن المسكين أدون حالة من المه من الفقير، لأن الفقير هو المحتاج نعم، لكن قد يكون لديه بيت، قد يكون لديه سلاح، هذا مما استثني للفقير بحيث أنه يصرف له الزكاة ولو كان لديه بيت ولو سلاح ولو بدلة ولو حتى راكبة راحلة يمشي فوقها، هذا ما زال فقيرا. الفقير من لا يملك نصابا فأكثر من فضلات الأموال، هذا تعريف المه الفقير. المهم لا فرق عندنا، المهم أن احنا نصرف الزكاة في الفقراء والمساكين عندما تتحقق هذه المه الشروط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ذكرنا من هم العاملون عليها الذين هم يتولوا جباية المه الصدقات وصرفها في مستحقيها ولو كانوا أغنياء، لأنه في مقابل مه في مقابل عمل في مقابل جهد. والعاملين عليها وفي الرقاء مه والمؤلفة مه كله، ذكرنا من هم المؤلفة قلوبهم الذين تستمال قلوبهم من أجل المصلحة المه

الطعام، وهذا معني به ولي أمر المسلمين. وفي الرقاب وهم العبيد الذين يريدون أن تفك رقابهم ويتحرروا من العبودية إلى الحرية، واضح المعنى. أيضا هذا الأمر معني به ولي أمر المسلمين ليرى من هو المناسب في تحريره من عدمه. وفي الرقاب ومه والغارمين، الغارم هو الذي حصل عليه غرم، مثلا جاء طوفان سائلة مطر خرب بيته صدم، سواء احتاج دية كسر كذا من هذا الأشياء التي، أو حتى من أصلح بين الناس والتزم الدية، بأن يصلح بين الناس والتزمه أن يقدم الدية. في الحقيقة الدية إنما تقدم من أجل المال، الغارم نفسه ما هو من أجل المصرح، وإنما بياض وجه هذا مصرح لا غير. ومع ذلك أيضا هذا تصرف في حقه الزكاة، لا لأني أكلها وإنما لأصلاح منه. أيضا هيا لاحظوا معي يا إخواني بسروا عظمة القرآن، كيف نص القرآن في بداية معنا 8 مصارف، معنا 8 مصارف، الأربعة الأول منها قال إنما الصدقات للفقراء، أتى بالله التي تفيد التملك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ذمه قلوبهم، ثم غير اللفظ فقال وفي الرقاب مه، سواء قال مه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في الأربعة الأول أتى بالله، في الأربعة الثانية أتى بمه بفي حرف الجر، اللام تفيد التملك، بحيث أن الزكاة إذا صرفت للأصناف الأولى الأربعة كان لهم فيها كل تصرف، جاز لهم فيها كل مه، بينما الأربعة الأصناف الأخيرة لم يجد لهم فيها كل تصرف، فإنما يصرف الحاكم أو ولي أمر المسلمين فيها بقدر المصلحة دون أن يصرف أو يستحق أحد منهم منها شيئا. مثلا وفي الرقاب، ما بدتيش أنت تصدق أهل المهل العبد يأكلها، بدتي له لأجل مه يتحرر وما بيأكل منها شيء، فإذا تصر الزكاة صرفت فيه وليست له، لاحظوا كيف التعبير، صرفت الزكاة فيه وليست له. وفي الرقاب مه والغارم، الغارم أيضا جينا نفك المحنة عنه، فاحنا ما ادينا لها الزكاة ياكلها، وانما صرفنا فيه على قدر المه الضرورة التي دعت لصرف الزكاة فيه. والغارمين وفي سبيل الله، ايضا في سبيل الله معنا الجيوش و الى اخره، ان او المدارس او كل ما كان في سبيل الله، لانها اعم من ان تكون حربا، كلمة في سبيل الله اعم من ان تكون مسألة تجهيز جيوش او شراء سلاح. كذلك نحن عندما نعطي السلاح للجندي أو نعطيها المؤونة إنما نصرف الزكاة فيه وليست لا، بحيث أنه يجوز له فيها كل تصرف، يعني ندي لها البندق يصير يبيعها، لا بيقول هذا في سبيل الله، يعني أنه عهدة في ذمته لا يجوز له بيعها ولا التصرف بها في غير ما صرفت له. هذا معنى قوله وفي الرقاب والمه الغارمي وفي سبيل الله. حتى ابن السبيل، ابن السبيل هو المفترض أنه غني في بلاده في بيته سواء في أهله، لكن هو مسافر واحتاج اقتضعت الحاجة عنه، فنحن إنما نعطيه فقط بقدر الحاجة لا لأنه يتملكها بحيث يجوز له فيها كل تصرف، إنما نعطيه ما يسد حاجة حكية أو لا أن يبقى يأخذ منه في سبيل الله، في ابن السبيل، أنا ابن السبيل، أنا ابن السبيل، ما عاد ابن سبيلها في هذا الحالة، واضح وماشي، قدو معتر كما قال المعتر، ها قدو معتر ما عاد ابن السبيل. لاحظوا ألفاظ القرآن، ليس هناك في القرآن حرف هكذا يأتي اعتباطا دون أن يكون له وجه حكمة من عند الله سبحانه وتعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومه والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالله. وفي المه وفي الرقاب غاير بين اللام وبين أو بين في التي للظرفية، وفي الرقاب وابن السمه والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة منصوبة على أنها فرضت فريضة على أنها مفعول به مفعول مطلق، سواء أو فرضها الله فريضة التزموها، والله عليم بأحوال الناس وما يحتاجونه وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. وها نحن قد شاهدنا وجها من الحكمة الإلهية في هذا الجانب. نعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، قوله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، كل هذا داخل في طاعة الله أم لا؟ لكن المقام أنه خص هذه الأشياء، إقام الصلاة إداء الزكاة الأمر معروف النهي عن المنكر.

أميري، فمن أضاع أميري فقد أضاعني، ومن أضاعني فقد أضاع الله. لكن من هو أمير؟ الأمير الخليفة الذي افترضنا أن يكون ما؟ الرجل الصالح المؤمن العالم التقي الذي افترضنا في هذا الشروط. بعض الناس افترضوا الذكور لا غير، سواء يقع ذكر، لكن هذا الذي افترضه الإسلام لو جينا، لأنه الله تعالى يقول لا ينال عهدي الظالم. فالظالم ليس له ولاية من عند الله ولا عهد له عند الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز ضاعته، لأنه لا ضاعة لمخلوق في معصية ما. لكن إذا جاء الرجل الصالح، الإمام الصالح، الرئيس الصالح، الولي الصالح، ها هنا يجب على الناس أن يتحدوا وأن يجمعوا كلمتهم وأن يطيعوه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن بطاعة ولي الأمر الصالح استتباب الأمن والاستقرار والعزة والمكانة والشكيمة والرفعة في الدنيا والآخرة. لكن إذا تفرق الناس، من فارق الجماعة قيد شبر ورد في الحديث فاقتلوه، سواء يد الله ما مع من، ومن شد في النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي نعم، هناك طرح بيقول هذا بيدجنوا الأمة أن تضيع ولي أمر المسلمين. نعم، طاعة ولي أمر المسلمين إذا كان حقيقة مسلما مثلهم، ما بيبيع الخمر ولا بيفتح الملاهي ولا بيفتح سواء صالات القمار ولا بيبني هذا المعابد حق الشيخ والهندوس والكنائس والكنيسة الإسرائيلي في بلاد من، هذا لا ضاعة لهم أصلا. وبيسكروا أموال الأمة كلها أين؟ لليهود والنصارى. هؤلاء لا ضاعة لهم والذمة منهم بريئة. لكن ولي أمر المسلمين دائما يقول لا، هذا خطأ، لا بد أن نفصل. مثل ما قلنا الضرائب لا هي حلال مطلقة ولا حرام، كذلك الطاعة لها ضوابط ولها قوانين، من نطيع، من نعين، من نحب، من نعادي، من نوالي، ممن نتبرع، كل ذلك له ما ضوابط. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال أولئك، هذا تعظيما لشأنهم، ولم يقل هؤلاء، كان القياس أن يقول هؤلاء المذكورون، لأن هؤلاء اسم الإشارة للحاضر وأولئك للبعيد. فاستخدام اسم الإشارة للبعيد دلالة على تعظيمهم تماما كما قال من الفرزدق ما، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، بتفاخروا بيناتهم البين الفرزدق والجرير، قال أولئك، ما بش هؤلاء ذكرتهم آبائي، تعظيما لشأنهم كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أنه بيقول هذا، المفروض يقول هذا الكتاب لا ريب فيه، فيأتي باسم الإشارة للقريب، لكنه أتى بالبعيد تعظيما لشأنه. هذا ما جانب. الجانب الثاني أنه قال سيرحمهم الله، والسين إذا أتت في الفعل المضارع دلت على التأكيد وأن الأمر محتم، أن الله سيرحمهم، مثل ما تقول في حالة الوعيد للرجل سأنتقم منك، تأكيدا للوعيد، وأنا سأرحمك تأكيدا للرحمة. أولئك سيرحمهم الله وتعالى. إن الله عزيز لا يغالب، حكيم في أحكامه وتصرفاته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من عتبائك وضلقائك ونقدائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على طاعتك حتى يأتينا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين.
واكثر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود وحلفائهم وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وكل من تربص بنا سوءا عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يطرق بخير يا رحمن. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جداً، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص علينا،
1: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: اليوم هي المواقف التي تؤهل الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
2: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
3: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
4: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
5: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
6: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواء.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
3: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
2: ضد أمريكا وإسرائيل. وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولا نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
1: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم.
2: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
3: وإن نحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
4: احنا اليوم أتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
5: السعودي الأمريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
6: يقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعب لا نحمل الوصايا على بلادنا.

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات وعزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: ذلا تاذر.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
2: ابن عتهامة كافة
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: سوف نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
7: نحرر أرضنا.
8: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
9: يقول محمد سلمان والله لعنة بعليدة
10: لهم بالمرصاد.
11: جاهزين هيهات من الدنيا.
12: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
1: نحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
3: رسالتي إن إحنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
4: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
5: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
3: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم سيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسر.
8: وقفة إعلانية
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف السمنة المفرطة التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن أختي المواطنة إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: الله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
1: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
2: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
3: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
4: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا، من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء.
7: لك الحمد فوالها وتعليها.
8: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
7: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وطيب الله وأوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. أهلا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي على إذاعة أفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. أهلا بالمزارعين، تحية للفلاحين، وتحية كبيرة لكل صيادين ومربي الثروة الحيوانية، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والقطاع التنموي وجبهة المائدة. أهلا بكم جميعا إلى يد تزرع.

0: ليت والبحر زوم وقاعد يهرام من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وازرع ارضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.
2: ارفعوا حصاركم، لا لنستورد منكم وانما لنصدر لكم.
3: صدر لكم. انا على صلح
4: يا محمد.

0: مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، سنتحدث في هذه الحلقة عن إنتاج فول الصويا، زراعة فول الصويا، كل ما يتعلق بهذا المحصول المهم. ويسرنا أن نرحب بالمهندس مبارك الشدادي، مختص إرشاد البقوليات. طيب الله أوقاتك مهندس مبارك،
1: حياكم الله سيدي،
0: أهلا بكم. إذا ما بدأنا سيدي الكريم بالحديث عن أهمية محصول فول الصويا على المستويين الزراعي والاقتصادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيب الطاهر.
0: اللهم صل على
1: يعتبر محصول المحاصيل البقولية في العام من أهم الركائز الأساسية للنمو الزراعي، وصحة والاحتواء على قيمة غذائية عالية.
0: نعم.
1: من الناحية الأخرى، تعد هذا المحاصيل مجال حيوي واستراتيجيا، ويضاف بعض القوى الاقتصادية للبلد. ما يتميز به يعني أنه للأسف الشديد يعني يتم استثمار بعض الميزات الربانية والعقود على أنها تؤثر يعني المحاصيل البقولية بشكل خاص، كونها محاصيل استراتيجية مرتبطة بالسيادة الغذائية. وزيادة القرار الوطني، وما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيلاء والحد منها على مراحل متخلفة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
0: نعم. طيب، أبرز استخدامات فول الصويا في الغذاء والصناعة والأعلاف، يعني بما جعله هكذا مهما وذا جدوائية اقتصادية.
1: يعتبر فول الصويا من المحاصيل الصناعية الهامة في العالم، حيث عرفت زراعته في معظم المناطق الشرق الأوسط كمحصول غذائي وزيتي نباتي، حيث يعتبر من أعلى مصادر الطاقة لاحتواء البذور على البروتين والدهون والكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على مواد دهنية أهمها الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات. يحتوي حبوب فول الصويا على جميع أحماض الأمينية الأساسية للإنسان والحيوان، وتشمل في تركيبها تلك الأحماض الأمينية في اللحوم أيضا، كما تحتوي على مواد معدنية مختلفة، ويدخل في مجال الصناعات كمعلبات أحدثها ما يشبه شائعة اللحوم والغربات في الطاء والتركيب الغذائي.
0: نعم.
1: كما يستخدم كسبة فول الصويا مختلف عصير الحبوب، تستخدم بشكل كبير في تغذية الحيوانات والدواجن.
0: نعم. إذن يدخل في استخدامات متعددة. طيب مهندس، ما هي الظروف المناخية المناسبة لزراعة فول الصويا؟
1: الظروف المناخية، محصول فول الصويا معتدل الحرارة ودرجة يعني الدنيا انبات البذور تتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية، والمثلى من 20 إلى 30 درجة مئوية. أما يعني مرحلة تظل بالحرارة فهي مرحلة الإزهار والنضج، هي أهم مرحلة، وهي تكون بدرجة 20 إلى 25 درجة مئوية. تمام. أما فترة الإزهار يحتوي يعني تصل إلى 30 يوما حتى الإزهار. كما أنه يحب المحصول الرطوبة في مرحلة الإزهار وتشكل القرون، توجد زراعة فول الصويا في الأراضي العميقة المفككة والغنية بالمادة العضوية والمروية وخالية من الأعشاب.
0: طيب. طيب، بالنسبة للتربة، ما هي التربة الملائمة للمحصول فول الصويا أو للحصول على إنتاجية جيدة؟
1: يحب يعني يفضل استخدام الأراضي العميقة والمفككة والغنية بالمواد العضوية وغير المتصلبة.
0: طيب، ما هي أبرز أو أفضل المناطق في اليمن يا مهندس لزراعة فول الصويا، وما هي العوامل التي تميزها؟
1: المناطق تعتبر من المحافظات التي يزرع فيها مثل المحافظة الشمالية والوسطى والجنوبية ومحافظة الجوف ومحافظة الحديدة، حيث أنها تتميز بمناخ ملائم للإنبات ودرجة الحرارة غير مرتفعة، حيث أنه تكون ملائمة لمرحلة الإزهار والنضج.
0: نعم. طيب، ما هي مواعيد الزراعة المثلى في المرتفعات والمناطق الوسطى والسهلية في تهامة؟
1: مواعيد الزراعة المواعيد الناس يزرع الثور الصويا في المحافظة الشمالية والوسطى والجنوبية يكون في شهر يوليو. هذا في الموسم الصيفي، بينما في محافظة الجوف يزرع في شهر ديسمبر، والمحافظة الحديدة في شهر يناير.
0: يعني في المناطق الحارة يزرع في الفصل الشتوي.
1: نعم.
0: طيب، ما هي أصناف فول الصويا المناسبة للبيئة اليمنية مهندس مبارك؟
1: معنا أصناف جيزة وهو الذي ينصح باختياره، وهو الذي هو يعني تم الحصول عليه صنف جيزة من محطة بحوث المرتفعات الوسطى دمار، وتم تنفيذ إجازة تقييم ووصف لهذا الصنف، وتم زراعته في مختلف المناطق وحصل على إنتاجية عالية، وهناك العديد من الأصناف تحت البحث. نعم.
0: طيب، ما هي المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الصنف؟
1: المعايير التي ينبغي اختيار الأصناف أن تكون أصناف جيدة، يعني تم زراعتها في نفس المنطقة وملائمة للأجواء والمناخ، مثلا في هناك بعض المزارعين يستخدم بذور من غير يعني غير ملائم للبيئة.
0: نعم.
1: أيوة. مما يؤدي إلى ضعف الإنبات وعدم الإزهار، يكون هناك نمو خضري بدون إزهار.
0: طيب، هل توجد أصناف محلية أو مستوردة أثبتت نجاحها في اليمن؟
1: لا يوجد، وإنما سبق حتى اتفهم أنه يوجد صنف جيزة وهو الذي تم استخدامه، وهناك أصناف أخرى تحت البحث.
0: نعم. طيب، ما هي مواصفات البذور الجيدة وكيف يحافظ المزارع على حيويتها وجودتها؟
1: مواصفات البذور الجيدة، مواصفات نسبة الإنبات لا تقل عن 80% خالية من الشوائب والأتربة مثلا، وغير مجعدة وخالية من الآثار والإصابة الحشرية والمتسوسة غير متجعدة، يعني تكون حيوية ذات جودة عالية عند اختيار البذور عند البذور والزراعة.
0: طيب مهندس، كيف يتم تجهيز الأرض قبل الزراعة من أجل زراعة هذا المحصول فول الصويا؟
1: تم تجهيز الأرض بحراسة الأرض وخصب المروية باستخدام الحراسة الجلاب، ويجرى حراسة عميقة يعني بمقدار 25 سنتيمتر قبل الزراعة، ثم تروى ثم تجرى حقة ثانية متوسطة العمق للتخلص من بقايا المحصول السابق، ثم تنعم وتفتت التربة حتى تصبح ملائمة لإنبات البذور.
0: طيب، حدثنا عن أفضل طريقة للزراعة والمسافات الزراعية المناسبة بين الخطوط والنباتات.
1: هنا يا سيدي تستخدم الحراسة البلدية، يعني الحراسة البلدي وسط الحيوانات وبطريقة السطور، والمسافات بين السطور تكون 50 سنتيمتر وبين النباتات 50 سنتيمتر، ف تمام. الزراعة في سويد استخدم بالبزارات وطريقة الصنفة آية بالحداث الآلي وعمل بناث الأزور بواسطة العمال أو في خطوط المسافات ما بين الخط والخط 50 سنتيمتر وبين النباتات 15 سنتيمتر.
0: طيب ما معدل كمية البذور الموصى به للهكتار؟ يعني مثلا في الهكتار الواحد كم نزرع كم ننثر من البذور؟
1: أنا معدل البذور المناسب نصف للصنف جيزة فهو يعني من 60 إلى 80 كيلو جرام للهكتار باستخدام مسافات ما بين 40 إلى 50 سنتيمتر بين الخطوط و 15 بين البذور، وأخرى تزرع البذور بعمق 3 إلى 5 سنتيمتر.
0: طيب ما هي أهم عمليات الخدمة بعد الزراعة؟
1: هناك عمليتان مهمتان جدا تستخدم بعد يعني أثناء أو بعد الإنبات وهي الترقيع، ترجع الأماكن الخالية من الحبوب، ويفضل أن تنقع هذه البذور التي سيتم الترقيع بها حتى تكون عملية الإنبات بشكل أسرع، ويكون هذا العمل بعد الإنبات أسبوع أو أسبوع أو 10 أيام ثم تروى. ثم العملية الثانية وهي العزيق والتعشيب، يتم بعد 10 أيام إلى 30 يوم من الإنبات يتم التعشيب أو بتفكيك سطح التربة وإزالة الأعشاب.
0: نعم.
1: وتنظيم الري.
0: هذه هي. طيب نعم. ما الاحتياجات المائية؟ يا مهندس اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليك للحديث عن بقية المحاور والعناوين. طيب مستمعين الكرام فاصل ونعود إليكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم. نحن معكم من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة في برنامج يد تزرع على إذاعة أفاق، ونتحدث عن إنتاج وزراعة محصول فول الصويا مع المهندس مبارك الشدادي مختص إرشاد البقولية. طيب الله أوقاتك مهندس.
1: حياكم الله سيدي،
0: أهلا بكم. كنا بنتكلم عن يعني الاحتياجات المائية لمحصول فول الصويا، هل هذا المحصول من المحاصيل التي هي بحاجة إلى ماء بشكل كثير أو اقتصادي في الماء في استخدامه أو احتياجه للماء؟
1: هو المحصول تختلف احتياجات للماء باختلاف ثلاث مرحلات من مرحلات النمو، ففي مرحلات الأنبات تكون احتياجاته أقل مرحلة من المراحل الأخرى، ويكون احتياج أكبر في مرحلة الإزهار وتكون الحبوب أو تكون القرون. يتطلب فول الصويا يعني كم كبير من الرطوبة إضافة أنه يتحمل الجفاف.
0: نعم.
1: ويحتاج فول الصويا لري تكميلي، مثلا إذا نزل سطول الأمطار أو كذا يحتاج إلى ري في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية عند زراعة على الأمطار، يحتاج إلى ري تكميلي في المراحل الحرجة وهي الإزهار والثون والقرون.
0: طيب مهندس، حدثنا عن أهمية التسميد العضوي قبل الزراعة بالنسبة للمحصول فول الصويا.
1: ينصح باستخدام السماد العضوي يعني مخلفة الحيوانات المخمر، يكون استخدامه على إضافة قبل الحراسة الأولى بكميات يعني تتراوح ما بين 20 إلى 25 طن للهكتار.
0: نعم.
1: أهميته في استخدامه للتربة تكون تربة يعني هشة وقابلية يعني يساعد البذور على تربة ملائمة للإنبات.
0: طيب نعم. ما دور العناصر العناصر الكبرى والصغرى في تحسين النمو والإنتاج؟
1: نقول أنه عند استخدام عند التسميد الكيميائي بشكل عام إضافة الأسماد الفوسفاتية يزيد من كمية المحصول ويرفع من نسبة المواد الدهنية في الحبوب، كما أنه إضافة الأسماد الفوسفاتية يعطل من يعني معطل تأثير الأزواج يعني المتشكل على العقد البكتيري في الجذور. ولا ينصح باستخدام يعني الأسمدة الأزواتية اليوريا مثل النيتروجين، لأنه يحتاج النبات للنمو الخضري يعني بزيادة على تكون الحبوب أو الإزهار.
0: نعم.
1: وهناك الأسمدة الفوسفورية يعني مثل أكسيد الفوسفور يعني يضاف على شكل دفعات عند تسوية التربة مع 60 كيلو جرام. أما حتى العناصر الصغرى فهي مهمة.
0: نعم.
1: عند إضافتها قبل ما مراحل الإزهار لأنها تعمل على حركة امتصاص الجذور المواد الغذائية من التربة.
0: طيب ما تأثير الحشائش اللي بتطلع يعني في الحقل، هل بتأثر على إنتاجية فول الصويا؟
1: نعم.
0: اشرح لنا ووضح لنا ذلك كيف.
1: الحشائش تكون اللهم تسمع عليك في في في في هذه الأوقات أحيانا إنها مواد باسمها آفات منافسة. الحشائش يعني خطيرة بنسبة كبيرة إذا ما تم مكافحتها، لأنها تنافس على الماء والضوء والعناصر الغذائية خصوصا خلال فترة الحرجة. تمام. حتى يعني تكون المكافحة في وقت مبكر وسط العزيق أو الحشة اليدوي.
0: طيب ما هي أبرز الأمراض يا مهندس اللي بتصيب محصول فول الصويا؟
1: هناك أمراض فطرية وهناك أمراض حشرية، وإنما الأغلبية التي من خلال متابعتنا الميدان وكثرة الشكاوي من المزارعين استشعرنا أنه هناك عند ظهور الأفحاط البكتيرية. نعم، وأعراض المرضية بتكون بداية الأعراض أنها تكون على هيئة بقع مائية من فضلات الشكل على أوراق، وهذا تسبب بأنه ارتفاع الرطوبة وعدم تنظيم الري. أما المكافحة استخدام أصناف مقاومة زراعة بذور سليمة خالية من الأمراض، اتباع دوري الزراعية، وهناك أمراض أخرى مثل الضفائر البكتيرية. تتواجد البكتيريا الممرضة في بقع النبات المصاب والبذور كذلك في الحشائش. نعم، تظهر على الأوراق بقع صغيرة لونها أصفر مائل للأخضر.
0: هذه العلامات.
1: نعم، وتتقدم يعني في معظم الحالات تتقدم الإصابة تتحول المنطقة التي أصيبت ووسط البقع هذا أو البثرات يمكن مراحل الطب واصل على سطح السفلي للأوراق. نعم، ويتم مكافحة هذه البثرات المكافحة الزراعية التي هي زراعة أصناف مقاومة اتباع دور الزراعية. يجب أن تكون البذور معقمة قبل البذر.
0: طيب، يعني هذه الآفات والأمراض سهلة المكافحة ويمكن القضاء عليها.
1: نعم.
0: طيب، ما هي أساليب المكافحة المتكاملة اللي تنصح بها يا مهندس؟ يعني هل نعتمد فقط في المكافحة على الكيميائيات أم هناك طرق فيزيائية وطبيعية تقليدية يمكن يعني استخدامها؟
1: نعم، هناك طرق وهي التي احنا بشكل مستمر نعد ارشادات ونصائح ارشادية مستعملة للمزارعين، واحنا بنحاول ان احنا نبعد عن استخدام الكيميائية في المكافحة، بحيث ان احنا بنوجه رسالة ارشادية انه يتم المكافحة من البداية وهي الوقائية. يعني بشكل وقائي يتم من عند الحراثة العميقة قبل الزراعة. إذا تم قلب التربة بشكل عميق وبشكل متعامد هنا بتقتل اليرقات المتعثرة في التربة. تمام، حتى بتعرض صار الشمس بتعرض لها التربة للتعقيم حتى يعني يعني بتم الحراثة ويصدر عند تركة التربة للفترة حتى يتم تعقيم التربة وقتل اليرقات والحشرات داخل التربة. هذا أهم النقطة. وثم بعد ذلك إزالة الحشائش وحرقها حيث أنها تعتبر عائل بداية لظهور الحشرات، إزالة النباتات المتقاربة والمصاعدة. تمام، الاعتدال في التسميد والاعتدال في الري حتى مثلا الري إذا زادت كمية الري بتؤدي إلى أمراض فطرية وعشرية.
0: نعم،
1: في مغلب الإصابة العشرية يتم استخدام مصائد صفراء أو مصائد مائية.
0: طيب مهندس، ننتقل الآن إلى الحصاد. كيف يعرف المزارع أن المحصول أصبح جاهز للحصاد؟ هل هناك مؤشرات أو علامات؟
1: نعم، هناك علامات يجب أن تكون في حسبان المزارع حتى يكون علامات للنضج.
0: ما هي هذه العلامات؟
1: من ناحية تبدأ القرون بتحويل اللون إلى اللون الأسمر وتكسى الحبوب، تكون غير قابل للترك باليد. أما الأوراق فهي عادة لا تتساقط ويتم الحصاد قبل النضج وجفاف النباتات خوفا من الإفراط القرون، لذا يفضل عدم التأخير في الحصاد.
0: نعم،
1: نعم.
0: طيب ما هي أفضل طرق الحصاد لتقليل الفاقد؟
1: نصح المزارع أنه يتم الحصاد يدويا ثم تجفف، يعني تحصد مبكرا قبل أن يتم جفاف المحصول بشكل نهائي. إذا تم يعني تعرض النبات إلى جفاف كبير ثم حصابت، قد يؤدي ذلك إلى إصابة المحصول بالفاقد وإفراط في البذور.
0: طيب ما هي أفضل طرق الحصاد لتقليل الفاقد؟ إحنا الآن بنتكلم عن محاولة تقليل الفاقد لأنه بيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المزارع، كيف نعمل على تقليل الفاقد يا مهندس خلال الحصاد؟
1: يتم الحصاد قبل الفرط والجفاف النبات خوفا من إفراط القرون، لذا يفضل عدم التأخير الحصاد، ويتم الحصاد يدويا ثم تجفف حتى تحت أشعة الشمس بشكل جيد للتخلص من بلوط التخلص من الرطوبة في النبات. نعم. ثم تدرس باستخدام الحرارة أو الدقة اليدوي، ويتم تنظيفها ثم تغربل وتعبى في أكياس نظيفة وتخزن بعد تجفيف البذور.
0: طيب ما هي أبرز الأخطاء اللي بيرتكبها المزارع والتي تؤدي إلى تلف المحصول أثناء التخزين؟
1: هناك عامل رئيسي وهو الرطوبة ومكان التخزين.
0: نعم.
1: عند ما يتم تخزين البذور أو فعبئتها في الأواني وهي ما زالت غير مجففة تتعرض لآفات وأمراض وتعفن ما يؤدي إلى خسارة. الجانب الثاني هو مكان التخزين، إذا ما توفر مكان للتخزين بشكل ملائم مثلا التهوية والرطوبة وأشعة الشمس النظافة من الجوارض وكذلك استخدام الأواني، لما تم استخدام أواني نظيفة ومحكمة ومعاملة البذور قبل التخزين التي هي استخدام حتى العادة والتقاليد التي يستخدم الآباء والأجداد، مثل استخدام البسباس، استخدام الرماد عند وضع البذور في الأواني، يتم وضع هذه المواد حفاظا على
0: حيوية
1: البذور.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب ما هي العوامل التي تؤثر في زيادة الانتاجية يا مهندس بشكل عام؟
1: العوامل التي تؤثر في زيادة الانتاجية هي أولا الأرض، إذا تم اختيار الأرض المناسبة للزراعة تمام، هذا يؤثر على في زيادة الانتاج.
0: نعم.
1: ثاني شيء وهو البذور، إذا تم اختيار بذور مناسبة وملائم للمنطقة التي سيزرع فيها هذا يؤثر على في زيادة الانتاج. ثم العملية الزراعية والممارسة الزراعية الصحيحة تمام، واتباع التوصية الإرشادية التي يتم إعطائها للمزارع من قبل المرشدين الزراعيين هذا يؤثر على في زيادة الانتاج. المزارع نفسه إذا تم مراقبة المحصول أولا بأول بشكل مستمر حتى لا يتعرض للعطش وتعرض للآفات أو كذا، فهذا يؤثر في زيادة الانتاج.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب ما هي السلبيات اللي بيوقع فيها المزارعين عندما بيزرعوا فول الصويا يا مهندس؟
1: وهذا الذي احنا بنعاني منه حتى في تكرار التوصيات. هذا التوصية احنا بنواجهها في يعني اغلب المزارعين يستخدم بذور مجهولة في المصدر وبذور قديمة او فاقدة حيوية.

0: معنويتها. ثاني شيء وهو إفراط في الري أو التشطط في ركود الماء في الحدث، ما يؤدي إلى أمراض صدرية وتعفنات في الجذور وغيرها. تمام. التقليل في الحصاد حتى يعني عند الجراب القرن يترك المحصول يجف إلى يعني دام يعني قدو يابس، يقوم إفراط البذور إفراط البذور إلى الأرض بشكل ما تتخيل. فهذا العملية ضروري يعني يتجنبها المزارع ويتبع التوصيات الإرشادية الصحيحة.
1: طيب التوصيات اللي توصي بها يا مهندس يعني تقدمها للمزارع يعني من أجل يتوسعوا في زراعة هذا المحصول؟
0: أوصي المزارع عند التوسع في هذا المحصول استخدام أصناف موثوقة والالتزام بالمواعيد المناسبة للزراعة حسب كل منطقة.
1: نعم.
0: تشهيد أرض جيدة بالحراسة والعميق والتسميد العضوي المتخمر وتجنب إضافة الأسمدة غير المتخمرة البلدي، الري المنتظم عند الحاجة خاصة خلال مرحلة الإزهار وتكوين القرون، مكافحة العشاش والآفات بطريقة متكاملة، الارتباط بالجمعيات التعاونية الزراعية حيث أنها هناك برنامج يسمى برنامج الزراعة التعاقدية. تمام.
1: نعم.
0: وهذا برنامج الزراعة التعاقدية يعني قلل الفجوة في السيدات وقلل معاناة المزارع عند التسويق.
1: طيب مهندس، برأيك من الناحية الاستثمارية، هل هناك فرص للمستثمرين من لديهم رأس مال يستثمروا في هذا المجال، في مجال إنتاج فول الصويا، حيث أن اليمن ما تزال تستورد بكميات كبيرة يعني من فول الصويا من الخارج، وإحنا يعني إذا في استثمار تقريبا سيكون هناك دخل جيد للمزارع الوطني اليمني ودعم للاقتصاد الوطني. هل هناك فرص في هذا المجال؟ هل تنصح التجار من لديهم رأس مال المستثمرين بخوض هذا الغمار والدخول في هذا المجال؟
0: نعم نعم، لا نوجه رسالتنا إلى المستثمرين إنه الآن زراعة فول الصويا أصبح في تقدم، والمزارع هو يتمنى أن هذا المستثمر إنه مثلا يرتبط بالزراعة بالجمعيات أو بالزراعة التعاقدية، حيث أن الزراعة التعاقدية هي التي بتضمن إنتاج قوي من المزارع، والمستثمر يضمن إنتاج قوي ووفير حتى أنه مثلا لا يصرف على رأس المال، لأن عندنا مزارعين أكفاء ونحتاج إلى الاستيراد من الخارج، لدينا عرض ولدينا عمالة ولدينا ماء ولدينا بيئة من يعني زراعات أكثر من أصناف وأكثر من كذا، فلا يكون يعني هدفنا هو الاستيراد، وإنما تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع المزارع اليمني.
1: أحسنت. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس مبارك الشدادي، كنت معنا عبر الهاتف للحديث عن زراعة فول الصويا في بلادنا العزيزة اليمن. أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم يا سيدي، الله يحفظكم.
1: حفظكم الله. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج جد تزرع لهذا اليوم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة في الأسبوع القادم. قبلوا خالص التحيات، أيوب إدريس، محمد حاتم، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: من أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ولسلطان المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لو بتلائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه. فوالله أنها تزيدنا اشتعالا. حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: طيب الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق، الذي نبدأه بالمحور الأول مع أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، والبداية من جبهات الدفاع عن السيادة وأجواء اليمن المحرمة. حققت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية إنجازا عسكريا بإسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدو السعودي من نوع وينغ لونغ 2، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر أمس في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن عملية الإسقاط تمت بسلاح مناسب محلي صنع، مجددا تأكيد القوات المسلحة على جهوزيتها الكاملة ويقظتها العالية بالمرصاد لأي خرق للأجواء والسيادة الوطنية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء. وتأتي هذه العملية النوعية بعد ساعات قليلة من دك القوات المسلحة لمطار أبها السعودي بعدد من الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة، فارضة معادلة ميدانية جديدة عنوانها المطار بالمطار. وفي العاصمة صنعاء، وتأكيدا على خيار الثبات وكسر القيود، تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد بفتاح ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم حجم الأضرار التي خلفها القصف السعودي الغادر بمدرج ومنشآت مطار صنعاء الدولي. وخلال الزيارة صرح العلامة مفتاح بأن الشعب اليمني لن يقبل مطلقا باستمرار الحصار ومحاولة الخنق الممنهجة من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها، مؤكدا أن خطوات كسر الحصار ماضية بلا تراجع، وأن الجاهزية لمواجهة صلف النظام السعودي قائمة ومستمرة. وكشف القائم بأعمال رئيس الوزراء أن هذه الجريمة الجبانة كانت تستهدف بشكل مباشر الوفد الوطني العائد من طهران عقب مشاركته في تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الحسين الخامنئي، إلى جانب استهداف المسافرين العالقين من المرضى والطلاب. استنكر مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والموقع على اتفاق السلم والشراكة، استنكر الجريمة السعودية الغادرة باستهداف مطار صنعاء الدولي، واصفا إياها بجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى السجل الدموي الأسود للرياض. أبارك المكون في بيان رسمي الرد السريع والنوعي للقوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها، مشيدا بالدور الإيراني المشرف والداعم للشعب اليمني في كسر طوق الحصار، ومحملا النظام السعودي كامل المسؤولية عن تقويض جهود خفض التصعيد. وإلى تداعيات معادلة الردع اليمنية وأثارها المباشرة في عمق العدو، بدأت مفاعل الضربات اليمنية المسددة لعمق النظام السعودي تلقي بظلالها على الثقة الدولية بأمن منشآت الرياض. وفي هذا السياق، وجهت الحكومة الكندية تحذيرا عاجلا ورسميا للرعاياها من السفر إلى السعودية عبر مطار أبها، عازية ذلك إلى خطورة الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ردا على قصف مطار صنعاء. ويرى مراقبون أن التحذير الكندي يؤكد فاعلية وقوة التحذيرات اليمنية على المستويات الاقتصادية والسياحية، قد يجر خلفه تحذيرات مماثلة من حكومات أخرى، ما يهدد بفرض عازل جوي على مطارات جنوب المملكة ما لم تكف الرياض يدها وتوقف حصارها وتلتزم بخارطة الطريق. حذرت الأمم المتحدة مجددا من التداعيات الإنسانية الكارثية جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وتجديد القيود عليه. وأكد القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي أن الحصار يضاعف من انهيار النظام الصحي اليمني الذي يعاني نقصا حادا في الموارد. وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ من إجبار المرضى ذوي الحالات الحرجة على سلوك طريق برية طويلة وخطيرة للوصول إلى مطارات بديلة كمطار عدن، ما يضع حياتهم على المحك. معتبرا هذه القيود مساسا مباشرا بحق المدنيين الأساسي في الرعاية الطبية والحياة بكرامة. وفي الملف الإقليمي والضربات المتلاحقة للقواعد الأمريكية بالمنطقة بعد ساعات معدودة من العملية النوعية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية ضد المقرات الأمريكية في الكويت والبحرين، أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ عملية هجومية واسعة طالت القوات الأمريكية في الأردن. وجاء في بيان رسمي للجيش الإيراني أنه تم تنفيذ 6 مراحل من الهجمات بالطائرات المسيرة الانقضاضية استهدفت بشكل مباشر موقع تمركز مقاتلة F-18 ومبنى الإقامة وحظيرة المعدات الكبرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، مؤكدا أن أي اعتداء على الأراضي أو المياه أو الأجواء الإيرانية سيقابل بردود حاسمة حتى تحقيق النصر النهائي. وفي سياق الاعتداءات الغربية المستمرة لتفجير الأوضاع بالمنطقة، جدد العدو الأمريكي مساء أمس عدوانه السافر على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران. وافاد التلفزيون الإيراني بأن غارات أمريكية جديدة استهدفت مناطق متفرقة جنوبي البلاد تركزت في مواقع بمدينة الهواز بمحافظة خوزستان. تعليقا على ذلك، أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قائمة الجرائم الأمريكية بحق الشعب الإيراني طويلة وتكشف كل يوم فصلا جديدا من الأحقاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات لن تزيد الإيرانيين إلا عزما على معاقبة الآمرين والمنفذين وإحقاق العدالة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استئناف فرض الحصار البحري على حركة الملاحة والسفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، تفعيلا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع حركة السفن الإيرانية وحلفائها عبر مضيق هرمز. في المقابل، أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، محذرا من أن هذه المغامرات تهدد تجارة النفط العالمية. ويأتي هذا بعد قرار طهران إيقاف عبور السفن عبر المضيق إلا بتصريح مسبق ردا على الغارات الأمريكية الأخيرة التي طالت موانئ بندر عباس وبوشهر وتشابهار.

0: مرحبا بكم إلى محور اللقاء والتحليل. في منعطف استراتيجي حاسم انتقلت القوات المسلحة اليمنية من الدفاع إلى الهجوم الشامل لكسر الحصار المفروض على كاهل شعبنا منذ سنوات. فمعادلة المطار بالمطار التي دشنت بإغلاق مطار أبها الدولي وتحذير شركات الطيران العالمية من عبور الأجواء السعودية تضع المنظومة الاقتصادية والجوية السعودية تحت رحمة ضربات أسلحة الردع اليمنية. ولتسليط الضوء على أبعاد هذا التحول الاستراتيجي يسعدنا أن نطرح هذه التساؤلات على ضيفنا المحلل السياسي الدكتور فرحان هاشم. طيب أوقاتك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم
0: سيد الكريم. كيف تقرأون الخلفية العسكرية والسياسية لقرار القوات المسلحة بفرض معادلة المطار بالمطار والبدء الفعلي بتحذير شركات طيران من استخدام الأجواء السعودية؟ برأيكم إلى أي مدى يمثل هذا القرار بداية لحظر جوي شامل وممنهج على الرياض ردا على قصف مطار صنعاء واستمرار الحصار؟
1: بداية تحية لكم والمستمعين الكرام. تأتي التحركات اليمنية من بعد أن مطر العدو السعودي تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في العام 2022، وهذا يؤكد بأن النظام السعودي مواصل سياستها العدوانية نحو الجمهورية اليمنية بهدف إبقائها تحت العدوان وتحت الحصار لكي تظل كما يدعي مرتزقتها بأن اليمن تمثل حديقة خلفية للنظام السعودي. هذه الوضعية ترفضها القوى الوطنية في صنعاء ويرفضها قائد الثورة وترفضها القوى السياسية المختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقد عملت القوات المسلحة من خلال الفترة السابقة على تطوير قدرة الردع لديها لكي يأتي اليوم الذي تفرض فيه المعادلة الجديدة من خلال وقف العدوان ورفع الحصار بشكل نهائي على الجمهورية اليمنية. هناك حالة من الانسداد السياسي وهناك حالة من المعاناة الاقتصادية التي تسببتها قوى العدوان، ويبدو أن السعودية لم تستوعب المتغيرات التي حصلت في المنطقة من جهة وفي اليمن من جهة أخرى، ولا زالت تماطل وتحاول هذه المرة أن تختبئ خلف مرتزقتها وتدعي بأنها تعمل كوسيط في المسألة اليمنية. هذا التحول الجديد هو النتيجة الطبيعية لحالة الانسداد الشامل. السعودية الآن يدرك جيدا إما أن يصل إلى تسوية سياسية شاملة مع الجمهورية اليمنية أو أنه يفتح أبواب الجحيم من خلال الاستهداف لكافة المقدرات التي يمتلكها النظام السعودي. اليمن خلال السنوات الماضية دفع ثمنا كبيرا، تم استهداف كافة المرافق والمنشآت الحيوية، تم استهداف المطارات والموانئ، هناك حالة من الـ من الـ من, الـ من الوضع الاقتصادي المتردي، بينما النظام السعودي يبدو أنه يستمتع بالمعاناة التي يعيشها من الشعب اليمني ويحاول أن يتذاكى بأنه لا يعتبر المسبب الأساسي لهذه المأساة، ولكن قد وقع في شر عمالي. ونحن نتمنى ألا يكون هناك أي دور للمبعوث الأممي أو أي تحركات دبلوماسية، لأن النظام السعودي يحاول أن يشتري الوقت ويحاول أن يشتري التهدئة لأطول فترة ممكنة بينما تتراكم المعاناة في الداخل اليمني، وهذا ما لم تقبل به القوى الوطنية على الأطلاق.
0: نعم دكتور، بالنظر إلى الأرقام تعتمد السعودية على شبكة طيران ضخمة تضم 13 مطارا دوليا وتدير أكثر من مليون حركة جوية سنويا لخدمة ما يزيد عن 100 مليون مسافر. برأيكم ما هو الحجم أو ما هو حجم الأثر الاقتصادي والتشغيل الكارثي الذي ستواجهه المملكة في حال نفذت صنعاء تهديداتها وتدرجت في إغلاق هذه المطارات الحيوية واحدا تلو الآخر؟
1: بالفعل هناك بنية تحتية كبيرة لدى المملكة العربية السعودية، هناك اقتصاد أو دورة اقتصادية كبيرة لحركة الطيران السعودي، يعتبر شريان رئيسي للتواصل الداخلي والخارجي على مستوى العالم. في حال إذا استمر السعودي في مماطلته نحو وقف العدوان ورفع الحصار على اليمن فأنه سيدفع ثمنا باهظا، وخير دليل على ذلك العملية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها لا زال متوقفا حتى اللحظة. كذلك ألقيت عشرات الرحلات التي كانت مجدولة على على على سلم أولويات هذا المطار. بالمقابل هناك إجراءات احترازية أخذتها المملكة العربية السعودية من خلال عدم وقف الحركة الملاحية في أكثر من المطارات في المنطقة الجنوبية. هم يستشعرون بأن اليمن قادر على إلحاق الضرر الكبير في العمق السعودي، لكنهم يحاولون أن يدفعون بمرتزقتهم أولا لتبني الهجوم على مطار صنعاء من جهة، ثانيا يحاولون أن يدفعون الأممي لكي يعمل كما عودنا دائما إلى احتواء حالة الاحتقان والتصعيد الذي تشنها الجبهة الوطنية في صنعاء كمحاولة أخرى لترحيل الأزمة، لإطالة أمد الصراع، لتطوير المعاناة على الشعب اليمني. لكن مع المتغيرة التي تشهدها المنطقة والعدوان المستمر على إيران وإغلاق مضيق هرمز، أعتقد بأن القوات المسلحة اليمنية والقوى الوطنية في صنعاء تمتلك الكثير من الأوراق، ما فيها أولا شل حركة الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية من جهة، وإذا استمر النظام السعودي في مماطلته فقد ربما يكون مضيق باب المندب هو التالي في مرحلة الإغلاق وتشديد الحصار على النظام السعودي. هذا النظام يحاول أن أن أن أن يتنذل بمعاناة الشعب اليمني. هو الآن يمتلك مجموعة من المرتزقة الذين يعتقد بأنهم هم الآن الذين يمثلون رأس الحربة في مواجهة القوى الوطنية، هم الذين يتبنون الهجوم، هم الذين يتبنون الحصار، هم الذين يتبنون إطالة معاناة الشعب اليمني. لكن السنوات الماضية أثبتت والأحداث الأخيرة تثبت بأن النظام السعودي هو الذي يمول وهو الذي يدرب وهو الذي يقدم الغطاء السياسي والاقتصادي لهؤلاء الأدوات ولهؤلاء المرتزقة. القوى الوطنية في صنعاء تدرك من هو العدو الرئيسي لهذا الشعب اليمني وعليه أن يدفع الثمن. هو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعود إلى المربع الأول، أن نتقاتل مع المرتزقة على أكثر من جبهة وعلى أكثر من محافظة على مجموعة من المواقع، بينما نمتلك قدرة رجع قادرة على إيذاء السعودي وجعله ينكفئ ويمتنع عن التمويل العسكري والسياسي والاقتصادي لهؤلاء الأدوات. هذه المعركة هي معركة تحرر واستقلال رفعتها القوى الوطنية في صنعاء منذ العام 2014. والعدو السعودي الآن هو يدرك جيدا إما أن يحقق متطلبات السلام وأن يرفع يده على اليمن ويرفع وصايته على اليمن أو أن يدفع ثمن. نحن دفعنا ثمنا كبيرا في بنيتنا التحتية على مستوى الشهداء، على مستوى الجرحى، على مستوى الحصار. هناك آثار مباشرة وهناك آثار غير مباشرة. هناك حالات آلاف إن لم يكونوا بعشرات الآلاف من الحالات التي تسببت وصلت إلى حالة الوفاة بسبب العدوان والحصار، بسبب عدم إتاحة الفرصة للسفر إلى الخارج. هناك استهداف منهج للبنية التحتية الصحية. لذلك العدو السعودي الآن والشعب اليمني الذي يقدم الدعم الشعبي الذي تشهده الساحات والوقفات القبلية يؤكد بأن الشعب اليمني وصل إلى مرحلة من الغضب لا يمكن معها الاحتواء أو لا يمكن معها التأجيل أو ترحيل الأزمة. نحن في مرحلة مفصلية. العدو السعودي يدرك بأنه إما أن يرفع يده على اليمن أو أن هناك معركة فاصلة تحدد على أساسها مستقبل اليمن ومستقبل المنطقة. هذه اللحظة التي نعيشها، الشعب اليمني في أعلى حالة الاستنفار. العدو السعودي عليه أن يختار إما أن يوقف هذه الحرب أو أن يدفع ثمنا كبيرا. السعودية هي من تمتلك البنية التحتية ومن تمتلك المطارات ومن تمتلك المنشآت وعليها أن تدفع ثمنا بذلك.
0: نعم دكتور، سؤال أخير، يعني بالعودة إلى العام 2025، نجحت صنعاء في إخضاع كيان العدو الصهيوني وإغلاق مطار بن غوريون لفترة معينة بصواريخ فلسطين فرط الصوتية حتى يعني بات ذلك معروفا، هل يمتلك اليوم النظام السعودي القدرة على تحمل سيناريو شبيه بسيناريو يافا، أم أن المصلحة الاستراتيجية تفرض على الرياض سرعة كف يدها عن اليمن والالتزام بخارطة الطريق الموقعة مسبقا؟
1: أعتقد أنا بأن النظام السعودي هو مرتهن إرتهانا كامل للنظام الأمريكي، والتقارير الأخبارية التي تؤكد بأن هناك تواصل ما بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب بأنه يطلب دعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ ضربات على اليمن يؤكد بأن النظام السعودي لا زال رهين لهذا النظام الأمريكي وعليه أن يدفع ثمنا. بالفعل القوات المسلحة اليمنية قادرة على أن تلحق الضرر الفادح في المنشآت السعودية. طبعا فيما يخص الملاحة الجوية، هناك صحيح أن المملكة العربية السعودية تمتلك مطارات كثيرة وتمتلك بنية تحتية كبيرة أيضا، لكن في نهاية المطار تحذير من القوات المسلحة يجب أن يؤخذ بمحمل الجد. ثانيا القدرة على إلحاق الضرر الذي تعرض له مطار أبها هو عبارة عن رسالة بالنار أرسلتها القوات المسلحة اليمنية بأننا نحن قادرون على الاستهداف المباشر وتعطيل البنية التحتية للمطار من جهة. ثانيا التحذير يجب أن يؤخذ بمحمل الجد بأنه على الطائرات التي تعبر الأجواء السعودية أن تكون أن تأخذ التحذير بمحمل الجد. من جهة أخرى المنشآت الاستراتيجية السعودية ستدفع ثمنا باهظا. هم الآن يتباهون بأن هناك منظمة دفاع جوي أمريكي وأن هناك القواعد الأمريكية المنتشرة في السعودية لحماية المملكة العربية السعودية، لكن هذه التواجد الأمريكي بعد الحرب الإيرانية تحول إلى نقطة ضعف وليس إلى نقطة قوة، لأنه الصواريخ وطائرة المسيرة الإيرانية وطائرة محور المقاومة استطاعت أن تلحق الضرر بهذه القواعد وأن تلحق وأن يدفع على أثرها ثمنا كبيرا. المملكة العربية السعودية الآن هي في عين العاصفة، وأتمنى أن لا تكون هناك أي وصادات أو أي استهداف، لأن الآن العدو السعودي واللحظة التي تعيشها المنطقة في حال ما أضيف إغلاق مضيق باب المندب إلى جوار مضيق هرمز هناك أزمة عالمية ستفرض متغيرات على مستوى العالم، واليمن في أمس الحاجة إلى أن يكون لاعبا وفاعلا ومؤثرا في هذه المرحلة لكي يحقق معركة التحرر والاستقلال ولكي يفرض على العدو السعودي ثمنا باهظا لرفع العدوان والحصار على اليمن.
0: نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور فرحان هاشم على هذه الإضاءات المهمة، تحية لك.
1: شكرا،
0: في أمان الله. وإلى المحور الثالث متابعينا الأعزاء، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحافيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نصر الدين عامر يقول: افهموا وعقلوا واتركوا الكبر والغرور، في الشعب اليمني سيكسر بقوة الله كبركم وغروركم. اليمن دولة مستقلة وليست تابعة للسعودية، والشعب اليمني أهل الإيمان والحكمة وليسوا عبيد ولا مملوكين لبني سعود، بل هم أعز وأشرف وأكرم العرب بعزة الإسلام، وسيثبتون ذلك بالفعل وليس بالقول فقط، بقوة الله وتوفيقه وعونه، وما النصر إلا من عند الله. فضل أبو طالب يقول: الآلاف من اليمنيين عالقون في القاهرة ودول آسيوية وأوروبية لا يستطيعون العودة إلى بلدهم عبر مطار صنعاء لأنه مغلق من قبل السعودية، ولم تسمح بالعودة إلا عبر عدن، وإذا غامر أحدهم فإن القتل أو السلب والنهب أو الاعتقال سيكون هو المصير الذي ينتظر كثيرا منهم، خاصة أبناء المناطق الشمالية. أحمد المؤيد يكتب على صنعاء: أن تستحضر أن قائد اللجنة العسكرية العليا في اليمن هو سعودي الجنسية، والناطق الرسمي باسم العدوان سعودي الجنسية، والمال الذي يصل للمرتزقة سعودي، وبالتالي أي طلقة يطلقها المرتزقة في الداخل هي سعودية ويجب الرد عليها في الأراضي السعودية وفي مفاصل قاتلة، فالأمريكي هو من يحرك المشهد من بعيد. عبد الرحمن الأهنومي يكتب عن المرتزق المدعو رشاد العليمي: فاكر نفسه نابليون وقائد على قوات مسلحة، والحقيقة بأنه جاسوس رخيص ولا سلطة له حتى على حارس الفندق الذي يقيم فيه. أما عن كونه قائدا على القوات المسلحة فلا توجد لديهم قوات مسلحة، بل مرتزقة يقاتلون بالأجر اليومي مشكلة في فصائل وميليشيات، وللعلم حتى هذه الفصائل والتشكيلات سبق وأن ألحقتها السعودية قبل فترة بما أسمته قيادة القوات المشتركة في الرياض. الجاسوس رشاد العليمي يذكرنا بقصة زينهم في فيلم الزعيم للفنان المصري عادل إمام، الرجال عايش الدور بأكمله. أما محمد الصفي فقال: لعل أعجب ما في آل سعود أنهم ظنوا أن العقال يغني عن العقل، فتشبثوا بما يزين الرؤوس وفرطوا فيما يهتدى به. إذن نختم بهذا مستمعينا الكرام برنامج آفاق الخبر، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان 70 في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: هي عالة ومزعال لا حل لدونك ولا حل.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
10: نفر مجادل في سبيل الله.

0: يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذا المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها،
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبها مننا، وهيهات هيهات من نذ الله.
0: علنا أن نثير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد يدنا على الزناد.
7: بإذن الله سبحانه وتعالى قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلي. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حل الصيف ضيفا ثقيلا على المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال السعودي، موجات حر قوية وانقضاء على الكهرباء طوال اليوم. السعودية الذي وعدت بإعمار عدن وتفعيل المؤسسات وبنائها وتشغيل خدماتها خاصة بعد صراعها مع انتقالي والقوات الإماراتية.
2: وتطرق اللقاء إلى الدعم المقدم من المملكة للقطاعات الحيوية وأهمية استمرار دعم قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفات عدن لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد المحلي.
3: المحافظ شيخ أشاد بالدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للعاصمة عدن، مثمنا مواقفها الأخوية الصادقة قيادة وحكومة وشعبا.
1: ايوه تمام، وما عاد باقي.
4: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
5: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
6: زي ما ذكرت قبل قليل انه موضوع المشتقات النفطية لتشغيل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
1: هذا الظاهر في الإعلام، لكن الواقع في عدن كيف؟ وفي حضرموت والمكلا وتعز وكل المناطق الجنوبية، ما هو الذي قدمته يا سعودي لهم؟ ما هو؟
7: بسبب مملكة، يعني بسبب مملكة الخير، مملكة الأشقاء، المملكة العربية السعودية. نحن بفضل السعودية اليوم نايمين بالشارع، والله بالشارع، نحن وأولادنا حتى العجيز نايمين بالشارع كبار السن. يعني أبسط حقوقنا وهي الكهرباء حرمنا منها. إن كنتم
1: يا عيبة يا عيبة، هذا هو الواقع. أصبح المواطن اليمني بدل ما يحلم ويطمح يرجع يدور حقوقها الأساسية من ماء وكهرباء وما إلى ذلك. طيب أين حكومة النفاق والفنادق من هذا الوضع؟ وينهم؟
8: عدن تفترش الشوارع وسلطة الارتزاق تتغطى بالفشل، مدينة تلقى إلى الجحيم بينما تتفرج سلطات الارتزاق ببرود يثير السخط.
9: ولا نشتي واحد منهم، لا تعالوا، لا شرعية، لا انتقالي، كلهم برا.
10: ما هو كهرباء
9: ومن؟
8: ثورة الفرشان كما أطلق عليها المحتجون ليست محض احتجاج هامشي.
1: وفوق هذا كله لبوا مطالبهم؟ لا، قاموا ايش؟ قاموا باعتقال المحتجين وجمعهم للاسف. احبتي المستمعين الاحرار، قد بصرتوا محتل يعمر الارض ويبنيها ويطورها ويرتقي بها؟ قد بصرتوا مثل هذا المحتل؟ اكيد لا. هدف الاحتلال السعودي وادواته هدم البلاد وتخريبها وتفريقها وتشتيت ناسها واهلها. فوق هذا كله يأكلوا خيراتها ويتنعموا بثرواتها وأموالها، وجزء من الإيرادات والأموال أين بتصير؟ بتصير يا أصحابنا للراقدين في الفنادق في مصر والسعودية ودول الخليج والمنطقة.
11: ويدفع له حاجة اسمها إعاشة تصل 8,000 دولار، 5,000 دولار، 2,000 دولار، 3,000 دولار، كل واحد بشطارته. يعني هذه الإعاشة تكلفنا في السنة، أو كلفتنا العام الماضي 2023 كلفتنا 815 مليار. 815 مليار ريال يمني، 25% من الميزانية.
12: 25% من ميزانية الدولة
11: تذهب
12: للراقدين في الخارج. من يقف وراء هذا الكارثة؟
11: والله أنا ما أقدرش أقول لك إنه جهة معينة. تم إقرار هذه المبالغ بطريقة أو بأخرى ما أعرفش من أغرها. مجلس النواب طبعا لم يغرها، لا أدري من أغرها بصراحة يعني. لكنهم الآن يعني عدد كبير جدا يعني يستلمون يعني 25% من الميزانية تذهب. أنا أقول بالشهر 12 مليون دولار عندي وثائق، وهو يعني
12: بالشهر كم؟
11: 12 مليون دولار
12: بالشهر.
11: بالشهر.
1: ونعم، والشعب ما بيش معك كهرباء يشغل له مكيف ولا مروحة. هذا هي سياسة الاحتلال.

0: والحل ايش؟ الحل بيدكم يا ابناء مناطقنا الجنوبية، استعيدوا حريتكم واستقلالكم وثرواتكم وانفضوا ثوب الوصاية السعودية. فلا خير في محتل يعبث بثروات أرضنا، ولا خير في جار سوء يدعي حرصه علينا وسلامتكم.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق أف أم برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
3: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا
4: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ننتزع حقوقنا من وثاق بعدكم،
1: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
0: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنصح تحالف العدوان.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

عدو لإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام،

0: جميلة اليمنية هي تحمل أعراف وأحداث وأخلاق وعادات وتقاليد ونصرة للمظلوم ونجدة للملهوب.
1: يا أبناء جميلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأفضل، أيها الأوفياء،
2: العدوان السعودي الأمريكي الأرحب والأحرار، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، وراءكم وراءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
3: مرحبا اليوم نقول لا العدوان، لن تلال فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
4: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
5: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

قال لك فضل

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: العظمة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
3: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
2: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
3: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
4: لا يخدعك من اليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
5: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: مبايعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
1: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
2: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
3: بما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمن العزيز.
0: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: صبرنا نفهد ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو،
2: بعد هذا الصبر
3: سوف يقصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
4: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
3: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا من

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات. الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

نبكي ونفرح وعلينا البلاء وعلى الله.

0: وأنت منتصر أيضا عندما تصبح شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كان تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يصبر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.
1: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عليه السلام. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر. ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.

0: بعيونها الواسعة إلى أولئك الأسرى المقيدين بالسلاسل، تحدق بهم وهم يجرون أقدامهم التي تغوص في المستنقع، وهم يقادون خلف المحاربين المنقبين، وصوت السلاسل الملتفة حول أقدامهم تملأ الفضاء المختنق في ذلك الصباح الخريفي المشبع بضباب المستنقع. كانت القافلة تسير نحو تلك الخيام الواقعة خلف المستنقع. الأسرى مثقلون ومتعبون، فيما سيوف المحاربين المنحنية تلمع، وهم تارة يقهقهون وتارة أخرى يتكلمون بلغة لم يفهم الأسرى منها شيئا سوى كلمة واحدة كان الرجال يكررونها بازدراء: مجوس مجوس. وصاح الجندي بهم:
1: هيا هيا أيها المجوسي، أسرع الخطى وإلا عالجتك بصوتي.
0: الأسرى يتقدمون بخطوات ثقيلة، أبدانهم مرهقة، وجوههم مقطبة وشاحبة، فطول الطريق أنهك قواهم ما أجبرهم على السير ببطء شديد. أما لحاهم الكثيفة فصارت شعثاء غبراء. من بين الأسرى كان فتى ذو شعر أسود طويل، وقد اعتراه خوف شديد. لم يعد في ركبتيه قوة تحمله على المشي، فمسير أيام وليال عديدة ومتواصلة أفقده القدرة والحول، لكنه ظل يجهد نفسه على السير حتى لا يتأخر عن القافلة، فإذا حدث وتحركت قدمه ببطء خطوة واحدة فإن الأسير الذي يتقدمه سيسحب السلسلة التي تقيد معصميه، ما يدمي جراحه أكثر فأكثر.
2: يا ربي، هذه السلسلة كالمنشار تحز معصمي وتمزق لحمي وتكاد تكسر عظامي، لم أعد أقوى على المسير. أنا لا أعلم ما هو مصيري ولا أعرف متى تنتهي رحلة عذابي.
0: شارفت رحلة الأسر على نهايتها، وخرجت القافلة من أوحال المستنقع. طلب منهم فارس من الأعداء أن يتوجهوا نحو كثبان من الرمال، وتكاد ظلال شجرات النخيل المنتصبة في الطرف الآخر من المستنقع أن تصل إليها. هناك تحلق الأسرى حول تلة الرمال، ارتمى بعضهم على الأرض وعلت الآهات والأنات، ثم راحت تعلو أصوات الهمس بين من هم أفضل حالا. بعضهم قال سيسلخون جلودنا، وبعضهم قال بل سيعلقوننا فوق المشانق. أحدهم كان أقل تشاؤما وأكد بأنهم لو أرادوا قتلنا لما جلبونا من ناحية النهروان إلى هنا عبثا، لكن حديث الرجال جعل الفتى يرتعد من شدة الخوف ويتوجه بالسؤال إلى الأسرى:
2: ماذا سيفعلون بنا؟ هل حقا سيقتلوننا؟ هل سيسجنوننا؟ نحن لم نرتكب أي ذنب، ماذا سيحل بالأطفال الصغار مثلي؟
0: لم يكن أحد يعلم أي مصير ينتظرهم، أيقتلون أم يسجنون؟ النتيجة الوحيدة الأكيدة بالنهاية التي يعرفونها وأجاب بها الفتى بأنهم باتوا عبيدا. عند ذلك على صراخ الجندي على الأسرى:
1: أيها المجوس الملكين، اسكتوا وتوقفوا عن الكلام. أنت أيها الصبي، أنت ألا تفهم؟ قلت لك اصمت.
0: ساد الصمت وراح الفتى في عينيه ظل الحارس وهو يرتعد، وقد خطف لونه من شدة الخوف، بينما رأس السيف المعلق برقبة الحارس يميل ويستقيم مع كل حركة يأتي بها، ويلمع مثل المرآة تحت أشعة الشمس. في الجهة المقابلة كان صوت ضجيج النساء والأطفال يعلو، لقد خرجوا من خيامهم ووقفوا يشاهدون ما يحدث،

0: نساء ورجال عجزة يرتدون أثوابا طويلة بيضاء وسوداء. راح الجنود يزجرون الأطفال فيبتعدون. عندما علت أصوات الأولاد وضحكاتهم شعر الفتى برغبة عارمة في اللعب معهم، لكنه لم يكن يمتلك الشجاعة على رفع رأسه والنظر إليهم. في تلك اللحظات صارت دموعه تسيل على خديه، فسأله رجل كان بالقرب منه عن سبب بكائه، فأجاب الفتى:
1: أحس بشوق شديد، فسودة أمي تتضاءى لي وهي واقفة عند عتبة الباب تنتظرني بصمت كما كانت تفعل كل مرة. أين أمي الآن؟ ماذا حل بأبي؟ أحي هو أم قتل؟ إن كان حيا فأين هو الآن؟ لماذا لم يكن بيننا؟
0: في ذلك اليوم لم يعلم أحد كيف تجاوز الجنود أسوار المدينة ودخلوها. حدث ذلك في منتصف النهار. سقطت النهروان في يد فرسان من العرب كانوا يرتدون اللباس الأبيض. الجنود الملثمون يشاهدون في كل مكان، في الأسواق والأزقة. اضطربت المدينة دفعة واحدة واختل أمنها، وانتشرت فيها رائحة الدماء والدخان وأخذتها النيران. كان والد الفتى قد طلب إليه أن يعود إلى البيت ليحفظ حياته وحياة أمه. تحرك نحو المنزل مبتعدا عن سوق التمر وهو خائف، لكنه في الطريق وقع في يد عدد من الجنود سدوا عليه الطريق وأقفلوا الزقاق من الجهتين. ما هي إلا لحظات حتى سمع صوت الحبل يدور ثم يلتف مقيدا كتفيه بإحكام. فجأة رأى نفسه ممددا على الأرض. راح الفتى يصرخ ويفحص بيديه ورجليه وهو ينادي: أبي أبي، غير أنه لم يجد أحدا ليساعده. ومنذ ذلك الوقت لم يعرف شيئا عن والده، إلا ما سمعه من أحدهم أن والده شوهد جريحا قرب حائط دكانه. وأكمل الفتى حديثه عن والده:
1: ما زال وجه أبي مطبوعا في ذهني بلحيته الكثيفة وجبهته العالية وهو ينقل سلال التمر من مكان إلى مكان ويناديني بصوت رخيم حنون يطلب إلي أن أساعده في ترتيب السلال.
0: عاد الفتى إلى نفسه مع صوت رقيق، رفع رأسه، رأى امرأة طويلة القامة تقف في مقابله، امرأة سمراء تجر أذيال ثوبها على الأرض، عيناها السوداوان تشبهان إلى حد بعيد عيني فرانكس زوجة جارهم. أدار الفتى رأسه بانزعاج، لكن الجندي أخذ بذقنه ورفع رأسه نحو الأعلى حتى تتمكن المرأة من رؤيته بصورة أفضل. خلف المرأة كانت تقف بنت صغيرة شعثاء رمداء وهي تحدق به. تولى الحارس عرض الفتى على المرأة وقال لها:
2: هذا الولد جيد لك يا ماجدة، سيقوم بأعمالك المنزلية ويساعدك في أشغالك حيثما يأتيك خبر عن زوجك، لن يكلفك دنانير كثيرة.
0: وقع ظل المرأة على وجه الفتى، تقدمت خطوات إلى الأمام، وضعت يدها أسفل ذقنه، فأرجع الفتى رأسه إلى الخلف بانزعاج. تبسمت المرأة ولم تنطق بكلمة واحدة، ثم راحت تحدق بعينيه العسليتين. ما زالت جفون عينيه مبتلة بالدموع، انحنت قليلا وأمسكت عضده.

0: وقطع حبلا من الليف كان معقودا حول معصمي الفتى وفك السلسلة، ثم استدار بنصف وجهه نحو المرأة وقال لها:
1: ولد هادئ، منذ انطلقنا من النهروان وأنا أراقبه، إنه كثير البكاء فقط.
0: أعجب الفتى المرأة، ولكنها أخذت تسأل الحارس عنه وعن أمه وأبيه، فأجابها الحارس:
1: لا أظن أنهما معنا في القافلة، إنه مثل الحمل الضائع، يبدو وحيدا. على كل حال يمكنك أن تكوني أما له.
0: تفهمت المرأة سبب بكاء الفتى وضيق صدره، وتجهم وجهها، وتوجهت بالسؤال للحارس سعد عن اسم الفتى.
1: الأسير يا ماجد ليس لديه اسم، ثم إننا لا نفهم لغة هؤلاء، من الأفضل أن تطلقي أنت عليه اسمها.
0: وهكذا اشترت المرأة الفتى بلا اسم، وبدأ مشوارا جديدا.
2: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: جزيره
1: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
0: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
2: والله إننا ثابتون
3: وجاهزون لجميع الخيارات.
4: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
5: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
6: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البار

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية

0: والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.
2: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار والثبات والتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
3: تغشل وقاتل شاه وغشاه وغشاه لعاش من منا وقف يوم العاش أمه على الناموس والعزة تنشاه من الديابة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
5: تسلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
7: لحظه، انت رقمك 7-4؟
5: ايوه.
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة،
8: إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
12: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
15: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
16: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

ختام الرسل. من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدرواني.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تناثرت رماد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استحفظ العلماء على دينه وجعلهم أمناء على وحيه وتبيينه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطيب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى. حياكم الله وبياكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم عبر أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نحييكم بتحية الإعزاز والإكبار في حلقة متجددة من برنامج نهج الإمام زيد بن علي، والتي نخصصها لقراءة سفره الخالد ورسالته الشهيرة إلى العلماء. نقف اليوم أمام كلمات ساقها حليف القرآن بدمه قبل مداده، موجها خطابا لا يزال يهتز له وجدان التاريخ، صادعا بأمانة الكلمة ومسؤولية البيان. ويسرنا أن يرافقنا في هذه الحلقة الفكرية ضيفنا العزيز عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدروان. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم عبر أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: سيدي الكريم، قبل أن نتحدث بإذن الله تعالى عن تفاصيل الرسالة التي وجهها الإمام زيد بن علي عليه السلام لعلماء الأمة، سواء كان أولئك العلماء الذين كانوا موجودين في عصره أو من يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة، سيدي الكريم، أولا حدثونا عن أهمية وقدسية هذه الذكرى التي يحييها الشعب اليمني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين، ورضوان الله تعالى على الصحابة الراشدين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، تكمن الأهمية في عصرنا الحاضر على أن النصر على الباطل لا يتمكن أو لا يختص بالتمكين المادي فقط، لأن الكثير قد يفكر أو يفهم أن النصر على الأعداء يكون بالقوة المادية من سلاح وإعلام فقط وغير ذلك. لا بد أن نستحضر من هذه الذكرى أن الاستعلاء الإيماني لا بد أن يكون موجودا في نفوسنا، ولا بد أن نستشعر قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بشرط إن كنتم مؤمنين. لا يتصور أن نصرنا على الأعداء يتحقق لنا كمسلمين إذا خرجنا عن صراط الله سبحانه وتعالى، أو إذا أطعنا أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اليوم كثير من المسلمين عندما انجروا خلف أعداء الله، خلف اليهود، وطبعوا معهم ووثقوا على علاقتهم بهم، هم بهذا الفعل ينطبق عليهم قول الحق سبحانه: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والأهمية الحقيقة لهذه الذكرى في العصر الحاضر هي أن نتذكر سنن الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر أن هناك حقا وباطلا إلى قيام الساعة،
2: أي في صراع.
3: في صراع، لا يزال الحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. أيضا هذه الذكريات، ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي ومن قبله الحسين بن علي، هي ذكرى تذكرنا بواجبنا أمام أعداء الله. لعنهم الله الذين ندبنا الله وأمرنا إلى قتالهم، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه أشياء نحن نعرفها ونقرأها ويقرأها المسلمون في كتاب الله، يعرفها العلماء ويعرفها الدعاة ويعرفها الساسة، ولكن التفريط يأتي من قبلنا، التقصير يأتي من قبلنا، وعندما يأتي التقصير من قبلنا ينطبق علينا قول بعضهم بعض الأدباء، وأظنه العكات قال: كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة لكنه لا يوجد من هو أهل الانتصار عليه.
2: دائما وكأنها قاعدة ثابتة،
3: دائما قاعدة مضطردة، الباطل أهل للهزيمة لكن
2: لأن هناك عوامل
3: كثيرة وأسباب
2: الله يريد أن يبتل هذا.
3: نعم، لأن الله يريد أن يعز الحق ويذل الباطل
2: ويظهر الدين ولو كره.
3: نعم، ولكن ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فواقع المسلمين عندما يتذكرون بهذه من خلال هذه الذكريات هو يعرف أن سنن الله كما قلنا مرارا لن تتغير. ولو أن الناس استشعروا مسلمون الإمام زيد بن علي عليه السلام لما وجدت أمريكا ولما وجدت هيمنة لأمريكا ولا لإسرائيل. وكم المسلمين اليوم؟ كم أعدادهم؟
2: أكثر من 2 مليار مسلم.
3: كم موجود لهم الكيف؟
2: نعم،
3: الكيف هو الذي يعني جعل أعداء الله يتمكنون من رقاب المسلمين ويستبحون مقدساتهم وغير ذلك.
2: ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم
3: كما تتداعى القصعة إلى أكل، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وتأملوا التشبيه النبوي عندما قال: كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. إذا كانت هناك قصعة صغيرة والأكلة والآكلون من كل جانب يقبون على ما في القصعة.
2: نعم، حتى يكون المنظر في أي سفرة كانت عامرة مليئة باللحوم والأرز وغير ذلك لها منظر يسر الناظر.
3: صحيح،
2: لكن حينما يبطشونها كل واحد منهم
3: من
2: يهضم ويبطش كيف تتحول.
3: نعم، واقع المسلمين هكذا.
2: نعم سيدي الكريم، بإذن الله سبحانه وتعالى نتطرق إلى رسالة صدرها الإمام زيد عليه السلام بدمه قبل مداده، حينما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام مخاطبا العلماء: أوصيكم معشر العلماء بحظكم من الله وألا تبيعوه بالمكس من الثمن، كما يقرن الله سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم بشهادته والملائكة في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. سيد الكريم، لماذا يخص الإمام زيد عليه السلام العلماء لا سواهم بهذا الخطاب الساخن؟ وكيف نفهم الأبعاد الروحية والأخلاقية للذي يقرن شهادة العالم بشهادة الله سبحانه وتعالى؟
3: فضل العلماء وفضل العلم على الجملة لا يخفى.
2: نعم،
3: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
2: هذه رفعة حقيقية.
3: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقل ربي زدني علما، ولقد آتينا داود سليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. وغيرها من الآيات والآثار التي ترفع شأن العلماء. وكما قال بعضهم، قال: سادات الخلق 3: الملائكة والأنبياء والملوك، وهؤلاء 3 الأصناف دانوا بالفضل لأهل العلم. فالملائكة أمروا بالسجود لآدم،
2: الله،
3: لأن الله علمه الأسماء.

0: مصر عظم يوسف لأجل علمه، وأمر موسى وهو نبي من أنبياء الله أن يهاجر إلى الخضر لأجل العلم.
1: الله الله.
0: وكما قيل إن الأكابر يحكمون على الوراء، وعلى الأكابر تحكم العلماء.
1: الله.
0: العلماء فوق الناس.
1: نعم.
0: جميعا
1: رفعة
0: رفعة، لكن العالم لابد أن يكون عند مستوى هذه الرفعة، وأن يعلم ما نيط به من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذا هناك وصفان وصف الله بهما العلماء، وهذان الوصفان يعني أعظم معيار لمعرفة علماء السوء من علماء الحق. أولا عندما يقول الحق سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذه لابد أن تكون الميزة في العالم. أولا أنه يبلغ رسالات الله، يعني لا يوجد عند العالم لا زيادة ولا نقصة، لا يزيد في الدين ولا ينقص منه، أنت مبلغ. كما أن الأنبياء مبلغون عن الله، العالم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى.
1: ولا يخشى أحدا
0: ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذا إذا كان العالم يخشى أو يطلب الارتزاق أو ينظر إلى السلطان الظالم بنظرة احترام وتقديس، هذا كما جاء في الحديث أنه من أول من يسجر بهم النار. أول وقود النار ثلاثة، أحدهم هذا العالم. عندما وقال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق أخذه الله على العلماء، كما أخذ على أحبار بني إسرائيل أن يبينوا للناس التوراة وشرع الله ودين الله، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. العلماء عندما يوجه لهم هذا الخطاب الساخن، لأن مدار صلاح الناس عليهم، هداية الناس عليهم، توجه الناس وعلى مدار العلماء. ولذا في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. زلة عالم
1: بدأ بها.
0: عندما يزل العالم وتزل بعده أمة، هو بهذا حمل نفسه وزرا ووزر من أضلهم. ولذا لماذا نهى الشرع الحنيف العالم أن يخشى أبواب السلاطين، سلاطين الجور، سلاطين الظلم؟ وجاء في الحديث إذا رأيتم العالم يخشى أبواب السلاطين، والمراد سلاطين الجور والظلم، فاتهموه على دينكم،
1: احذروه
0: على دينكم. هذا لا يصلح أن تأخذوا دينكم عنهم. ولذا قال بعض الأدباء قل للأمير نصيحة، أمير يعني الرئيس، لا تركنن إلى فقيه، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه.
1: الله الله.
0: العالم إذا أتى أبواب السلاطين
1: الله.
0: لا خير فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا في الحديث صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، العلماء والأمراء.
1: الله الله.
0: العلماء عليهم صلاح الرعية، والرعية وطبقة الناس ينظرون إلى العلماء بنظرة إجلال، يقولون ما قالوا ويعملون بأعمالهم وينتظرون التوجيه منهم. فإذا كان العالم سببا لتصليد الظالم على رقاب المسلمين، يعني طامة كبرى، قاصمة الظهور.
1: أحسن الله إليكم سيد الكريم وعافاكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات. نذهب إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

اهلا وسهلا بكم مستمعين الاعزاء والمستمعات العزيزات اينما كنتم حياكم الله وبياكم. ما زلنا نصبر ايها الاخوه الاحباب في معاني الوصيه الخالده من الايمان.

0: إلى أداة للتبرير.
1: شجاعة النخبة وعلى رأسهم العلماء هي متمثلة بالصدع بكلمة الحق، ولا يبالي ولا يبالي ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يبالي بالقدح فيه ولا الاستنقاص منه ولا بالاتهام له، وله في ذلك أسوة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أهل الباطل عندما يرون العالم في صفهم يحرض لهم الناس، يثنوا عليه ويمجدونه ويمدحونه، ولذا عندما تأتي المداهنة ويجند بعض العلماء أنفسهم بأن يكونوا منابر للتبعية العمياء، لا يقولون بالحق ولا يأمرون به. قال بعضهم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة، هذا واقع المسلمين، ونجد علماء الأمة الإسلامية لا يخلو أحد منهم من هذا الوصف. عالم ملة هو الذي ينشر دين الله وهدي رسول الله ولا يبالي ولا يخاف في الله لومة لائم ولا يخشى لوم اللائمين ولا نقد الناقدين، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تجسد في الشريحة الأولى من أهل الدعوة وأهل العلم، هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا قال أمير المؤمنين بعدهم الدعاء، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لعدونا منا ومرة لعدونا منا، إلى قوله: ولو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عود والأخبر للإسلام عمود.
0: الله،
1: لو كنا نداهن وكنا نجعل نجامل. ولذا يقول أيضا أذير أمير المؤمن: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يبارع ولا يتبع المطامع. وعالم أمة، هذا عالم الأمة ينظر ما يطلبه أتباعه ويجند الأدلة لصالح جماعته، بمعنى أنه يحرف النصوص الشرعية لأجل من ينتمي إليهم،
0: بما
1: يخدم حزبه أو جماعته. وهذا ما نشاهده في بعض علماء
0: التكتلات العلمائية،
1: نعم، الذين لا يبالون يعني في بعض الأشياء، يجندون الناس يعني يحرضونهم على الجهاد في سبيل الله في قضية أفغانستان وغيرها، إلى أن أتى مثلا الحرب ضد جماعة يعني يأتي الحرب من أعداء الله ضد جماعة من المسلمين سواء في غزة أو في لبنان أو غيرها، إذا بهم صم بكم عمي فهم ما بدأ منهم،
0: بل ليتهم سكتوا، إنما حرضوا واتهموا حماس بأنها جماعة إرهابية وحزب الله وإيران وكذلك أنصار الله،
1: كان السكوت لهم أسلم من أن يتكلموا بهذه. هؤلاء الذي ينطبق عليهم علماء الأمة، علماء جماعة، ليسوا علماء ملة، لا ينتمون إلى الله وإلى رسوله، ينتمون إلى الرئيس أو إلى حزب أو إلى تكتل. وأيضا عالم دولة، وهذا العالم هو الذي يرى ما تريده الدولة، ما يريده النظام، علماء البلاط كما يقال، علماء السلاطين. هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إذا رأيتم العلماء يغشون أبواب السلاطين فاتهموهم على دينكم.
0: أحسن الله إليكم سيدي الكريم، وما أكثرهم اليوم، ولكن هذه الذكرى بإذن الله سبحانه وتعالى تحدد المسار للأمة كأمة، وللعلماء كعلماء، وللمجاهدين كمجاهدين. إلى هنا مستمعين الأفاضل نصل إلى ختام هذه الجولة الفكرية في رحاب رسالة حليف القرآن. لقد رسم لنا الإمام زيد عليه السلام طريق الخلاص الذي يبدأ من منابر العلم، حين تقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. لكم مستمعين الأعزاء أطيب التهاني والتبركات على حسن استماعكم وإصغائكم، كما نشكر ضيفنا السيد العلامة العزيز أكرم الدرواني أحسن الله إليكم سيدي الكريم وعافاكم. إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج
1: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 99.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: طيب الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق، الذي نبدأه بالمحور الأول مع أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، والبداية من جبهات الدفاع عن السيادة وأجواء اليمن المحرمة. حققت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية إنجازا عسكريا بإسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للعدو السعودي من نوع وينغ لونغ 2، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر أمس في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن عملية الإسقاط تمت بسلاح مناسب محلي صنع، مجددا تأكيد القوات المسلحة على جهوزيتها الكاملة ويقظتها العالية بالمرصاد لأي خرق للأجواء والسيادة الوطنية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء. وتأتي هذه العملية النوعية بعد ساعات قليلة من دك القوات المسلحة لمطار أبها السعودي بعدد من الصواريخ البالستية وطائرات مسيرة، فارضة معادلة ميدانية جديدة عنوانها المطار بالمطار. وفي العاصمة صنعاء، وتأكيدا على خيار الثبات وكسر القيود، تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم حجم الأضرار التي خلفها القصف السعودي الغادر بمدرج ومنشآت مطار صنعاء الدولي. وخلال الزيارة صرح العلامة مفتاح بأن الشعب اليمني لن يقبل مطلقا باستمرار الحصار ومحاولات الخنق الممنهجة من قبل المنظومة الصهيونية وأدواتها، مؤكدا أن خطوات كسر الحصار ماضية بلا تراجع، وأن الجاهزية لمواجهة صلف النظام السعودي قائمة ومستمرة. وكشف القائم بأعمال رئيس الوزراء أن هذه الجريمة الجبانة كانت تستهدف بشكل مباشر الوفد الوطني العائد من طهران عقب مشاركته في تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الحسين الخامنئي، إلى جانب استهداف المسافرين العالقين من المرضى والطلاب. استنكر مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والموقع على اتفاق السلم والشراكة، استنكر الجريمة السعودية الغادرة باستهداف مطار صنعاء الدولي، واصفا إياها بجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى السجل الدموي الأسود للرياض. أبارك المكون في بيان رسمي الرد السريع والنوعي للقوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها، مشيدا بالدور الإيراني المشرف والداعم للشعب اليمني في كسر طوق الحصار، ومحملا النظام السعودي كامل المسؤولية عن تقويض جهود خفض التصعيد. وإلى تداعيات معادلة الردع اليمنية وأثارها المباشرة في عمق العدو، بدأت مفاعيل الضربات اليمنية المسددة لعمق النظام السعودي تلقي بظلالها على الثقة الدولية بأمن منشآت الرياض. وفي هذا السياق، وجهت الحكومة الكندية تحذيرا عاجلا ورسميا لرعاياها من السفر إلى السعودية عبر مطار أبها، عازية ذلك إلى خطورة الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ردا على قصف مطار صنعاء. ويرى مراقبون أن التحذير الكندي يؤكد فاعلية وقوة التحذيرات اليمنية على المستويات الاقتصادية والسياحية، قد يجر خلفه تحذيرات مماثلة من حكومات أخرى، ما يهدد بفرض عازل جوي على مطارات جنوب المملكة ما لم تكف الرياض يدها وتوقف حصارها وتلتزم بخارطة الطريق. حذرت الأمم المتحدة مجددا من التداعيات الإنسانية الكارثية جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وتجديد القيود عليه. وأكد القائم بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي أن الحصار يضاعف من انهيار النظام الصحي اليمني الذي يعاني نقصا حادا في الموارد. وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ من إجبار المرضى ذوي الحالات الحرجة على سلوك طريق برية طويلة وخطيرة للوصول إلى مطارات بديلة كمطار عدن، ما يضع حياتهم على المحك، معتبرا هذه القيود مساسا مباشرا بحق المدنيين الأساسي في الرعاية الطبية والحياة بكرامة. وفي الملف الإقليمي والضربات المتلاحقة للقواعد الأمريكية بالمنطقة بعد ساعات معدودة من العملية النوعية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية ضد المقرات الأمريكية في الكويت والبحرين، أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ عملية هجومية واسعة طالت القوات الأمريكية في الأردن. وجاء في بيان رسمي للجيش الإيراني أنه تم تنفيذ 6 مراحل من الهجمات بالطائرات المسيرة الانقضاضية استهدفت بشكل مباشر موقع تمركز مقاتلة F-18 ومبنى الإقامة وحظيرة المعدات الكبرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، مؤكدا أن أي اعتداء على الأراضي أو المياه أو الأجواء الإيرانية سيقابل بردود حاسمة حتى تحقيق النصر النهائي. وفي سياق الاعتداءات الغربية المستمرة لتفجير الأوضاع بالمنطقة، جدد العدو الأمريكي مساء أمس عدوانه السافر على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن غارات أمريكية جديدة استهدفت مناطق متفرقة جنوبي البلاد تركزت في مواقع بمدينة الهواز بمحافظة خوزستان. تعليقا على ذلك، أكد متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قائمة الجرائم الأمريكية بحق الشعب الإيراني طويلة وتكشف كل يوم فصلا جديدا من الأحقاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات لن تزيد الإيرانيين إلا عزما على معاقبة الآمرين والمنفذين وإحقاق العدالة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استئناف فرض الحصار البحري على حركة الملاحة والسفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، تفعيلا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع حركة السفن الإيرانية وحلفائها عبر مضيق هرمز. في المقابل، أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، محذرا من أن هذه المغامرات تهدد تجارة النفط العالمية. ويأتي هذا بعد قرار طهران إيقاف عبور السفن عبر المضيق إلا بتصريح مسبق ردا على الغارات الأمريكية الأخيرة التي طالت موانئ بندر عباس وبوشهر وتشابهار.

0: مرحبا بكم إلى محور اللقاء والتحليل. في منعطف استراتيجي حاسم انتقلت القوات المسلحة اليمنية من الدفاع إلى الهجوم الشامل لكسر الحصار المفروض على كاهل شعبنا منذ سنوات. فمعادلة المطار بالمطار التي دشنت بإغلاق مطار أبها الدولي وتحذير شركات الطيران العالمية من عبور الأجواء السعودية تضع المنظومة الاقتصادية والجوية السعودية تحت رحمة ضربات أسلحة الردع اليمنية. ولتسليط الضوء على أبعاد هذا التحول الاستراتيجي يسعدنا أن نطرح هذه التساؤلات على ضيفنا المحلل السياسي الدكتور فرحان هاشم. طيب الله أوقاتك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم
0: سيدي الكريم. كيف تقرأون الخلفية العسكرية والسياسية لقرار القوات المسلحة بفرض معادلة المطار بالمطار والبدء الفعلي بتحذير شركات طيران من استخدام الأجواء السعودية؟ برأيكم إلى أي مدى يمثل هذا القرار بداية لحظر جوي شامل وممنهج على الرياض ردا على قصف مطار صنعاء واستمرار الحصار؟
1: بداية تحية لكم والمستمعين الكرام. تأتي التحركات اليمنية من بعد أن ناطر العدو السعودي تمديد خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في العام 2022، وهذا يؤكد الوقفات والوقفات القبلية يؤكد بأن الشعب الكويتي وصل إلى مرحلة من الغضب لا يمكن معها الاحتواء أو لا يمكن معها التأجيل أو ترحيل الأزمة. نحن في مرحلة مفصلية، العدو السعودي يدرك بأنه إما أن يرفع يده على اليمن أو أن هناك معركة فاصلة تحدد على أساسها المستقبل اليمن ومستقبل المنطقة. هذه اللحظة التي نعيشها، الشعب اليمني في أعلى حالة الاستنفار، العدو السعودي عليه أن يختار إما أن يوقف هذه الحرب أو أن يدفع ثمنا كبيرا. السعودية هي من تمتلك البنية التحتية ومن تمتلك المطارات ومن تمتلك المنشآت وعليها أن تدفع ثمنا بذلك.
0: نعم دكتور، سؤال أخير، يعني بالعودة إلى العام 2025، نجحت صنعاء في إخضاع كيان العدو الصهيوني وإغلاق مطار بن غوريون لفترة معينة بصواريخ فلسطين فرط الصوتية حتى يعني بات ذلك معروفا، هل يمتلك اليوم النظام السعودي القدرة على تحمل سيناريو شبيه بسيناريو يافا، أم أن المصلحة الاستراتيجية تفرض على الرياض سرعة كف يدها عن اليمن والالتزام بخارطة الطريق الموقعة مسبقا؟
1: أعتقد أنا بأن النظام السعودي هو مرتان إرتانا كاملا للنظام الأمريكي والتقارير الأخبارية التي تؤكد بأن هناك تواصل ما بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب، بأنه يطلب دعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ ضربات على اليمن، يؤكد بأن النظام السعودي لا زال رهين لهذا النظام الأمريكي وعليه أن يدفع ثمنا. بالفعل القوات المسلحة اليمنية قادرة على أن تلحق الضرر الفادح في المنشآت السعودية. طبعا فيما يخص الملاحة الجوية، هناك صحيح أن العربية السعودية تمتلك مطارات كثيرة وتمتلك بنية تحتية كبيرة أيضا، لكن في نهاية المطار تحذير من القوات المسلحة يجب أن يؤخذ بمحمل الجد. ثانيا القدرة على إلحاق الضرر، الضرر الذي تعرض له مطار أبها هو عبارة عن رسالة بالنار أرسلتها القوات المسلحة اليمنية بأننا نحن قادرون على الاستهداف المباشر وتعطيل البنية التحتية للمطار من جهة. ثانيا التحذير يجب أن يؤخذ بمحمل الجد بأنه على الطائرات التي تعبر الأجواء السعودية أن تكون أن تأخذ التحذير بمحمل الجد. من جهة أخرى المنشآت الاستراتيجية السعودية ستدفع ثمنا باهظا، هم الآن يتباهون بأن هناك منظومة دفاع جوي أمريكي وأن هناك القواعد الأمريكية المنتشرة في السعودية لحماية المملكة العربية السعودية، لكن هذه التواجد الأمريكي بعد الحرب الإيرانية تحول إلى نقطة ضعف وليس إلى نقطة قوة، لأنه الصواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية وطائرات محور المقاومة استطاعت أن تلحق الضرر بهذه القواعد وأن تلحق وأن يدفع على أثرها ثمنا كبيرا. المملكة العربية السعودية الآن هي في عين العاصفة، وأتمنى أن لا تكون هناك أي وساطات أو أي استهداف، لأن الآن العدو السعودي واللحظة التي تعيشها المنطقة في حال ما أضيف إغلاق مضيق باب المندب إلى جوار مضيق هرمز هناك أزمة عالمية ستفرض متغيرات على مستوى العالم، واليمن في أمس الحاجة إلى أن يكون لاعبا وفاعلا ومؤثرا في هذه المرحلة لكي يحقق معركة التحرر والاستقلال ولكي يفرض على العدو السعودي ثمنا باهظا برفع العدوان والحصار على اليمن.
0: نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور فرحان هاشم على هذه الإضاءات المهمة، تحية لك.
1: شكرا،
0: في أمان الله. وإلى المحور الثالث متابعينا الأعزاء، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نصر الدين عامر يقول: افهموا وعقلوا واتركوا الكبر والغرور في الشعب اليمني، سيكسر بقوة الله كبركم وغروركم. اليمن دولة مستقلة وليست تابعة للسعودية، والشعب اليمني أهل الإيمان والحكمة وليسوا عبيد ولا مملوكين لبني سعود، بل هم أعز وأشرف وأكرم العرب بعزة الإسلام، وسيثبتون ذلك بالفعل وليس بالقول فقط، بقوة الله وتوفيقه وعونه، وما النصر إلا من عند الله. فضل أبو طالب يقول: الآلاف من اليمنيين عالقون في القاهرة ودول آسيوية وأوروبية لا يستطيعون العودة إلى بلدهم عبر مطار صنعاء لأنه مغلق من قبل السعودية، ولم تسمح بالعودة إلا عبر عدن، وإذا غامر أحدهم فإن القتل أو السلب والنهب أو الاعتقال سيكون هو المصير الذي ينتظر كثيرا منهم، خاصة أبناء المناطق الشمالية. أحمد المؤيد يكتب على صنعاء أن تستحضر أن قائد اللجنة العسكرية العليا في اليمن هو سعودي الجنسية، والناطق الرسمي باسم العدوان سعودي الجنسية، والمال الذي يصل للمرتزقة سعودي، وبالتالي أي طلقة يطلقها المرتزقة في الداخل هي سعودية ويجب الرد عليها في الأراضي السعودية وفي مفاصل قاتلة، فالأمريكي هو من يحرك المال. سلطة له حتى على حارس الفندق الذي يقيم فيه. أما عن كونه قائدا على القوات المسلحة فلا توجد لديهم قوات مسلحة، بل مرتزقة يقاتلون بالأجر اليومي مشكلة في فصائل وميليشيات. وللعلم حتى هذه الفصائل والتشكيلات سبق وأن ألحقتها السعودية قبل فترة بما أسمته قيادة القوات المشتركة في الرياض. الجاسوس رشاد العليمي يذكرنا بقصة زينهم في فيلم الزعيم للفنان المصري عادل إمام، الرجال عايش الدور بأكمله. أما محمد الصفي فقال لعل أعجب

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم. نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الطائعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره.
1: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي.
2: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
3: فيما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمننا العزيز.
0: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: نفهم ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو.
0: بعد هذا الصبر سوف يقصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
2: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
3: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا مثل

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00
1: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه، والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا. ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

0: اليوم هي المواقف التي تضحي الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله.
1: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
2: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
3: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
4: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
5: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

غيرك وأجرهم من الفقر والدين والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة حق النقد. أقول فيها: ابحثوا عن استعمال أمريكا لحق النقد لمواجهة كل حق، لتعرفوا أنها ليست سوى الباطل الذي تأسس لإزهاق الحق. في هذه الكلمة إشارة إلى النفاق الذي تمارسه ما تسمى بالمعسكر، ما يسمى بالمعسكر الغربي أو بالحضارة الغربية وأمريكا خصوصا. هؤلاء الذين يتصورون أنهم يمثلون قمة الحضارة وقمة الرقي وقمة الحرية والأخوة والمساواة والقيم الإنسانية، ويضعون ويفرضون من خلال المؤسسات التي سموها مؤسسات المجتمع الدولي ما يريدون. مجتمعات الدولي المختلفة، حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، منظمة اليونسكو، منظمات كثيرة تصوروا أنها هي التي تمثل الإنسانية، مع أنها تنطلق من الفكر الغربي، تنطلق من الفلسفة المادية. في هذه الكلمة إشارة إلى نموذج من نماذج المكاييل المزدوجة، من نماذج الجور في قمة قممه، الجور الذي يؤسس له لما يسمى بحق النقد. حق النقد أو حق الفيتو الأمريكي يعني أن أمريكا حتى لو اجتمع جميع دول العالم على أن يقرروا قرارا، مثلا يقرروا بجريمة الكيان الصهيوني وأنه مجرم وقتل وفعل ما فعل، فتأتي أمريكا وتقول حق النقض، نحن أنا أنقض هذا القرار ولا قيمة له، ثم ينقض القرار. يعني عشرات الدول وملايين ومئات الملايين بل ملايير من البشر كلهم يتوقفوا قرار من قراراتهم الأساسية في هذا الأمر. عندما نبحث عن حق النقد، ما استعملته أمريكا في تاريخ الأمم المتحدة؟ طبعا استعملته كثير، عشرات المرات. ليس هناك موقف إيجابي إلا وقفت ضده، ليس هناك موقف ضد الكيان الصهيوني وجرائمه الصريحة التي شهدها كل العالم وأثبتتها كل الأدلة ودلت عليها كل وسائل الإعلام، حتى غير المسلمين أنفسهم يذكرون هذه الجرائم، ومع ذلك

0: لذلك هذه الهيئة، هيئة الأمم المتحدة، لا قيمة لها. الشخص الذي عندما تستفتيه أو تسأله فيجيبك بحسب هواه، القاضي الذي يحكم على الناس بحسب ما يراه هو مما يخالف العدل، فيضع قوانين مختلفة يطبقها على قوم ولا يطبقها على قوم، فهذا ليس قاضيا وليس عادلا. وطبعا أمريكا دائما تسخر مفكرو أمريكا، منظرو الحضارة الغربية، سواء كانوا أمريكيين أو غيرهم، حتى من العرب المتأثرين بأمريكا وغيرها، يقولون العدالة، أين العدالة في حق الفيتو؟ أين العدالة في حق النقد؟ وهو يطبق دائما، يعني عندما يكون المشروع أو القرار في صالح أمريكا، أمريكا تهلل له، وأمريكا لا تقوم بمشروع إلا في صالحها، إلا وهو في يضر المستضعفين ويضر المظلومين. فبالتالي أصبحت هذه الهيئات لا تمثل البشرية، لا تمثل الإنسانية، وإنما تمثل يعني هذه العصابة التي تحكم العالم وتسيطر على العالم.
1: وهذا ليس خاص فقط بهذا المجلس، مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة، بل كل المؤسسات الدولية، بل حتى ما يسمى قرارات علمية. أحيانا كثيرة بعض القرارات يقول المجتمع العلمي أو كذا، والعلم أثبت كذا، كثيرا ما يخضع لأيضا المقاييس التي يريدون، ما يسمى بالعنصرية العلمية، عندما راحوا يبحثون فيما يسمى بالبيولوجيا والتفريق بين البشر على هذا الأساس، ويطبقون نظرية التطور. يعني هؤلاء أحيانا بعض البلاد، مثلا المكسيك مثلا، في مرحلة قالوا أمريكيون، في مرحلة أخرى قالوا لا، فهم يستعملون العلم كما يشاءون، مثل ما الآن يحاولون أن يثبتوا أو يذكروا بأن العلم يقرر المثلية أو يقرر أي شيء آخر، وهكذا في كل مسألة. يعني حتى في الدخان هناك لوبي مثلا أمريكي، لوبي تجاري، يعني يتلاعب بالمعلومات العلمية المرتبطة بالدخان وأضراره ونحو ذلك. هكذا حتى في الأدوية، حتى في الأطعمة، حتى في كورونا، حتى في كل أشياء، في الأوبئة، وبالتالي ما يسمى بالمجتمع الدولي هذا، حتى مثل القيم، حقوق الإنسان. فلذلك هذه الأمور المؤمن يعود فيها إلى الحق المجرد، لا ترهبه هذه الكلمة المجتمع الدولي وغيرها. اليمنيون عندما واجهوا الكيان الصهيوني وأمريكا في البحار، قالوا اليمنيون يسيئون إلى التجارة العالمية، مع العلم أن من هنا، هل اليمنيون ضربوا تجارة دول أخرى؟ اقتصروا فقط على الأعداء ووضعوا أمرهم فقط في بشرط بسيط بحدود، لا تعتدوا. هؤلاء إخواننا، هؤلاء أهلنا، هؤلاء أنفسنا، ولذلك إذا ضربتموهم ضربتمونا، فلماذا تجيزون قتل الأطفال والنساء والرجال وتدمرون بيوتهم، ثم تعتبرون أننا إذا تعرضنا لسفنكم ومنعناها من المرور تعتبرون هذا الأمر جريمة؟ أيهما المجرم الذي يقتل ويبيد ويحاصر ويجوع وينشر الأوبئة، أم ذلك الذي فقط يقول لكم كفوا عن هذا الأمر؟ وبالتالي المجتمع الدولي، كما حتى كل وسائل الإعلام يقول منافق، المجتمع الدولي ليس، وبعض الدول تتودد إلى أمريكا، تتودد، هي تعلم أنها ليست حق، وشعوبها تسير في المسيرات لتواجه السلطة، ولكن الحكام يخافون من أمريكا، ولذلك يؤيدونها ويبتسمون في وجهها ويقرونها، مثل ما فعلت ألمانيا، وزيرة خارجية الألمانية، حتى ترضي الصهاينة، قالت إبادة الصهاينة أو الإسرائيليين للأطفال والنساء وغيرها حق مشروع له، يمكنهم أن يقتلوا كل أهل غزة، كل أهل فلسطين. لماذا تقول هذا الكلام؟ لأنها تعرف أن الصهيونية العالمية دورها في تثبيت شخص أو في إزالته، الشخص الذي يرضوا عنه يلمعونه، والشخص الذي لا يعجبهم يشوهونه، لذلك يستعملون هذا. ولذلك نرى رؤساء أمريكا كيف يتزاحمون لإرضاء الكيان الصهيوني، كيف يتنافسون في ذلك. ولذلك المجتمع الدولي هذه تحكمه عصابة لا يحكم أهل الحق، ولذلك المؤمنون الصادقون لا يلتفت لهم ولا يقرون لهم ولا يعترفون بهم. الذي يعترف بهم كالذي يعترف لقريش بكونها هي التي تحكم العرب، أو يعترف لقيصر بأنه هو الذي

0: إعلانية
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان 70 في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في المأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: يحالفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني مما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا عالية رسمية وشعبية بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم سيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصاد الثلاثة، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه غطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم أمام المجتمع البشري، أن يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ثمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضرا لأي مواجهة.
1: خرجنا اليوم
0: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
2: بيدي معك شعب الحمية يا عرب الله ونولى الفدر.
0: ويقولون لكم
3: نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة ساغرين من بلادنا.
4: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين مستعدين

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أصدح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو.

0: جاهزون ورهن إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
2: بنعتها ما كافة
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: سوف نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار،
6: ننزع حقوقنا من الأعداء،
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمعتدين.
8: نقول محمد سلمان والله لا نبالي عليك.
9: جاهزين هيهات من الدولة.
10: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: كل ما في الأكوان من آياتك.
2: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
3: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
2: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
3: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
2: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
3: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
2: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية المؤمن دائما

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجله.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: الجنة تبيع بنور ربها مخلوق فيها النور من دون شمس، ما فيها لا شمس ولا فيها زمهرير. الزمهرير هو البرد القارب الذي يضرب الأجسام ويضرب الأشجار، ما في الجنة من هذا شيء. الأمراض ما فيها أي مرض إطلاقا، أيضا ما فيها من الصفات التي يتذكرها الإنسان من نفسه أو من الآخرين، لا فيها بصاق ولا فيها نخام ولا فيها مخاط ولا فيها غائط دراج ولا فيها بول ولا فيها شيء من هذا. يأكلون أكلا لا يستطيع على الإنسان استيعابه، يعني فهمه تصديقه، لأنه قال أقل أهل الجنة نصيبا من يعدى عليه ويراح بعشرة آلاف صحبة، في كل صحبة لون وذوق وريح غير ما في الصحبة الأخرى، ويأكل من هذه الصحاب جميعا ويجد لآخر لقمة منها من اللذة ما يجد للأولى، أكل تلذذ، ومع ذلك لا يبشن، لا يختلف، لا يجي فيه نقطة، ولا يجي فيه قرقرة، ولا فيه، ولا يحتاج بعد ذلك إلى تبرز ولا إلى دون. يشرب ما شاء من الشراب كذلك. عدد الله سبحانه وتعالى أوصاف الجنة ومغرياتها على اختلاف توجه رغبات البشر، لأن من يرغب في الجنة يعني يرغب في الأشياء في المأكولة، بعضهم الأكل الفلاني، بعضهم أكل الفواكه، بعضهم أكل اللحوم، بعضهم أكل إيش الطعام الشهي، بعضهم ما يرغب هذا كله، إذا جاء له منه قوت، لكن يرغب المناكة الأزواج، بعضهم ما هو حول هذا يرغب الأشربة المشروبات، بعضهم ما هو حول هذا يريد الرفعة والأبهة وما إلى ذلك. عدد الله أوصاف الجنة ونوعها ليكون يعني موافقا لرغبة كل واحد من عباده، لعله أن يدفعنا بها إلى هذه الجنة. أخبرنا عن الزواج، أخبرنا عن يعني الشخصيات، بعض الناس يحب المظهر الطيب المظهر الجميل. قال في هذا المجال فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في الجنة سوق، ما عرف الجنة هيش بيع وشراء ولا سلام، كل واحد يستغني البيع وشراء بلالك منك هيش تشتري من بياك الإمامها وتدفع لها الإمامها صح، لكن في الجنة السوق على ثلاث حاجة. السوق قال فيه صور، صور من فاض الجاه، من رقبة في صورة أن يكون عليها من رجل أو امرأة. مثلا أنا دخلت السوق ورغبت في إحدى الصور أن أكون بهذه الصور، حولني الله على تلك الصور، رغبت في يعني صورة امرأة في هذا السوق أن تكون من إيش أزواجي، حول الله زوجة من أزواجي أو خلق جارية لي على هذه الصور. المرأة كذلك دخلت هذا السوق ورأت صورة امرأة تريد أن تكون تلك الصورة، تحولت عليها، وهكذا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، هذه الأشياء ما تخطر على قلب البشر إطلاقا. وهذا أيضا الذين تصور من هذا الكلام النبوي أو من الآية القرآنية يعني ما نستطيع أن نصل إلى التصور الذي يطابق الواقع، لأنه قد أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الموصوفات إذا وصفت ثم شوهدت بعد ذلك كانت دون ما وصفت عليه، إلا الجنة فهي موصوفة وإذا شوهدت تكون فوق ما وصفت عليه، لأن عقولنا محدودة لا تستطيع إلا أن تتصور أشياء محدودة، وهي صنعت من الله الجليل لضيافة عباده المكرمين، فأراد أن تكون فائدة لحسبانهم، فائدة لتصوراتهم. فنحن في هذه الدنيا نعد لها، نحن في هذه الدنيا نبذر لها، في هذه الدنيا يعني نتأثر الأموال التي فيها. ولذا ورد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في آخر سورة الزمر، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي خلقنا فيها وتعبدنا بعبادات نستحق بها رضوانه والجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ بما نعمل فيها من الأعمال الصالحة وبما بالكلمة اليسيرة باللفظة يعني السهلة على اللسان نتأصل فيها أراض وعدارات وأشجار بساتين دور قصور نساء إلى غير ذلك. المرأة المؤمنة، لأن معظم الناس يعني يقروا القرآن إنما يتكلم ويتحدث عن الرجال وكأن النساء ليس لهم نصيب، إنما يدخلن الجنة ليتلذذ الرجال بهن. لا، هذا فهم خاطئ. النساء شقائق الرجال، النساء مأمورات كما أن الرجال مأمورين. النساء لهن من الحقوق كما عليهن من الواجبات مثل الرجال. المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة يكون لها أراضيها، ما هي مثل الدنيا ما بالله تدخل بمنيش عائلة جوزها، لا، مثل ما يكون الآن الملوك والملكات. إذا ملكة على مملكة أو يعني رئيسة أو رئيسة وزراء يكون لها إيش موكبها، ويكون لها حشدها، ويكون لها حاشيتها، والعلاقة الزوجية أمر آخر، سيكون لها كثرها وقصورها بل قصورها، وسيكون لها موكب. يكون للمرأة المؤمنة أرضيتها بما فيها من القصور والأنهار والأشجار والأراضي وما إلى ذلك، ويكون لها من الغلمان والخجم والجواري كذلك حجم، لا تزيد إلا 200 الجواري أو قد يكون آلاف الجواري في الجنة. العادة في الدنيا أن الإنسان يتخذ العبيد والجواري ليخدمونه ويستمتع بهم في ملذات حياته. في الجنة ما عاد إلا ليش؟ للأمر المعنوي لأبها، ولا ما عاد يحلح بحاجة الجارية تقرب لك ولا تحمد لك ولا تكنس، هذا الأمور ما تحتاجها الجنة إطلاقا. إذا اشتهى الإنسان الطير في الهواء أن يكون له على صفة من الصفات مسلوقا أو محنودا أو مغذيا أو مشويا، فقط إلى أقرب قطعة بين يديه على شكل، يعني ما في حاجة الجبال ولا في حاجة العظم. النار ما توجد في الجنة، لكن الله يحول هذه المأكولات على الصفاء فيما لو إيش كانت مشوية في النار، ولا ما في شيء نار، يحولها من ما هي عليه إلى ما تريد أن تكون عليه تحويلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ليردنا من تلك الدار، ليميز الخبيث من الطيب، لأنه لا يريد أن يدخل ضيافته إلا من كان يستحقها، ومن أبى فإنه اختار لنفسه العذاب الآخر. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل الناس أو كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من بني لا يدخل الجنة؟ قال من أطاعني فسيدخل الجنة، ومن لم يطعني، من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه فيما أمره به وأمر به من بل الله على لسانه فسيدخل الجنة، ومن خالف أوامر الله. فلا نتمنى الأماني، نقول نحن مسلمين بيجي اشتغلنا رسول الله ويعني يدخلنا في زمرته وقدحنا نتباحه وشيعته وإلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. سبب هذه الآية أنه اجتمع نفر في المدينة من المسلمين ونفر من أهل الكتاب، ويعني تحاوروا حول هذا القضية. فقال المسلمون نحن آخر أمة أخرجت للناس وأتباع آخر الرسل، فسيشفع لنا نبينا وندخل الجنة ويغفر من مسيئنا. وقال أهل الكتاب نحن أبناء الأنبياء وأبناء الله وأحباؤه، وسيشفع محسننا لمسيئنا وندخل الجنة. فقال يعمل سوءا يجزى به، ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما عندنا فعلا لا نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حق. ليس بأمانيكم ولا أماني لأهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فعلينا أن نعمل في هذه الدنيا للآخرة، وأن نحاسب أنفسنا في هذه الدنيا ما دام الحساب ينفع، ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ليتوب علينا، فإن التوبة مفتوحة كما قال الله سبحانه وتعالى: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من جديد. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه وأن نعظ أنفسنا بأنفسنا، لا ينفعنا الوعاد. يعني لو وعدك الله أصلاً ما يغلب، وهو بني يدخل كلام من هنا وهو بني يدخل كلام من هنا ما هناك، لكن إذا ما في قلبك زاجر واحد هذا بايديده. فذكر إن بعد الذكرى إنما يتذكر من يخشى. إذا الإنسان بني يذكر نفسه في خلواته ويحافظ على، يعني يحفظ لسانه في الملأ، لا يخفي على أحد ولا يخفي على الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم بما لا يعنيه، لا يتكلم بما يوبقه عند الله سبحانه وتعالى، يعلم بأنه مراقب من قبل الله، وأن من الله سبحانه وتعالى عليه رقيب وعتيد، كما أخبرنا الله في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه بعد ذلك محاسب أحصاه الله ونسوه. يا ويلتنا ما من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كم من آية قرآنية وكم من حديث النبي النبوي حثنا فيه وحذرنا ليحوشنا بذلك إلى الجنة وليباعدنا عن غضب الله، نعوذ بالله من غضبه. ومن الناس التي أعدت لأعداء الله كائنا من كان ولو كان حرا قرشيا، لو كان من سلالة النبي، لو كان من صلبة لما نفعه وضعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينفعه إجساده إلى الإسلام ما لم يكن مطبقا لأوامره، ما لم يكن منتهيا عن نواهي الله سبحانه وتعالى، محترما لأوامر الله ونواهيه. يعني إذا الإنسان في دولة بنحتاج يحترم قوانينها، وإذا فرط في قانون من قوانينها وقبضوه وعاقبوه كان يستاهل وجانب القانون. فلماذا لا نحترم قوانين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نحترم أوامره؟ لماذا لا نمتثل ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يحيينا حياة سعيدة، وأن يميتنا وهو راض عنا، وأن يقبل توبتنا ويغفر توبتنا ويتجاوز عن خطايانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إنه على ما يشاء قدير، بذل إجابة جدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أصلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

حصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: المصير.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون فقال له أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إلا غفر الله له ما كان منه في يومه أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
2: قال عليه السلام من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
3: آفاق FM
2: مفردات القرآن الكريم.
3: الموءودة. الموءودة وردت هذه المفردة في الآية 8 من سورة التكوير. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة كلمة مشتقة من مادة الوأد، والوأد دفن الطفلة وهي حية. ظهرت جريمة وأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان الرجل إذا ولدت له بنت دفنها وهي حية، وقد كانوا يمارسون هذا العرف الجاهلي تحت عناوين شتى، منها خشية سبي البنات في حروبهم القبلية، ومنها خشية الفقر كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويبين الله تعالى في الآية 58 من سورة النحل حالة الأشياء لدى الجاهلي حين يبشر بأنثى في تعبير بليغ ونظم جميل. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقد انتشرت حالة الوأد عند قبائل من العرب خاصة، وقيل أول من وأد البنات من القبائل ربيعة، ومن القبائل التي عرفت بوأد البنات قبيلة كندة وبنو تميم. ويروى أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق وهو من بني تميم كان يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه، وقد افتخر الفرزدق بفعل جده فقال ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي. وهذا يدل على أنه لم يكن كل من ينتمي إلى تلك القبائل يرضى بهذا التصرف الجاهلي. والآية الكريمة شاهد على عظمة الإسلام وكيف استنقذ البشرية من حضيض الجاهلية.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: زيد يا خير إمام زلزل تعود.
8: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد، يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العجري. برنامج سيرة الإمام زيد يخرجه للإذاعة محمد علي شبا.
1: فما قول من ينتمي وينام؟ فما قول من ينتمي وينام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من سيرة الإمام زيد بن علي عليهم السلام على إذاعة آفاق FM.

0: بكم مستمعينا الكرام من جديد. بعد أن تسرب ظهور خبر الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى حاكم الدولة الأموية يوسف بن عمر الثقفي ابن أخي الحجاج بن يوسف، عمد يوسف بن عمر إلى الأخذ بزمام المبادرة وأصدر توجيهات سريعة وترتيبات كانت على هذا النحو. أولا، قام بتوزيع جيشه إلى مجموعتين. المجموعة الأولى أخرجها خارج الكوفة، تعسكر خارج مدينة الكوفة وتفرض الحصار على مدينة الكوفة وتمنع الداخل والخارج. الثانية، ما يقارب 7,000 إلى 9,000، مهمتها هو الدخول والانتشار في شوارع وأزقة الكوفة، ووضع معسكرات كانت من 500 فما فوق في كل شوارع وأزقة ومناطق الكوفة الداخلية بين منازل المواطنين. الترتيب الثاني، فرض حظر التجول. الترتيب الثالث، أمر بجمع كل عمد إلى العرفاء والشرط والمناكب والمقاتلة. العرفاء هي رتبة عسكرية على كل عريف ما يقارب سرية من المقاتلين فوق 100 أو 10. الشرط معروفين، المناكب كانوا هم الشخصيات مثل ما نقول حاليا عقال الحارات. أمرهم يوسف بن عمر في أن يحشدوا الناس جميعا من منازلهم إلى مسجد الكوفة، فحشدوا أكثر من 15,000 رجل من الكوفيين، وبنوا على لما أدخلوهم بنوا على أبواب الكوفة، يعني بنوا على الباب، سدوا الباب، وبات أهل الكوفة داخل الجامع، داخل هذا المسجد، وانتشرت الفرقة العسكرية في كل أزقة وشوارع الكوفة. وبالتالي أصدر أيضا نداء أنه برئت الذمة ممن وجدناه خارج المسجد، أي لا أمان لشخص لم يلتحق بالجامع. وانتشرت شائعات قبل جمعهم أن هناك جيش كبير جدا تعداده 100,000 مقبل من بلاد الشام إلى بلاد العراق إلى الكوفة، على أن يصنع بالكوفة ما صنعه جيش يزيد في المدينة المنورة، وأنه لن ينجو من هذا الجيش أحد إلا من كان متواجدا داخل الجامع. هذا الأمر وهذا الإرهاب وهذا الحرب الإعلامية وهذا الترتيبات جعلت من ضعاف في النفوس وضعاف الإيمان إلى الخروج من منازلهم والالتحاق بالجامع. لم يبقى داخل المنازل إلا القلة القليلة من أصحاب الإمام زيد عليه السلام من المؤمنين المخلصين، أما البقية فقد التحقوا بأعداد هائلة وكبيرة. وكان الناس يؤتى بطعامهم من منازلهم، وكانت النساء يطهين الطعام في منازلهم ثم يقومون بإخراجها إلى أزواجهم وأعطائهم حتى إلى أزواجهم في الجامع، حتى حال المعركة عندما حدثت المعركة بين الإمام زيد عليه السلام وبين أصحابه، بين الإمام زيد وأصحابه من جانب وبين الجيوش الأموية من جانب، كانت النساء يأتين بالطعام إلى الجامع. هذه الترتيبات، حصار الكوفة ومنع الداخل والخارج وجمعهم، السيطرة العسكرية الكاملة على الكوفة واقتحام المنازل التي كان يظن يوسف بن عمر أن الإمام زيد عليه السلام قد تواجد، أنه يتواجد فيها، أو ملاحقة بعض أصحاب الإمام وبعض من يظن ميلهم إلى الإمام زيد عليه السلام، كان يظن يوسف بن عمر أنها كافية في خنق حركة الإمام في البداية. ولكن الإمام زيد عليه السلام أسرع في عمل ترتيبات سريعة جدا. وقد يتساءل الإنسان في مثل هذا الظروف، كيف سيستطيع الإمام عليه السلام مع ذلك أن يجمع ويحشد أصحابه وأن يقوم الإمام زيد عليه السلام وأن ينهض وأن يظهر وأن يباشر المعركة وأن يلتحم مع أعدائه، وقد سيطروا سيطرة كاملة على الكوفة وحاصروها وعمدوا إلى مثل هذا الترتيبات في يوم الثلاثاء، في يوم الثلاثاء 21 من المحرم، قبل 10 أيام من الموعد الذي كان قد وعد الإمام زيد عليه السلام أصحابه خارج الكوفة وداخلها في الخروج. لكن واجه الإمام زيد تلك التطورات المفاجئة بحزم وسرعة عبر سلسلة من القرارات هي كالتالي. أولا، انتقل الإمام زيد من دار معاوية بن إسحاق ليلا، وأمر أصحابه بإعلان أمر الظهور وعبر ترتيبات معينة. فقد أمر أصحابه برفع الهرادي التي فيها النيران والمناداة بشعاره، شعار رسول الله يا منصور أمت، طوال تلك الليلة حتى الصباح. وكان الإمام قد أعد العدة لكل الاحتمالات، يعني مثل هذا الأمر لم يكن ليفاجئ الإمام زيد وبالتالي تفشل حركته، لا، كان قد أعد لمثل هذا الاحتمال ومثل هذا الأمر. فقد كان للإمام اختيار منطقة تكون هي مقر القيادة، واختيار الإمام لم يكن عشوائيا أو ارتجاليا، حيث كانت هي المنطقة التي من أولا يضمن بها الإمام ولا أصحابها، وهي منطقة همدان، حارة همدان في الكوفة. ثم كانت أيضا تجري فيها قنوات الماء، وأيضا نهر الفرات من ثلاثة اتجاهات، فلم يكن نهر الفرات وقناه مائية تحيط بهذه الحارة من ثلاثة اتجاهات، فلم يكن هناك إلا اتجاه واحد فقط قام الإمام عليه السلام بتحصينه. ثم أيضا كان جسر الكوفة قريبا جدا من هذه المنطقة، والجسر كان مهم لقضية عبوره. كان هذا أول ترتيب الخروج ليلا والانتقال إلى مركز القيادة ومركز التجمع. وقضية أن يعلق النيران في الهرادي هي أولا لها دلالتين. الدلالة الأولى حرب نفسية على الجيوش الأموية، وأيضا إكثار العدد عبر إحراق أكبر عدد ممكن. ثانيا، عبرها يتعرف من كان داخل منزله من مخلص أصحاب الإمام زيد عليه السلام أماكن تواجد الإمام زيد عليه السلام والمنطقة التي اختارها الإمام زيد سلام الله عليه. ثالثا، من خلالها يستطيع أولئك الفتية من المؤمنين المخلصين عبر سلسلة النيران الالتحاق ومعرفة الطرق والتسلل عبر الطرق للالتحاق بالإمام في هذه المنطقة بالتحديد. هذا أولا. ثانيا، كان الإمام قد أعد لمثل هذا الاحتمال، حيث كان يتواجد ما يقارب 50 من خلص أصحاب الإمام بقيادة نصر بن خزيمة، كانوا أعتقد أنهم كانوا كامنين في هذه المنطقة، حيث ظهروا بشكل مفاجئ واستطاعوا تأمين هذه المنطقة التي وصل إليها الإمام زيد عليه السلام والخلص من أصحابه، وبات الناس يتسللون ويلتحقون بالإمام زيد. فما أصبح الصباح إلا وقد التحق بالإمام زيد ما مجموعه ما يقارب 500، قد يزيد هذا العدد أو قد ينقص قليلا، وبالتالي بدأت مرحلة المواجهة العسكرية، وهي ما سنتناولها في الحلقة المقبلة. نكون بهذا مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل الالتقاء بكم مجددا في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: لبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوة.

خطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: اتباعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك، وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ، حضور قبائل جماعة في هذا اليوم.
2: والجاهزين لإشارة السيد.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع.
1: لمواطنيها، وهي رغم تأثيراتها الكبيرة لا تزال بحاجة إلى تزخيم وتوسيع، والقوات المسلحة كفيلة برسم مشهد يتناسب مع هدف كسر الحصار، وقد أخذت على عاتقها ترجمة الأهداف المرسومة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ما يعني رفع الجهوزية لخيارات قد تظهر قريبا مسنودة بدعم شعبي واسع يطالب بوضع حد لمعاناة اليمنيين مهما بلغ حجم التحديات. واليمن متوكل على الله، عازم على قطف ثمار مرحلة الصمود دون أن تثنيه مواقف البيت الأبيض أو تحريضات الصهيونية، وقد تحالفوا قبل اليوم وقاتلوا شعبنا وجها لوجه فسقطوا في قعر الإذلال بمضيق باب المندب، كما يتجرعون اليوم مرارة الهزيمة في مضيق هرمز بفشل خيارات المجرم ترامب للسيطرة على المضيق، فلجأ إلى ورقة الحصار مجددا قبل أن تحاط الخطوة بشكوك غربية كثيرة حول جدوائيتها. وقد احترقت هذه الورقة سابقا، وكانت الولايات المتحدة أكبر الخاسرين ومعها حلفاؤها في أوروبا، لذلك فطريق التصعيد الأمريكي لن يقود إلا نحو كارثة غير مسبوقة، وستخرج منه الجمهورية الإسلامية أقوى وبسقف مرتفع للغاية، ستعجز عن بلوغه واشنطن بعون الله، لتصبح أمام خيار الهروب كملاذ وحيد وتضع أدواتها في الإقليم لمصيرهم، وعاقبة العمالة الندامة والخسران.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجرب.
1: أظهرت مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبها السعودي إلى جانب مطاري نجران وجيزان، فيما ألغت شركات الطيران الإماراتية والمصرية رحلاتها من وإلى مطار أبها الدولي. ونقل صحيفة خليج تايمز عن متحدث باسم فلاي دبي الإماراتية تأكيده إلغاء رحلات الشركة من أبها ونجران وإليهما مع متابعة التطورات والتواصل مع المسافرين المتأثرين. كما أكدت شركة أير كايرو المصرية للطيران إلغاء الرحلات المتجهة إلى مطار مدينة أبها السعودية. من جانبها دعت الحكومة الكندية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى مطار أبها السعودي بسبب خطر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتظهر مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبها الدولي في جنوب السعودية لليوم الثالث على التوالي عقب استهدافه من قبل قواتنا المسلحة ردا على استهداف القوات اليمنية مطار أبها وليس مطار الرياض في ردها على العدوان السعودي باستهداف مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي. هذا التقرير يقدم جانبا من الإجابة.
3: الحصار ينقلب على أهله ومعادلة المطار بالمطار تؤتي أكلها. أنظمة التتبع والملاحة الجوية تظهر شللا تاما في مطار أبها الدولي اليوم الثالث على التوالي. توقف في عمليات الإقلاع والهبوط، تعطيل وشط لجداول الرحلات، وعزوف لشركات طيران إقليمية. باستعلائه المعهود ينظر النظام السعودي لسكان الجنوب كمواطنين من الدرجة العاشرة، ما يعني أن الشلل في مطار أبها ليس إجراء احترازيا كما يصوره البعض، بل نتيجة حتمية فرضتها مفاعيل عملية عسكرية تحذيرية يمنية ردا على عدوان سعودي غادر استهدف مطار صنعاء الدولي. والسؤال هنا، لماذا مطار أبها وليس مطار الرياض؟ سؤال يطرحه كثير من اليمنيين والمراقبين، والإجابة هنا قد تنحصر في جانبين، الأول عسكري والآخر مرتبط بالتأثير وتبادل الكلفة. عسكريا، تعد أبها ومطارها في إقليم عسير هي الأقرب جغرافيا لليمن من الرياض، ومن الناحية التقنية فإن هذا القرب الجغرافي يمكن القوات المسلحة اليمنية من استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة متفجرة قصيرة أو متوسطة المدى قليلة الكلفة قوية الفاعلية والتأثير. والتدرج هنا يشير إلى احتفاظ القوات المسلحة اليمنية بأسلحة استراتيجية لأهداف استراتيجية قد يراها البعض بعيدة ويراها اليمنيون قريبة في متناول اليد وأقرب من مطار اللد. والرسالة الأهم بأن اليمن ليس مكانا للمقامرة ولا مقامرة أو حماقة تمر من دون رد فوري موجع ضمن معادلة القصف بالقصف والمطار

0: الكلفة، فإن انتخاب أبها عاصمة إقليم عسير ومركزه الإداري وقلبه وقبلة سياحه في فصل الصيف من داخل السعودية وخارجها لم يكن اعتباطا، كما لم يكن التوقيت كذلك. فموسم السياحة يبدأ من أواخر يونيو وصولا إلى سبتمبر، واستهداف مطار أبها البوابة المهمة لجنوب المملكة يمثل ضربة مزدوجة فعلت فعلها العسكري وضربت في صميم الاقتصاد وموسم صيف عسير الذي أطلقه أمير المنطقة هذا العام تحت شعار السماء أرضك، من بين رسائل أخرى يفهمها المعنيون بالرسالة، وكأن اليمن يقول للنظام السعودي لن تبقى سماؤك زرقاء صافية وحياتك هانئة وأرضك مستقرة ما دمت تحاصر اليمن واليمنيين وتلبد سماءنا بالأزمات والحروب وتحتل مساحة عزيزة من أرضنا، فإما سلام وأمن للجميع أو لا سلام ولا أمن للجميع، والسلام فتن.
1: نستعرض في هذا التقرير تفاصيل من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الرحلة الإنسانية للطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء والتي كسرت الحصار والمواقف الدولية المتناقضة إزاء هذا الملف الإنساني، وفي مقدمها التضرير الأمريكي في مجلس الأمن ومحاولة واشنطن شرعنة وتمديد الحصار المفروض على اليمن.
2: في خطوة تكشف بوضوح استمرار التوظيف السياسي لمنبر مجلس الأمن الدولي، قادت الولايات المتحدة الأمريكية تحركات دبلوماسية مكثفة لحشد مواقف دولية تهدف في المقام الأول إلى إدامة الحصار المفروض على الشعب اليمني. وجاءت هذه التحركات عبر عقد جلسة طارئة للمجلس ركزت على إدانة وتشويه خطوة إنسانية تمثلت في كسر الحصار الجوي عبر رحلة الطائرة الإيرانية إلى صنعاء. الجلسة الطارئة شهدت محاولات أمريكية حثيثة لتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول حقيقة الرحلة الإنسانية التي جرت في 3 يوليو، وفي الوقت الذي كانت الطائرة غادرت على متنها الوفد اليمني المشارك في تشييع السيد الخامنئي قبل وصولها إلى مطار صنعاء وعلى متنها عشرات العالقين والمرضى اليمنيين. زعمت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن الرحلة كانت تنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني وخبراء في الصواريخ والطائرات المسيرة. وجاءت هذه الادعاءات الأمريكية في سياق محاولة صياغة مبررات واهية لاستمرار الحصار، حيث ادعت المندوبة الأمريكية أن هذه الخطوات الإنسانية تساهم في ترويع الشعب اليمني وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، في صورة تجسد كيفية تجهير واشنطن للأحداث بما يتوافق مع أجنداتها ومشاريعها في المنطقة. وتساوقا مع هذا الطرح وصف عدد من مندوبي الدول كبريطانيا وفرنسا وغيرها بضغط ودفع أمريكي هذه الخطوة الإنسانية بالتصعيد، وتجاهلت هذه المواقف شكل كامل المعاناة المستمرة للشعب اليمني منذ 10 أعوام جراء الحصار الشامل والمستمر، حيث لم تحرك هذه الدول ساكنا تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بل عملت بقيادة واشنطن على تعطيل مسارات الحل السياسي الفعلي وإدامة حالة اللا سلم واللا حرب. وفي مقابل المحاولات الأمريكية لشيطنة الخطوة، برز موقف روسي ركز على الأبعاد الإنسانية الخانقة التي يفرضها إغلاق الأجواء اليمنية، حيث أكدت سفيرة روسيا الاتحادية أن مطار صنعاء يكتسب أهمية بالغة ومصيرية بالنسبة للمحافظات اليمنية المكتظة بالسكان وللعمليات الإنسانية. في المحصلة، تظهر التطورات الأخيرة في مجلس الأمن أن الإدارة الأمريكية ومحورها الدولي مستمرون في استخدام الملف الإنساني لليمن كورقة ضغط سياسية وعسكرية وتغطية المعاناة الحقيقية بمزاعم الاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة.
1: رفض سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الادعاءات التي طرحتها سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة بخصوص اليمن. إيرواني وفي رسالة وجهها يوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أكد أن الادعاء بقيام إيران بنقل أسلحة إلى اليمن ادعاء كاذب ولا أساس له، ولم تؤيد هذا الادعاء أي أدلة موثوقة، وهو محاولة أخرى لصرف الأنظار عن السلوك غير القانوني لأمريكا نفسها الجرائم الفظيعة بحق الشعب الإيراني، وأضاف أن أمريكا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض السلام والأمن في اليمن من خلال إجراءاتها العدوانية ضد اليمن. وأخرجت أمريكا فعليا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل 2022 عن مساره، وواصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود. وأوضح سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في الوقت نفسه أن أمريكا مارست ضغوطا على مجلس الأمن من أجل اعتماد القرار 2722 لعام 2024، وهاجمت البنى التحتية المدنية في اليمن منتهكة بذلك سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومفاقمة التوترات الإقليمية، ومقوضة بدرجة أكبر آفاق التوصل إلى تسوية سلمية. خرج منتسبو جامعة صنعاء طلابا وأكاديميين في مسيرة حاشدة رفضا للعدوان السعودي وتفويضا للقيادة في كسر الحصار.
0: مسيرة حاشدة لمنتسبي جامعة صنعاء، طلاب وأكاديميون خرجوا في هذه المسيرة تنديدا بالعدوان السعودي الأمريكي على مطار صنعاء، دوت هتافاتهم بشعارات تأييدهم لقواتهم المسلحة. جامعة صنعاء أعلنوا في وقفتهم نفيرهم العام وجاهزيتهم لخوض معركة الحرية والاستغلال الكامل واستعادة حقوق شعبنا اليمني.
3: وهم نبراس ومقدمة لجميع الجامعات الحكومية ولجميع الجامعات الخاصة في المساندة والدعم الكبير. حرية الشعوب تؤخذ بالقوة والجهاد بكل فئات هذا البلد ومكوناته، يعبرون عن موقف واحد وأنه لا يمكن أن يستمر على هذا العدوان.
4: طلاب جامعة صنعاء وكادر التعليمي يؤكد على هذا الموقف ويؤكد أنه لا حصار بعد اليوم على اليمن بإذن الله، وأنه لن يعني تؤخذ الحقوق إلا بالقوة، وأن اليمن أيضا قادمة على استراتيجيات كبيرة.
3: ونشكر أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قامت بموقفها العظيم بكسر الحصار الجوي، و فليعلم السعودي أنه ما قام به هو حماقة إلى حماقاته السابقة، وسوف تكون الوبال والخسارة عليه.
5: يا سعودي يا غدار، العدوان بالعدوان، العدوان بالعدوان، والنار ستحمدها النار،
0: مواقف شجاعة خالدة لمنتسبي هذا الصرح العلمي الشامخ من قلب العاصمة صنعاء، ترجمها بيان مسيرتهم الذي عبر عن شكره وامتنانه لموقف إيران في كسر الحصار.
6: نعلن بكل وضوح رفضنا المطلق لهذا الحصار الظالم واستنكارنا الكبير للعدوان السعودي الجبان، ونؤكد تفويضنا الكامل لقيادتنا الحكيمة للمضي قدما في كسر الحصار عن هذا الشعب. نحيي ونقدر المسارعة العظيمة التي يظهرها شعبنا العزيز للنفير العام وهبته إلى مختلف الساحات والميادين.
7: كلا ما رفع حظره عن الأجواء وانهى حصاره شعبنا كفوه وضايعه في البحر، بات شوى والله ما تدي ولا خطوه.
0: صرح أكاديمي مميز في مخرجاته العلمية ومواقفه في نصرة قضايا الأمة والدفاع عن بلده وشعبه، في صورة تصدرت المشهد برمته من العاصمة صنعاء.

0: الإقرار في مديرية سامع في وقفة مسلحة أدانوا خلالها العدوان على مطار صنعاء، مفوضين السيد القائد في خياراته الرادعة للعدو، مشيدين بالخطوة الإيرانية الشجاعة في كسر الحصار الجائر على الشعب اليمني. في كل موقف شرف يصطف أبناء اليمن بلا استثناء بصدق انتمائهم إلى تراب الوطن ووفائهم لتضحيات الشهداء وانتصارا للشعب اليمني المظلوم. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
1: وشهدت مديرية قعطبة لقاء قبليا حاشدا

إخوان القبيلة اليمنية، وفي لقاء قبلي مهيب تترجم قبائل قعطبة إرادة شعب يرفض الضيم ويأبى الخنوع لأية قوة في الأرض. وقد احتشدوا من كل حدب وصوب إلى ساحة قرين الفهد ليرسلوا

0: علميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
1: نحن أبناء مدينة قعطبة محافظة الطالع، خرجنا اليوم تلبية لنداء السيد القائد، ونقول للسيد القائد اضرب من البحر حيثما شئت، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، والله لن نخاف محمد سلمان إبستن. ونقول للسيد لقد صبرنا صبرنا وضاق صبرنا، وجهنا إلى أي دولة في العالم تحتاج.
2: وفي هذا اللقاء القبلي أعلن الأحرار رفضهم المطلق للعدوان السعودي على مطار صنعاء، مفوضين السيد القائد تفويضا كاملا لاتخاذ كافة الخيارات الراجعة للعدو. ومن فوهات البنادق أكد المشاركون جهوزيتهم القصوى لمواجهة الاستكبار وتحرير كل شبر دنسه المحتل، مثمنين الموقف الإيراني الشجاع في كسر أطواق الحصار الظالم على هذا الشعب.
3: شعبنا اليمني العزيز لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يبقى ولن يقبل بفرض الحصار عليه أبد الآبدين. هذه رسالة إلى آل سعود وإلى كل المعتدين.
4: يا عود صوب المعركة عود واستأصل الباقي من أوتاده، شد العدا شد العدا وانت عليهم شد، عاد العدو من ضربتك عاده نحو السعودي، مد يدك مد من بعد ما كانت في زيادة.
2: يوم استثنائي تجسد فيه القبيلة اليمنية دورها التاريخي كدرع حصين لحياض الوطن ومكتسبات شعبه، واضعة حدا لكل المتربصين بأمن واستقرار البلاد، لتظل راية الحرية والسيادة مرفرفة في سماء هذا الوطن العصي على الطغاة والمستكبرين وأذنابهم. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
5: واحتشدت قبائل مديريات المفتاح وكحلان الشرف وأفلح الشام وأفلح اليمن إلى لقاءات قبلية مسلحة تأييدا ل

0: ميادين الجهاد تعبر عن حالة الغضب العارمة إزاء العدوان السعودي، وتتحضر للرد الحازم الحاسم وباللغة التي يفهمها العدو من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
1: وخرجت قبائل مديرية فرع العدين في محافظة أب في لقاء قبلي تأكيدا على الجاهزية العالية لمواجهة قوى العدوان وتفويضا لقائد الثورة باتخاذ الخيارات الكفيلة

0: آثارها الكاملة وجهوزيتها لمواجهة مختلف التحديات، وبعثت رسائلها بلسان القبيلة وسلاحها خلال لقاء قبلي مسلح، مؤكدة استعدادها لخوض معركة الدفاع عن الوطن، ومباركة الرد الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية على العدوان الذي استهدف مطار صنعاء، وإسقاط طائرة استطلاع معادية في محافظة البيضاء، ومشيدة بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإسهام بكسر الحصار.
1: نوجه رسالة للعدو السعودي، أنتم فتحتم أبواب جهنم على نفوسكم بارتكابكم جريمة العدوان على مطار صنعاء، وإن شاء الله وبإذن الله أننا لكم بالمرصاد، وأننا سنكسر أنوف ونكسر كبريائكم.
2: نقول للعدو السعودي بإذن الله سبحانه وتعالى وأبناء يمن الإيمان والحكمة وهذه القبائل العزيزة الذي خرجت بغضها وغضيضها وخرجت بسلاحها وبأبطالها ورجالها، ستنتزع بإذن الله سبحانه وتعالى حقوقها منك.
3: إن هذا الشعب وهذا القبائل وهذا الجمع هو رهن إشارة القائد، هو رهن إشارة القائد السيد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله، وفي خندق الحق حتى يأذن الله بنصر موزر.
4: نعلن النكف القبلي والاستنفار بحسب دعوة السيد القائد لانتزاع حقوقنا وبالقوة، ونعلن بأننا جاهزون متصدين للعدوان،
5: ونرسل رسالة للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أننا معك برا وبحرا وجوا مهما كلفنا الثمن.
0: وفي السياق، خرجت مظاهرات للأكاديميين والطلاب في جامعات الكلم والجزيرة والعلوم والتكنولوجيا والوطنية، فيما أقيمت وقفة في محكمة ذي السفالة الابتدائية، أكدت جميعها الوقوف صفا واحدا خلف خيارات المواجهة، مفوضة قائد الثورة لاتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات وقرارات لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار، ومجددة دعمها للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني والجهادي. يجدد اليمنيون موقفهم الداعم للقوات المسلحة، مؤكدين أن الإنجازات الميدانية

الوقائي من تنصل الولايات المتحدة عن التزاماتها، مؤكدا أن طهران ستلتزم طالما أن الطرف الآخر ملتزم بتعهداته. بقائي أضاف أن طهران امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بعد نقض الطرف الآخر، متوعدا بالرد بقوة على الاعتداءات الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة في البنود الأخرى. وقال بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أن أي اعتداء على أراضي البلاد سيواجه بالرد. ونفذ حرس الثورة الإسلامية سلسلة موجات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف أمريكية في الكويت والأردن والبحرين ضمن عملية نصر 2. حرس الثورة أوضح أنه استهدف القاعدة الأمريكية في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفا مركزا للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ورادارا للدفاع الصاروخي والجوي ومنظومة باتريوت ومستودعا للإمدادات ومنصات هايمارس. وفي البحرين دمرت هجمات حرس الثورة مركز إدارة NCI ومركز التحكم بالقيادة، كما دمرت مستودعات كبيرة لقطع الغيار والمعدات العسكرية وخزانات وقود الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. وفي الأردن استهدف حرس الثورة القاعدة الأمريكية في الأزرق ودمر حظائر لمقاتلات F-15 و F-16 و F-35، كما تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية MQ-9 الموجودة في القاعدة. وأعلن حرس الثورة الإسلامية تدمير مركز تابع لجيش العدو الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، وقد نقلت منصات رقمية مشاهد لتحقيق إصابات دقيقة في المركز الأمريكي. وزع حرس الثورة الإسلامية مشاهد من عملية إطلاق صواريخ خيبر شكر

0: حاسم منه على العدوان الأمريكي الذي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد، وأسفر عن استشهاد 7 من عناصر القوات البرية وإصابة آخرين. وكان الجيش الإيراني قد أعلن لمرتين استهداف موقع تمركز مقاتلات F-18 ومبنى الإقامة والحظيرة الكبيرة لمعدات الجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات نفذتها طائرات مسيرة انقضاضية. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية آثار استهداف الصواريخ الإيرانية مركز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وأظهرت الصور الملتقطة يوم الأحد الماضي تدميرا دقيقا وأضرارا لحقت بمركز قيادة وتحكم للطائرات بدون طيار في قاعدة الأسطول الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين، ما يؤكد إعلان حرس الثورة الإسلامية السابق بشأن الضربة. نقلت شبكة CBS عن شركة كيبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن أن شركات الشحن لا تزال تفضل الطرق المعتمدة من قبل إيران في مضيق هرمز. شركة كيبلر أضافت أن هناك تراجعا متزايدا في الثقة لدى شركات الشحن في استخدام الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز بالقرب من سواحل عمان، حيث أصبحت بيئة التشغيل معقدة وغير مستقرة هناك. أعادت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسط تصعيد عدواني متواصل وسط تشكيك واسع في الإعلام الأمريكي بجدوى الخطوة وتحذيرات من ارتدادات ثقيلة على الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.
1: حصار بلا أفق مع تجديد واشنطن محاولة خنق الجمهورية الإسلامية فيما تصل الفاتورة إلى الغرب. واشنطن أعادت حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسط ضربات عدوانية، غير أن كثيرين يبدون تشكيكهم بجدوائية العدوان الأمريكي المتجدد. الإعلام الأمريكي يعتبر أن ما تقوم به إدارة ترامب مقامرة مفتوحة يدفع كلفتها المواطن الأمريكي والصناعة الأوروبية قبل طهران. وكالة أسوشيتد بريس نقلت تحذير محللي صندوق النقد الدولي من أن الهامش الذي وفره فائض النفط استهلك معظمه الآن. وأفادت بلومبرغ بصعود خام برنت إلى نحو 86 دولارا بعد قفزة 11% في جلستين، في حين ارتفع البنزين الأمريكي إلى 3.89 دولارا للجالون مع توقعات ببلوغه 4 دولارات قريبا. بينما قال محلل طاقة لي CNBC إن الحصار المعاد فرضه أعاد الصراع إلى مسار تصاعدي. وأجمع خبراء وفق NBC نيوز على أن فتح هرمز بالقوة يتطلب أسطولا أضخم بكثير إن لم يكن عشرات آلاف الجنود على الأرض، مع مخاوف من أن يصبحوا أهدافا للقوات الإيرانية، في إشارة إلى عدم جدوى حركات ترامب الاستعراضية. وفيما تؤكد استطلاعات الرأي أن العدوان على إيران لا يحظى بشعبية لدى معظم الأمريكيين، نقلت مجلة تايم الأمريكية عن السيناتور آدم شيف تأكيده أن المزيد من الضربات والحصار والاضطراب لن يؤدي إلا إلى رفع الأسعار، في تصريح جاء قبل أن يحجب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير قانون الدفاع السنوي احتجاجا على استئناف ترامب للأعمال العدائية. أما أوروبيا فقد تجاوز الغاز 57 دولارا للميجاوات في الساعة، فيما مخزونات القارة عند 52% فقط وسط تحذيرات من ركود ألماني إيطالي. وفي ظل حصار يراهن على كسر طهران تثبت الوقائع تعقيد وعبثية الرهان الأمريكي.
0: تتصدر جدارية

0: لوحة تختزل سردية المواجهة المفتوحة وترسم ملامح مرحلة مشحونة بالغضب ومثقلة بالتوتر.
1: الرايات الحمراء التي رفعها شعبنا في مراسم التشييع أكدت بأن الثأر والقصاص قائم ولن ينسى. نحن أصحاب الدم ولن يرتاح بالنا حتى نقتص من المجرمين.
2: ليعلم ترامب وأعوانه بأننا لن نفرط بدماء سيدنا الشهيد، مساعدون للمواجهة والذهاب إلى حرب مفتوحة. الآن يحاولون سرقة مضيق هرمز منا، لكن عليهم أن يفهموا أن هرمز هو جزء من سيادتنا، ومهما فعلوا لن

0: الحين يتفجر الغضب وتتصاعد المواجهة، شعار الدم بالدم يفرض حضوره، فالثأر بات مطلبا شعبيا وغدا جزءا من مسيرة الثورة، بعدما نسفت واشنطن مذكرة التفاهم برمتها وأشعلت فتيل التصعيد.
1: العدو الخبيث يعتقد أنه سيبقى بمأمن من ضرباتنا، طريقنا واضح ولن نرضى بأقل من القصاص، نهجنا الثوري يفرض علينا الرد على أي اعتداء، فزمن أضرب وهرب قد ولى.
2: لقد عدنا إلى المربع الأول، العدو نقض جميع بنود مذكرة التفاهم، وعليه الاختيار إما الاعتراف بحقوقنا السيادية أو تحمل تكلفة الحرب.
0: تبقى الجداريات شاهدا على خطاب مشبع بنبرة ثورية ومحمل برسائل الثأر والتحدي، في لحظة تقف فيها المنطقة على حافة الانزلاق نحو صراع أوسع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
3: في توقيت ملتهب زار رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حين كرست واشنطن الزيارة لإظهار هيمنتها على العراق وفرض أجنداتها على بغداد، سعى الزيدي لتقديم رؤية مختلفة للعلاقة مع أمريكا.
4: اختار رئيس الحكومة العراقية واشنطن كأول محطة له منذ توليه المنصب في مايو الماضي. هذه الزيارة لم تكن مجرد محطة دبلوماسية في جولة خارجية، فهي تأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد والحساسية يختبر فيه حدود التصعيد بين معسكري العدوان والمقاومة، ومن هنا تحمل الزيارة في طياتها دلالات سياسية وأمنية. دخل العراق نفق البيت الأمريكي بحمل ودفع ما تحقق من خطوات في طريق إعادة ترتيب أولويات الدولة، لكنه وجد واشنطن مع ذلك تستقبله بمنطق الوصاية وإملاء الشروط. وإن كان ترامب قد أغدر الإطراء على الزيدي ووصف ما يقوم به بالعمل الممتاز وبشره بالبقاء لوقت طويل في منصبه وبتأثير يتجاوز العراق إلى الزعامة على مستوى الشرق الأوسط، لم يخفي ترامب أن العين الأمريكية مصوبة على طاقات العراق الهائلة من النفط والموارد، تحدث عن صفقات تجارية ستبرم وعن شركات كبرى ستفيد العراق، كما تحدث عن انسيابية سير خطط انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وعدم الحاجة لبقاء القوات الأمريكية فيه، ولكن في حال خلاص بغداد من علاقاتها الطبيعية مع إيران ومن سلاح فصائل المقاومة أيضا. رئيس الحكومة العراقية أعلن عن شراكة استراتيجية مع أمريكا ربط التعاون مع أبناء بلده بإلقاء السلاح، علق وجود فصائل المقاومة بموعد انسحاب القوات الغربية من العراق، وهذه أذكى إشارة في حديثه في لقاء تصرف فيه ترامب، كما لو أن الزيدي آت لتنفيذ جدول الأعمال الأمريكي في العراق، في حين أوحت تصريحات الزيدي أنه ليس بعيدا عن هذا المسار. الشارع العراقي المقاوم رأى أن الزيارة ولقاءاتها في كل التفاصيل تعيد تكريس التوغل الأمريكي وهيمنته على موارد العراق بوهم سرقة النفط مباشرة أو بغطاء الاستثمارات المشبوهة. كما عاب العراقيون على رئيس الحكومة ابتلاع الإساءة إلى رمزي المقاومة الشهيدين المهندس وسليماني، وإظهاره إلى حد ما اختيار التناغم مع مفاتيح التأثير الأمريكية. يبقى المؤكد أن العراق ساحة تتقاطع فيها استراتيجيات متعارضة عبر مساحات وسيطة تختبر فيها الإيرادات وتقاس فيها حدود الردع ويعاد من خلالها توزيع الضغط الاستراتيجي. في هذه البيئة يحاول الزيدي أن يمسك تلك العصا من المنتصف، وبالتالي يظل نجاحه رهينا بقدرته على تحويل الشروط المتصادمة إلى هامش واسع للمناورة يخدم الحسابات المحلية لبغداد أولا.
5: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
4: من هنا يحذر مراقبون من أن أي خطوات تصادمية قادمة مع قوى المقاومة الممانعة للاستجابة للنفوذ الأمريكي تمثل تهديدا للأمن القومي العراقي وانتهاكا للدستور، كما أن التورط أكثر لحساب واشنطن سينعكس سلبا على استقرار العراق. ويكفي الزيدي في سياق اختيار تموضع بلاده في معادلة الصراع الإقليمي أن يعرف أن أمريكا تبرم اتفاقيات ثم تتنصل منها.
6: We're there to protect them if need be, but we don't think that.

0: الفجر اليوم جراء غارة نفذها طيران العدو الإسرائيلي المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي مدينة غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف قرب منطقة أنصار، بينما أطلقت دبابات العدو نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع تم استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بإطلاق نار متكرر، فيما ألقت طائرات مسيرة قنابل قرب دوار بني سهيلة، ونفذت الصهاينة عملية نسف واسعة لمبان ومنشآت مدنية في منطقة خيزان النجار. نظم أطباء فلسطين وقفات احتجاجية في مشافي قطاع غزة تزامنا مع الفعاليات النقابية في الضفة الغربية رفضا، وتضامنا مع الأطباء المعتقلين من غزة لدى سجون العدو، وطالبوا بالإفراج عنهم في أسرع وقت. لمزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء.
1: هذا واحد من عدة اعتصامات متزامنة في مشافي قطاع غزة. أطباء وممرضون وأهالي يطالبون بالإفراج عن أبنائهم العاملين في القطاع الصحي بعد اعتقالهم داخل سجون الاحتلال خلال الحرب على غزة.
2: هذه الفعالية جاءت ونظمت من قبل نقابة أطباء فلسطين لتسلط الضوء على شريحة مهمة ظلمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي شريحة الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام. أطباء الذين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتراوى عددهم أكثر من 80 طبيب، يعني فضلا عن الكوادر الطبية أخرى تصل إلى أكثر من 400 معتقل من الكوادر الطبية المختلفة.
3: نحن نطالب بالإفراج الفوري عن كافة الأطباء، ونخص بالذكر الدكتور حسام أبو صفية وزملائه المحتجزين قصرا طرف الاحتلال، لكي تعود الخدمة ولكي نحفظ كرامة هذا الإنسان الذي لم يتوقف لحظة واحدة خلال الثلاث سنوات الماضية عن تقديم خدماته رغم القصف ورغم الاستهداف رغم المطاردة، لكن كان استمر وحتى أخذ من مشفى وهو يقدم خدماته.
4: وإنهاء سياسة الموت البطيء على الحدود وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.
1: بعض الأطباء استشهدوا ولا تزال جثامينهم محتجزة داخل السجون، وبعض الأطباء كتبت لهم الحياة بعد خروجهم من الأسر.
5: الأطباء اعتقالهم من داخل مراكز المستشفيات هذه جريمة حرب، وأنا عشت هذه التجربة بكل تفاصيلها من الألم والتعذيب وكسرت أضلاعي وكسرت يداي، والدم كان ينزف مني تماما لأنني فقط طبيب. هذه ليست تهمة، هذه شرف لكل طبيب. لذلك الاحتلال يتعمد كسر إرادة الطبيب الفلسطيني في المعتقلات، قتل طبيبين دكتور عدنان البرش ودكتور رايد رنتيسي، والآن نخشى على حياة دكتور حسام أبو صفية ودكتور مروان الهمس وباقي الأطباء.
1: واستهدفت إسرائيل خلال الحرب مشافي غزة وأطبائها، ودمرت مرافق طبية كبيرة أثرت على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
6: من بين آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال يقبع عشرات الأطباء في ظروف إنسانية قاهرة، منهم من قضى نحبه ومنهم مصيره مجهول، في تحد من جيش الاحتلال لكل القواعد الأخلاقية والإنسانية في التعامل مع القطاع الصحي. من داخل مجمع الشفاء في مدينة غزة
7: افتح الباب. قلت له بفتح لك الباب وعند مستوطنين، لانك انت مش امر جيش، انت امر مستوطن جاي، بتمشي مع المستوطن جاي جايبه. فرفضت الا ان قصوه غصب عنه وخلعوا الباب، خلعوا وقطعوه. الاصابه هذا اول امبارح جو علينا، انا ذبحونا من برا وتشسروا تكسير الجيش، ورحنا على المستشفيات ذكرونا بالاسعاف اول امبارح، وروحت انا لازم اضل في المستشفى، ما رضيتش اضل في المستشفى، انا داري ظلت فاضيه في الشيوخ، هذا انا اولادي في المستشفيات، بس هذا كانوا مؤمن واخذوه، ما ضلش حدا في الدار عندي غير انا واختياري.
8: اعتداءات يوميه تتعرض لها عائله ابي عطا، يهدف الاحتلال من خلالها الى تهجيرهم من المكان ومصادره الارض لصالح التوسع الاستيطاني. وفي كل مره يطلق الاحتلال الرصاص والقنابل الصوتيه والغازيه اتجاه المواطنين، ما يؤدي الى اصابات في صفوفهم بعضها خطيره كما حدث في الاعتداء الاخير.
9: يوم سمعت ان الجيش دخل بضرب بكرازي احتشوه وساعة فجاه صفيت صوت على جنب ورحت امشي حوالي 100 متر لهم جايين. عاد يوم اجوا بعت عليهم شوي طخون ظهري لظهر طلع منهم طلقي.
10: سمع الله لمن حمده.
8: عائله ابي عطا واحده من عشرات العائلات الفلسطينيه التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين المتكرره في قريه المغير، وهي قريه يستهدفها الاحتلال بهدف تهجير سكانها ومصادره اراضيها بالقوه. شانها شان باقي قرى شمال شرق مدينه رام الله.
11: حصار القرى هو من اجل منعهم من الدخول للوصول مره وللابد الى اراضيهم، وما يستطيعون تهجيره يستطيعون تهجيره سيهجرونه، لانه للاسف يعني القضيه ليست فقط تجمعات البدويه التي تم تهجيرها، اكثر من 118 تجمع حتى الان من اصل 450 تجمع، والعمليه ما زالت جاريه. انما ايضا اليوم القرى بداوا باحتلال البيوت على اطراف القرى من اجل الازاحه التدريجيه لهذه القرى وتفريغها. فبالتالي هناك ما هنا كموضوع تهجير بكل معنى الكلمه، هناك موضوع تطهير عرقي بالضفه الغربيه، اباده صامته بمعنى اخر للقضيه الفلسطينيه.
8: خلال الاشهر الاربعه الماضيه نفذ المستوطنون اكثر من 1500 اعتداء على الفلسطينيين واراضيهم ومنازلهم في الضفه الغربيه، في وتيره هي الاعلى خلال السنوات القليله الماضيه. لقناه المسيره لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: بمواكب رسمية وشعبية شيع اليمن كوكبة من شهداء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي مراسم التشييع ثبات وتلاحم مع وحدة الساحة.
12: كوكبة من الشهداء الأبرار
0: وصلنا إلى

تؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة.

شعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك بإطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب، مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عساك الذي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنصل بنينا.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

الإسلام لا يجيز أبدا الاعتداء على الجيران، ناهيك على الجيران المسلمين وناهيك على المدنيين والأعيان المدنية وصالح المسلمين، وكل هذا له ثمن.

Galatasaray.

تهتف ردها المزلزل على القواعد الأمريكية وتهدد بمنع كلي لصادرات الطاقة من المنطقة. المطارات بالمطار، معادلة يمنية تغلق كل المطارات بجنوب السعودية. النظام البحريني يعمق الانتهاكات الإنسانية بخلفيات طائفية.

مشاهدينا، لليوم الثالث على التوالي وبعد التدمير الذي طال مطار أبها بالرد اليمني، مطارات جنوب السعودية بدءا بأبها وصولا إلى شرورة وحتى مطاري نجران وجيزان، كلها أغلقت بشكل كلي في خطوة أولى تؤسس لما هو أعتى وأشد على السعودي فتكا حتى رفع الحصار عن كل منفذ جوي وبري وبحري يمني. وفي الصدارة مطار صنعاء الدولي الذي أعيد إلى الجاهزية التامة في أقل من 48 ساعة من زمن العدوان عليه من قبل السعودي الأحمق الغبي. ولمن لم يعلم مشاهدينا أن يعلم ويعي ويفهم، القوات المسلحة اليمنية حذرت شركات الطيران العربي والأجنبي من المرور في الجو السعودي لسلامة من عليها، لأن اليمن قد يطرق في أي لحظة قادمة أسرابا من المسيرات ودفعات من الصواريخ الفرط صوتية إلى أهداف نوعية في أي مكان بالسعودية إن أصرت قيادتها على عدم رفع اليد عن اليمن، إن لم تتحرك عمليا في إنهاء ملف الأسرى، سحب قواتها المحتلة من كل أراضي اليمن جنوبا وشرقا، إن لم تعجل بمسار دفع التعويضات عن كل ما ألحقته باليمن من أضرار وتتحرك في إعادة الإعمار لما دمرته لأحد عشر عام. وعلى ما يبدو مشاهدينا بأن السعودي الأرعن لم يدرك رسائل نفير القبائل اليمنية بما لا سابق له في هذا الزمن، لم يقرأ جيدا ما الذي يعنيه أن يخرج شعب اليمني بحشود لا عداد لها أمس الأول ليلا لإعلان تلهفه لانتزاع الحق حربا لا هوادة فيها أيا يكون الثمن، لم يفهم بأن اليمن قيادة وشعبا تحمل العناء كثيرا، وها هو قد أعلنها مدوية: لن نصبر أكثر حتى نموت جوعا وحصارا، بل نحن بالله الأقدر على انتزاع حقوق اليمنيين انتزاعا، فله استجبنا. ومن ركائز القوة فيما مضى أعددنا ما به: نكسر الحصار، ندحر الاحتلال، نأخذ الثروات مع أرواح من عليها تطاولوا أخذا وبيلا دون لومة لائم،

0: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها.
1: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
2: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
3: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريدوا أن ينهبوها مننا. وهيهات، هيهات منا الذلة.
4: أعلنا النفير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد، يدنا على الزناد
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلية، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلية. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
2: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: كهرباء المال كهرباء، والنفط بالنفط، والله احنا نتركوا بعضهم يموتون جوع وعدا على قيد الحياة. يا نصر يا شهادة، قادمون يا آل سعود قادمون.
1: قسما بالله ان احنا صواريخ، صواريخ شان نتفجر في السعودية وفي الإمارات وفي إسرائيل وأمريكا. لا تظنوا ان الجرحى حكمنا وشهداء، أشيروا حذر كذاب لقيفكم. والله لو ما زلت بقى يمني ان احنا مقاتلي، نخذ بثارنا ونخذ بجرحانا ونعمل ونخذ معاشاتنا وحقوقنا من عندك يا آل سعود.
2: ارجعوا الى صوابكم والا فالنار ستحرقكم، وهذه ارض اليمن. ونحن نقول السيد شد بالك يا سيدي عبد الملك، فنحن جاهزون
3: ان تفتح مطاراتنا او تغلق مطاراتكم، ان تفتح موانئنا او تغلق موانئكم، ان تخرجوا من كل شبر في ارضنا او ندخل اراضيكم.
4: القبيله جاهزه لتلبيه الطلب في اي وقت، في اي وقت يستدعى بها الى جبهات القتال.
5: ونقول للسعودي اذا حلب صوف الرقبه ما بيش معانا لا قتله من اخشامه. قول له
6: والله ان اي فعل يقوم بهؤلاء الاوقات، والله ان الحجر من القاع والدم من راس السعودي.
7: ليست المعركه تخص الجيش والامن، وانما تخص كل القبله اليمنيه وكل مسلم وكل مواطن في هذا الوطن فعليه مسؤوليه.
8: بلا جاهزه وصف واحد،
9: لن يبقى الشعب اليمني صامتا ابدا مهما. ونحن مسلمين للسيد القادر.
10: نحن جميعا كلنا يد واحده، يد واحد، زناد واحد، كل اليمنيين فوق السعودي، فوق اي رجل، فوق

0: وقفة إعلانية.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك سبق فوق.
3: أيوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: يحرقوا إسرائيل،
11: عشان يدمر إسرائيل،
12: يحرقوا والدهم حريق.
13: فوضنا
14: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حدي
15: اكسب تلابيه
16: زلزلك
17: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
18: يا إخواننا في محور المقاومة،
19: يا مجاهدين في سبيل الله،
20: من اليمن إلى العراق،
21: في لبنان، في إيران، في سوريا،
18: لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: سننتزع حقوقنا من وسط أكفادكم،
2: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
1: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.

0: بسم الله وبالله توكلنا على الله القائل في محكم كتابه العزيز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العلي العظيم. ونشهد أن يا ربنا ومولانا وسيدنا أن اليمن العزيز قد اعتدى عليه المعتدون وجار عليه الظالمون وتكالب عليه المتأمركون والمتصهينون عدوان ممتد لإحدى عشر عاما. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا اليمن العزيز يستنفر رسميا وشعبيا لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال والعدوان بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة على الترددين 98.7 و98.5 أينما كنتم. تحية الإباء والعزة والكرامة، تحية كسر القيود وكسر الاحتلال وإنهاء العدوان على هذا الشعب، تحية يمانية مفعمة بالعزة والكرامة، مفعمة بالانتصار ومفعمة بالاتصال بالله وبالركون إلى الله وبالتوكل على الله، وما خاب من توكل عليه ولا خسر من ركن إليه. إذا كان الأعداء يعولون على المجرم ترامب ونتنياهو، وإذا كانوا يعولون على أموالهم ونفطهم، فنحن بالله نستعين وعليه نعول ونركن وليه نسند أنفسنا. ألجأنا أنفسنا إليك وتوكلنا عليك وألجأنا ظهورنا إليك يا رب العباد على المتكالبين وعلى المعتدين من اليهود والنصارى يا رب العالمين. إذا مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة التي سنتناول ونناقش فيها بإذن الله سبحانه وتعالى العدوان السعودي على مطار صنعاء، العدوان الذي ليس بجديد وليس وليدة اللحظة كما قلنا، وإنما هو عدوان امتد لإحدى عشر عاما. على ضوء الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مشروعية إلهية من رب العباد، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك القوات المسلحة اليمنية كانت لها موقفها والكلمة الفصل، وحتى هذه اللحظة وأنا أحدثكم مطارات بني سعود، أبها، جازان، ونجران، هذه المطارات مغلقة حتى هذه اللحظة لليوم الثالث أو الرابع على التوالي بقوة الله وبعزم اليمانيين الأحرار وبلسان متحدث القوات المسلحة اليمنية. والحصار مفروض أيضا على كافة المطارات السعودية،
1: يواجه المعتدي بكل الوسائل وأن يستفيد من كل الخيارات المتاحة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام الأعزاء النشامة، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، حياكم الله في هذه الفترة المسائية التي ملؤها العزة والكرامة. سأكون معكم بإذن الله ومشيئتي في هذه الفترة أنا عبد الحليم يحيى إدريس، إعدادا وتقديما، وكذلك من الإخراج المباشر العزيز المبدع عادل الأشول.

0: نعم أيها الأعزاء، هذا هو اليمن العزيز الذي لا يرضخ إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو اليمن الذي تألم كثيرا وآن لهذا الحصار أن ينكسر. لما لا نحارب والشعب موتور وغاضب، يطوي السنين محاصرا ومجوعا ومضرجا بدمائه وبلا رواتب؟ لما لا نحارب وبلادنا محتلة وحقوقنا مسلوبة ودماؤنا مسفوكة وبلادنا أضحت خرائب؟ لما لا نحارب؟ طال المدى والصبر جاوز حده، والجار جارة وسعود صهيونية حمقاء عدوانية من أجل أمريكا وإسرائيل ألقت نفسها في ورطة العدوان هذا والحصار، وسعود سيئة الجوار ولأجل أمريكا تسالم أو تحارب، ويطول بعد هذا الاتفاق مطالها بحقوقنا فعهودها حبر على ورق، كلام الليل يمحوه النهار، وكذلك المهفوف يفرط في التذاكي وهو أغبى من حمار، من أجل أمريكا بدولته ورؤيته يقامر، لا يستفيد من الدروس ولا يفكر في العواقب. لما لا نحارب وسعود تمكر في البلاد وتعيث في الأرض الفساد، تهب المجاعة تنهب الثروات، ترعى المشاكل تزرع الفوضى، وتعبث في الشمال وفي الجنوب، أتموت آساد الشرى جوعا وترتع في سلام حولها أبقار أمريكا الحلوب؟ هيهات ذلك، لا يكون ولن يكون، وإنه لا بد من حرب تشيب لهولها كل الحروب، تنهي الحصار تنهي الحصار، تواجه العدوان، تلتهم الغزاة، نخوضها حربا مقدسة بقوة ربنا، والله جبار وغالب. لما لا نحارب؟ والحرب مفروض وواجب، والحرب أجدى من مسالمة الثعالب. جلبت سعود لشعبنا وشعوب أمتنا المتاعب والمصائب، أتظن مملكة النفاق بأنها ستعيدنا تحت الوصايا، أو أنها بحصارها ومطالها بحقوقنا ستركع الشعب اليماني، أو أنها ستعيش في رغد وترفيه وتنعم بالأمان وبالأمان، ويظل هذا الشعب مكتوف اليدين على المدى ويعيش من عدوانها وحصارها وشرورها وفجورها في كل مخمصة يعاني ما يعاني؟ لا والذي خلق المشارق والمغارب، إنا بأيدينا سنأخذ حقنا وعلى أيادينا بعيدات المدى. لبيك يا ابن البدر يا علم الهدى، إنا رجالك سيدي ولك القرار، وبإذن رب العالمين ستنجلي هذا الغياهب.
1: وصرخ كل ما فيه وأذان ترصد صرختي وعيون دمي في ذا الحق الفلسطيني، بتعود دولتهم وبيعودون، بعطيه دام الله معطيني. لو قالت الدنيا علي مجنون، مسرى النبي ساكن شراييني، دايم وناله يا عرب محنون، والقدس بيضة الطين الطين ربي خلق الطين.
2: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي،
3: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
4: يا رب اشفيني.
2: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة المسائية التي عبقها الإيمان والكرامة والعزة اليمانية التي تنضح عزة وكرامة وإباء لكسر هذا الحصار وإنهاء الاحتلال على شعبنا العزيز المظلوم على مدى 11 عاما. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يسعدنا كثيرا أن نستضيف على الهواء مباشرة في هذه الفترة المسائية وفي هذه الليلة العقيد عبد الرحمن المنور. حياكم الله يا سيدة العقيد، مساكم بالخير والعافية. بداية سيادة العقيد، تابعتم وتابع اليمن العزيز العدوان السعودي على مطار صنعاء لثني الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. هذا العدوان الذي ليس بجديد، ممتد لإحدى عشر عاما، لكن نسأل، هذا العدو السعودي الذي يمنع الشعب اليمني من أبسط حقوقه وهو السفر، المرضى، العالقين، الوفد وغير ذلك، بالرغم أن هناك كان هناك خفض التصعيد وكانت هناك تفاهمات على أمور كثيرة، لماذا العدو بهذه الغطرسة حتى الآن؟ ما هي الخيارات التي يعول عليه؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى التابعين الطاهرين، التحية لك ولكذا اللي دعوا لي الدفعة المستمعين. في البداية لا شك أن شعبنا بيتابع، يعني منذ بدأت أو دخلت الهدنة مبدئيا حيز التنفيذ، حتى بدأ السعودية تفعل هذه الهدنة وحولها من هدنة تنهي العدوان والحصار إلى مرحلة خفض التصعيد كما سمعها السيد القائد سلام الله عليه.
0: نعم.
1: وأذكر أنا في خطابه، خطاب السيد القائد في ذكرى استشهاد الإمام زيد في عام 2023، في عام 1443 على ما أظن، كان في هذا التاريخ في شهر 8 2023، عندما تحدث السيد بتفاصيل مرحلة كانت كسر الحصار للعدوان آنذاك، لولا أنه أتى طوفان الأقصى.
0: نعم.
1: فتم تأجيلها، لأن كان عندما أعلن السيد عن هذه المرحلة وبدأ تجهيزها كان هناك ما بينها وبين طوفان الأقصى يعني ما يقارب 53 يوم فقط يعني.
0: نعم.
1: وقال الخبرة خاصة أنه
0: ما بين إعلان ما بين إعلان السيد وتفاصيل المرحلة هذا، أم ما بين الاتفاق قفض التصعيد؟
1: ما بين إعلان السيد أن مرحلة كسر الحصار في عام 2023.
0: نعم.
1: أعلن عنها وأعطى تفاصيل كبيرة في هذا الجانب، وتحدث السيد بأنه العدو عندما حاول بأن يحول هذه الهدنة إلى مرحلة خفض التصعيد وسمى السيد حالة لا سلم ولا حرب، استفاد من العدو بشكل كبير جدا وتحدث في تفاصيلها كثيرة ووضع الشعب أمام هذه المعضلة، وبأنه عازم على أن يمشي في هذه الخطوة، وتم تشكيل حكومة التغيير والبناء لهذا الغرض. يعني كان الموضوع مواكب، لولا أنه أتى الطوفان الأقصى فتم تأجيلها، لأنه كان الموضوع هناك يعني مرحلة أكبر من مرحلة أن نتحدث عن حصارنا، أنه كان هناك حصار الشعب الفلسطيني. ولذلك هذه المرحلة يعني كانت ستبدأ آنذاك، وكان لم تقطع نشاط كبير جدا. ما بعد بيان السيد في ذكرى الهجرة النبوية هي كانت وصل يعني الأوضاع سيئة للغاية، وتمادى العدو السعودي خاصة مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بدأت السعودية تنحو مدحا آخر، يعني بدأت في الإمعان في حصارنا وفي زيادة من معاناتنا. بدأوا بزيادة الريال الجمركي، ما يسموه الدولار الجمركي، رفعته، وبدأت بعمل أشياء كثيرة جدا تحارب اقتصادنا وتعمل على أن تزيد من معارض الشعب.
0: نعم. إذن راهن على المتغيرات في المنطقة، وأيضا راهن على الحصار الاقتصادي كما أسلفتم وذكرتم، وكان في منحة تصاعدي إلى العدوان الأخير الذي من خلاله ضرب مطار صنعاء. عندما نتكلم عن العدوان السعودي الأمريكي، وأيضا في سياق الإعلان القوات، بيان القوات المسلحة اليمنية، ما هي قراءتكم للبيان وللأحداث المتصاعدة، وصلنا نرى مطار أبها وجازان أيضا الآن ونجران في هذه اللحظات إلى حد الآن مغلقة أمام الرحلات.
1: طبعا لم نكن نتوقع أن السعودي بهذه الخصاصة وبهذه الحفاظة بشكل كبير جدا. يعني كنا نقول أنه سيتذكر عندما كانت تحرق منشآته النفطية أنذاك، عندما ذهب والسيد العماني لكي يدخل في هدنة معنا. يعني كنا نظن أنه ربما أنه عاد المرحلة، لكن هو يعي هذه الكارثة، لكن في نفس الوقت هو معمور. يعني مثلما تحدث ترامب في ما بعد الاتفاق وقت اطلاق النار، قال أننا استخدمنا كل المطارات السعودية في ضرب إيران، وليس له وليس هناك أمام السعودي أي مجال للرفض. يعني
0: الله المستعان.
1: إلى هذا المستوى وصل
0: يعني هناك يعني عمالة بمستوى
1: الحزام الأمريكي.
0: نعم، يعني هناك عمالة لا يتخيلها إنسان في هذه اللحظات التي نعم في هذه اللحظات التي تحدثنا، وإن خرجنا عن الحديث لكن في سياق العمالة، في هذه اللحظات أيضا هناك تنطلق الآن ضربات على إيران من الكويت كما ذكرتم. للأسف الشديد هذه عمالة وانحطاط كبير جدا. تفضل واصل الحديث.
1: طبعا بالاستغراب، أنا أقول لك بالاستغراب أنه يعني ما بشغراب ما بشتغراب، ليش؟ لأنهم هؤلاء المنحطين هم لا قيمة لهم بدون القواعد الأمريكية، لا قيمة لهم، بالرغم أنه نحن كأنصار الله في اليمن وحكومتنا في اليمن وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران كلنا قلنا للسعودية ودول الخليج إحنا نحميكم بالمجان بلاش ولا نشي منكم حاجة، إحنا نعمل اتفاقية دفاع مشترك وحميناكم. دعم اليهودي الأنجليزي هو الذي بيسبب لهم مشاكل. أنا نرجع للموضوع، أنا موضوع السعودية بدأ يعني كان يخاف ترامب من دخولنا في المعركة منذ أن بدينا ما قبل وقت إطلاق النار عندما دخلت القوة اليمنية في معركة الإسناد.
0: نعم.
1: بدأ الأمريكي يلعد للسعودي أن يتحرك ضدنا، وقال له ما عاد معك مجال للرفض، الحين أنت رفضت أن نستخدم أراضيك في العدوان على اليمن آنذاك، تمام، لكن الآن ستتحرك ورجلك برقبتك. يعني السعودي بدأ بالإيعاد لمرسل زبو، بدأ التحشيد من قبل فترة يعني منذ نهاية السنة الهجرية من قبل عيد الأضحى.
0: نعم.
1: وبدأ يعمل على التحشيد وعمل على أنه يدخلوا في حرب معنا. وصلنا إلى أنه السيد على البيان وكان كان يقيم الحجة على السعودي بأن أن ينخرط وأن يسلم طوعا يعني، لكن شاءت الأقدار بأنه حاول أن يمنع هذا الشيء، ووصل به الحد إلى أن يستهدف مطار صنعاء، وبدأت عندما خرج بيان القوات المسلحة وقال أنه لن يمر دون رد وعقاب، بدأ الرد والعقاب وكان هنا البقان الكثير. يعني أنا أقول لك أنه دائما تذكر لما فزنا الجماعة السعودية،
0: نعم نعم،
1: كيف حرقوا في كأسين، يعني حرقنا الدنيا حريق واستقبلنا المنتخب الوطني كأنه فتح أفريقيا.
0: نعم.
1: مشكلتنا مشكلة الشعب اليمني مع السعودية مشكلة تاريخية. يعني السعودية يعني
0: منذ العدوان الأول في 1200 تقريبا و11 1211 ثم 1343 الذي هو مجزرة تنومة.
1: أيوة.
0: نعم.
1: من زمان وإحنا يعني إحنا معنا سعر مع السعودية صدق. يعني أول ما بدأ الضرب يعني حتى كان لو ضربتنا السعودية عملت مجزرة 100 واحد نذكر أيام العدوان وإحنا كنا في الميدان، كان حتى لو ردينا حتى لو ما جلعش واحد السعودي، لكن كان الشعب أنا ذكرنا في سكاظ وفرص.
0: نعم.
1: الآن الناس يتوقون لتعذيب السعودية إلى درجة أنه أنا أعرف ناس هنا عندنا في محافظة تحت يعني ما بيطيش يقول السلام عليكم، يعني تمام، لأني من أنصاره ولأني بتبحث وصاعة وبيجي من المدينة. يعني يوم ما ضربوا المطار اتصل بي من داخل عند المرزقة
0: نعم،
1: بيقول لي سجلني أول واحد أنا معكم زحين.
0: الجميع يجمع على قتال السعودي لأنه نظام مارق ومعتدي كما ذكرتم. نعم.
1: ولذلك أنا أقول لك أنه أول يعني الرد مش المتكافئ، رد القوات المسلحة كان ردا عنيفا إلى درجة لا يتصور.
0: في, في, في هذا الإطار سيادة العقيد نريد أن نسأل في هذا الإطار بالضبط، ما هي قراءتك العسكرية للرد العسكري القوات المسلحة اليمنية وفي بيانها أيضا، وخصوصا أننا نرى الكثير من المتحمسين كما ذكرت أنت في سياق حديثك، الجميع يتلهف لخوض معركة شرسة حتى لو صرنا ذرات في الهواء أمام هذا العدو المتغطرس الذي يحاصر اليمن، كل اليمن من شماله إلى جنوبه. البعض يقول لماذا لا نضرب مطار الرياض مقابل مطار صنعاء؟ ما هي الخيارات أو ما هي القراءة للبيان العسكري وأيضا لرد القوات المسلحة اليمنية؟ تفضل.
1: طبعا في البداية نتذكر لما بدأت تفاوضنا أمريكا وبريطانيا بعدين أمريكا وبعدين إسرائيل، أنا أقول لك أنه كان رد الشعب يعني ردة الفعل الشعبية التي خرجت قبل أمس عند ضرب مطار صنعاء كانت كبيرة جدا، لدرجة أنه يعني السعودية يجب أن يقرأها بعين الخائف، يعني يجب أن يقرأ هذه الحشود.
0: نعم.
1: أن هذه كلها عفوية يعني لم ندعي لها، يعني خرجوا الناس كلهم الشيء كله سعودية، فلذلك كان التحمس ديه أنه كان البعض يعني الموضوع الرد هو له ضوابط وله إجراءات، هذا إذا كان الشخص عادي، لكن لما تكون شخص قرآني ولديه قيادة يجب أن نكون منضبطين إلى مستوى كبير جدا، نضبط نفوسنا لأن لدينا قيادة ونحن نطلع على هذه القيادة ونحن جربناها في أحلق الظروف
0: بلا شك،
1: هذه القيادة التي لم تخذلنا يوما، فيجب أن نكون يعني مسلمين تسليم مطلق يعني إلى مستوى عالي خاصة في هذه المراحل
0: من باب لكن من باب الإيضاح والقراءة العسكرية أقصد. أيوة. في
1: سوضح.
0: نعم.
1: يجب أولا أن نكون مسلمين كلنا يعني.
0: نعم صحيح.
1: ما بعده القيادة يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لدينا قيادة حكيمة ولم تخذلنا يومنا، ولذلك أي خيارة عسكرية هي ستأخذ وفقا للميدان وفقا للضوابط الإلهية والقرآنية، مثل ما حدث في هذه العملية، قال الله سبحانه وتعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.
0: نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
1: وهذا البيان هو جسد هذه الآية القرآنية، يعني جسدها بحذافيرها، يعني ضربوا مطارا من حقنا مطارات، ونحن ضربنا مطار في إطار مراحل مطاراتها، يعني لا يتصرف إن موضوع أبهن ثلاثة حروف خلاص كثير صغير يعني ثلاث ولا أربع حروف حتى يقول إنه الرياض كبير. المطارات السعودية هي ملكون برية تحديد أكبر من حقنا ثلاث مرة، المطار حقنا فاضي ما فيه الأشجار، تمام؟ ضربوا على المدرج مثل ما قال هذا قبل فيسبوك 35 يعني 60 ألف سمنت مدري كم زفلت، تمام؟
0: نعم.
1: طلقنا ومئة ألف كملنا.
0: إضافة إلى الحصار الذي الآن المفروض على المطارات كاملة.
1: نعم. سأصل إليها. شوف نعم. مرحلة يعني عملية الاستهداف عندما وصلنا أربع صواديخ إلى مطار صنعاء، قال أحد التجار وأصحاب البقالة كان عندنا ورجع قال الحرب جرحت. إذا الأمور طيبة ما عادش يقول يعني هيتحرك السوق، تمام؟
0: نعم.
1: يعني الموضوع حتى وإحنا في حرب أمورنا الاقتصادية أسرع، يعني ما بس قلق إحنا، لكن هم عندما يصل الصاروخ إلى الصحراء فقط سيخسروا في أول دقيقة من وصول الصاروخ مليارات الدولارات، لأن اقتصادهم مبني على بورصة، مبني على أجانب، مبني على شركات أجنبية واستثمار،
0: مبني على السياحة أيضا.
1: ايوه. نعم. على مستوى ان حتى المطار الحين المطار حتى لو كان وصل له خارج المطار الصاروخ سيقفل لمده 10 ايام، هذه راسه، تمام؟
0: نعم.
1: لكن الصواريخ وصلت الى اماكن ضخمه ومطار ابها مزحوم،
0: هناك صور يعني للانفجارات واصوات الصواريخ والحرائق الكبيره التي اندلعت من مطار ابها
1: بالرغم من التكتم الكبير.
0: نعم.
1: وانا اقول لك انه يعني عندما تدخل إلى موقع متابعة الطائرات يكفينا أن المعادلة الثانية هم حاصرنا ثلاثة مطارات، يعني حتى هبوطهم في المطارات الأخرى فيها عذاب وفيها جعجعة يعني.
0: نعم. الآن
1: المسافة مشي من لما الله صنعها من حقهم المحافظات، تمام؟
0: نعم.
1: المسافة أنك تمشي لها من حضرهم لا صنع.
0: نعم. إلى الآن التي رحلات مصرية و كندية تقريبا يعني أجلت رحلاتها إلى مطار أبها، وأيضا إلى الآن مطار أبها أضف إليه جازان ونجران.
1: أيوة جدة أيضا.
0: نعم.
1: جدة حضر وذلك قلت لك الأهمية.
0: جدة يعني مغلق الآن.
1: أيوة الآن هم في خبر الآن بدوا يحولوا جزء من الرحلات إلى مطار آخر.
0: نعم.
1: العملية كانت كبيرة جدا، حتى أن السعودي لم يستوعب هذه الجرعة، وعملية الرد كان يظن أننا سنأتي إلى الحوار أو أننا سنخاف من أربع صواريخ حقه. ردينا رد، وأنا أقول لك يعني المرحلة التي وصلنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تأييده، يعني نقول للسعودي ونقول للشعب اليمني إنه يطمئن، يعني كذبوا معنا صواريخ يضخ يعني خمس دقائق،
0: نعم
1: ساعتين
0: مع الاعتماد بالله ومظلوميتنا بإذن الله سبحانه وتعالى سننتصر.
1: هذه من العوامل الأساسية
0: نعم.
1: التي نعتمد عليها. ولذلك يقول الشعب اليمني يطمع أنه يكيفوا، وهذه المرحلة السيد هو قد قرر بأن يجب على السعودي أن يرحل من بلادنا وأن يسلم كل أراضينا وسنحدث في بلادنا وثرواتنا.
0: قبل أن تغادرنا سيادة العقيد والمعذرة على المقاطعة، قبل أن تغادرنا هل يمكن القول إن صح التعبير إذا حدثت متغيرات أو حرب كبيرة في محور المقاومة مع أمريكا وغيرها، هل يمكن يعني أن التراجع، ليس بمعنى التراجع القبول بالمفاوضات كخيار، أم أن القوات المسلحة ستمضي في هذا الخيار الذي هو كسر الحصار لا يثنيها عن ذلك أي متغيرات إقليمية؟
1: يقول لك هنا سنتحاور ما بعد التحرير.
0: نعم.
1: يعني لا يمكن الآن ما عاد بشوصل الحوار إلا بعد أن يتحقق مرحلة كسر الحصار وإنهاء الاحتلال كما أعذب السيد في بيانه في ذكر الحجرة النبوية. ما بعدها سنتفاوض كيف ستكون علاقتنا في المستقبل يعني.
0: نعم.
1: وكيف سنفرض سيادتنا البحرية والبرية والجوية.
0: وهذا أقل الحقوق الواجبة لشعبنا والتي هي من حقوقه المشروعة
1: على إعادة الإعمار ودفع الضرر من زمن قبل السيد.
0: نعم. شكرا جزيلا سيادة العقيد، كنت ضيفا عزيزا معنا في هذه الفترة المنسائية حول العدوان السعودي على مطار صنعاء وتداعية هذا العدوان والرد العسكري اليمني في مطار أبها، وأيضا الحصار الجوي على المطارات السعودية. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

نعم أيها المستمعين الأعزاء، صراعنا مع أمريكا والكيان الصهيوني صراع ديني، لكن النظام السعودي يظل العدو الأقرب والأخطر، فما أصاب اليمن من ويلات وأضرار كان بيده. وإذا كان اليهود الصهاينة كفارا واضحين، فإن آل سعود هم أدواتهم المنافقة التي تمول حروبهم، تنفذ أجندتهم. والقرآن الكريم قد أمرنا بجهادهم معا بغلظة وشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أعزائنا المستمعين، في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات التي نحدثكم فيها من الأخبار العاجلة، عدوان أمريكي على إيران، أو بالأحرى جنوب إيران، تنطلق هذه الضربات على إيران للأسف الشديد من دول عربية، من الكويت ومن غيرها من الدول الخليجية. هذا عار وهذا شنار، لكن وفي هذه اللحظات أيضا بالذات انفجارات تهز قاعدة عيسى الجوية في البحرين، وصافرات الإنذار تدوي في البلاد هذه الداخلية البحرينية، طبعا الاستهدافات اللي هي لوكر القواعد الأمريكية والجنود الأمريكيين، سواء في القواعد العسكرية أو في أماكن اختبائهم. إذن الآن تطارد المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية الجنود الأمريكيين، ولذلك نقول لهذا العدو لا ينتهي بإذن الله هذا الصراع وهذا العدوان إلا برحيلكم من منطقة غرب آسيا، من منطقة ما تسمونها بالشرق الأوسط. بإذن الله لن يبقى جنديا واحدا أمريكيا على ترى هذه الأرض وفي البلاد العربية والإسلامية، لأن هذه القواعد أثبتت يوما بعد آخر أنها سبب الدمار والخراب، وأنها وكر للعمالة، وأنها وكر للنفاق، وكر للقتل والمؤامرة على الإسلام والمسلمين.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

نعم أيها الأعزاء، إذن اليمن العزيز بعون الله وبكرمه وبقيادته الحكيمة وبقواته المسلحة، اليمن رسميا وشعبيا بإذن الله عازم على كسر هذا الحصار، ولا بد للظلم أن ينجلي، ولا بد لهذا العدوان وهذا الشرور أن ينتهي عن هذا الشعب العزيز. على العدوان السعودي أن يستوعب بأن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار الحصار والعدوان على هذا البلد، وأنه سيتحرك بكل قوة في إطار انتزاع هذا الحق وبكل السبل والوسائل. حذرهم القائد العزيز في مرات كثيرة، وأقام عليهم الحجة رحمة ورأفة، وعينه تنظر إلى الأقصى وإلى تل أبيب، إلى الأقصى لتحريرها وإلى تل أبيب ونرميها بصواريخنا ومسيراتنا. حذرنا هذا العدو مرارا وتكرارا، حذره هذا الشعب، هذا الشعب تألم بما فيه الكفاية، ولذلك لن تنطلي علينا الخدع ولا المقامرات ولا الالتفاف على التنصل عن حقوق هذا الشعب وحقوقه التي هي حق له، حق مشروع، حقوقه المنهوبة وثرواته المسلوبة المنهوبة. هذا الشعب يجب أن تفتح مطاراته وموانئه، يجب أن يرحل المحتلون من هذا الوطن وبلا رجعة. يعني السعودي يسير رحلاته إلى كل العالم، ولكنه يأتي إلينا وصيا بحجة الطائرة الإيرانية، بينما هم ذهبوا كوفد سعودي رسمي إلى إيران في تعزية الإمام الشهيد علي الخامنئي. قبحكم الله أيها الملاعين، على من تضحكون وعلى من تسخرون وبمن تستهزئون؟ هل تحسبون هذا الشعب مغفل؟ هل تحسبونه لقمة سائغة؟ لا والله، هذا الشعب جمر يتوقد، رجال ونساء وصغار وكبار. ورأيتم تلك الأيدي التي ترفع، وذلك الألم المتوقد، وتلك الصيحة والصرخة التي يرفعها أبناء اليمن يوم ضرب العدو السعودي الأمريكي مطار صنعاء. خرجوا في ذلك المساء وفي تلك الليلة في صنعاء، في الجوف، في تعز، في مأرب، تقريبا في أكثر من محافظة، حشود كبيرة وغفيرة جدا. إذن على العدو أن يعي أن هذا الشعب ماض بعزم وقوة وإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى لكسر هذا الحصار.

0: يشقى أنفسهم وروحوا يشقى على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
1: كيف ما أتأكلش عيش؟ وبحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
0: دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم مهيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
0: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أؤكد على الاطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى. اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون لأكثر

قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتوكيل به بإذن الله تعالى.

نعم أيها الأعزاء المستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، نجدد الترحيب بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة التي خصصناها للحديث حول العدوان السعودي على مطار صنعاء والعدوان المبتدئ لـ11 عاما والرد اليمني والحصار اليمني على مطارات النظام السعودي المعتدي الباغي. إذن مستمعين الكرام، في هذه الأثناء هناك عدوان أمريكي على جنوب إيران وعلى مناطق في إيران، وأيضا هناك ضربات مؤثرة وقوية جدا تطال البنية التحتية والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. بقوة الله سبحانه وتعالى بإذن الله سيرحل هؤلاء المستكبرون وهؤلاء المحتلون، لأنهم طارئون على هذه الجغرافيا وطارئون على هذه البلاد ليرجعوا من حيث أتوا. هؤلاء لا نصيب لهم في أرضنا ولا حظ لهم في منطقتنا ولا مأوى لهم في بلادنا، ليس لهم إلا القبور بإذن الله سبحانه وتعالى، قبورا والموت الزؤام والشنار والعار. ولذلك يجهزوا لأنفسهم الهزيمة النكراء بإذن الله سبحانه وتعالى. شمس أمريكا أو نقول شر أمريكا بالأحرى إلى زوال بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مستمعينا الكرام، اليمن العزيز لا ينفصل معركة اليمن عن معركة الأمة، هي معركة متوحدة. ولذلك الأعداء يا أستاذ عادل العدو يحاول أن يفرق وحاول أن يجزئ المعركة، يحاول أن يستفرد باليمن على حدة وأن يستفرد بالعراق وأن يستفرد بغزة وأن يستفرد بإيران. ولذلك انزعج كثيرا هذا العدو من تسيير رحلة وطائرة إيرانية إلى مطار صنعاء، وكان المفترض على العرب للأسف الشديد أن يسيروا رحلاتهم إلى اليمن، لكنهم للأسف الشديد تخاذلوا وركنوا إلى العدوان الأمريكي وإلى ولاية أمريكا إن صح التعبير، بل هي صحيحة، يحجون إلى البيت الأبيض، بل هو الأسود، يحجون إليه ويخضعون. ولذلك من يرى المشاهد المخزية للأسف الشديد وأنتم تشاهدون في القنوات التلفزيونية وتسمعون في الأخبار، هذا رئيس الوزراء للأسف الشديد العراقي وهو يزور أمريكا، وكيف يحاول الرئيس الأمريكي في هذا الرجل أن ينزع سلاح المقاومة في العراق، ويحاولون أيضا بعملائهم جوزيف عون وغيرهم من العملاء في لبنان في صد حزب الله وفي أن يكونوا حجر عثرة وأن يكونوا حاجزا أمام حزب الله ويكونوا عونا للصهاينة، بدل أن تتوجه لومهم ورصاصاتهم إلى الصهيوني يتجهون إلى الطعن من الخلف لحزب الله، هذا الحزب الذي نكل بإسرائيل، هذا الحزب الذي تمثل حقا مقولة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه وطيب الله ثراه عن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت. وأيضا يحاولون في الشرع جولاني سابقا في أن يجيروه لمصالحهم، هو في خدمتهم، لكن يحاولون أن يسرعوا بالعجلة. يحاول الرئيس ترامب من خلال تغريداته وكلامه أن يقول الشرع هو من سيتعامل مع حزب الله بذكاء ولن يهدم البيوت، هكذا يقول في تصريحاته لهذا اليوم. إذن الخطة واضحة، يريدون أن يقسموا العداء ويريدوا أن يقسموا الأرض ويريدون أن يجعلوا هذه الأمة متشرذمة. لا، نقول لهم من بغداد إلى طهران إلى بيروت إلى صنعاء أرضنا عصية على الغزاة والمحتلين، ونارنا شديدة وجمرنا لا يتوقف إلا بإحراقكم أيها الملاعين الغزاة المطرودون من أرضنا بإذن الله قريبا، وعلى الباغي تدور الدوائر.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثل المطار، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

إذن خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله كان واضحا، رسم ملامح المعركة المستقبلية والمعركة التي الآن نشهدها والآن يحضر لها هذا الشعب اليمني، رسمها، حذر هذا العدو لا تلجئونا، حذرهم مرارا وتكرارا، ليس لنا خيار إلى المواجهة، ستندمون. قال لهم بالحرف الواحد أن هذا اليمن لن يتراجع لأجل أن تحصل مشكلة أو غير ذلك، فلتحصل ألف ألف مشكلة. نعم، لأننا نقاتل عن عزيمة وقوة وإيمان ومظلومية وبلد وأرض ودين وعقيدة. يا جارة السوء، إن الحمقى مهلكة، تفرجي وارقصي لا تستفزينا. منذ الشعار وأمريكا تورطكم بنا نقول اغربوا لستم أعادينا، وتستميتون إذعانا لطاعتها، ولم نزل نتحاشى المستميتين. لا تلجئونا لحرب لا مناص لنا منها وأنتم جميعا في مرامينا، وقد فرضت فنحن رجالها، سنخوضها حتى تصير غرامة، ونخوضها حتى يرى أطفالنا أسر الملوك أراملا ويتاما، ونخوضها حتى يؤذن مالك أن الجحيم تقيأت أجساما، سنسومكم حتى يظن بنا الورى أنا نمارس فيكم الإجرام.

نعم أيها الأعزاء، في هذه الأثناء التي نحدثكم فيها هناك عدوان أمريكي على إيران، هناك أيضا ضربات صاروخية ومسيرات على القواعد العسكرية في المنطقة. يا رب العالمين سدد. ولذلك نقول لهؤلاء المجرمين المتفرعين، حصار اليمن وإيران سيدفع نحو انفجار كبير، لأن العدو هذا اللعين عاود الحصار مجددا على إيران ونقض الاتفاق. لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ينقضون العهود والمواثيق، قدارون، كافرون. حصار اليمن وإيران سيدفع نحو انفجار كبير يحاصر الإقليم والعالم كله، وبين هرمز والمندب ستدفن الهيمنة والأحادية، وستسقط خيارات التبعية والتطبيع والمال مقابل الحماية. عندما أعلن ترامب المعتوه المجرم الأرعن استئناف الحصار على إيران واستئناف أيضا السعودية في العدوان على اليمن، هذه قرارات حمقى سترتد على أهلها وسيدركون ذلك، ومن عاش ذكر والعاقبة

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم.

أيها الأعراب القساة الجفاه، ارجعوا عن غيكم وضلالكم وعدوانكم وتماديكم وانحرافكم عن خط الله وعن خط الرسالة. تحاصرون شعبا بأكمله وتحاصرون أمة يمانية لم تخضع إلا لله ولم تركع إلا له، ناصرة المظلومين والمستضعفين وأذلة المستكبرين. أيها الأعراب الجفاه، يا من طبعتم مع الكيان اللقيط ومع أمريكا القبيحة اللعينة، ارجعوا عن غيكم وضلالكم، عن حصاركم لموانئ هذا الشعب ومطاراته وعن تجويعه وحصاره وعن البلبلة فيه وإثارة النعرات والفتن. محاصرون وإسرائيل مشرعة أبوابها، أيها الأعراب نحوكم محاربون وإسرائيل تحرسها جيوشكم ولها بالأمن تلتزم. نموت جوعا وإسرائيل متخمة، وهكذا يستبد الجوع والتخم. خيراتكم نحو أمريكا موجهة، وشركم نحونا والضر والنقم. عذبتم امرأة في هرة، وهنا 50 مليون إنسان بحبسكم. قبحكم الله ولعنكم الله. ألم نسمع الحديث الذي أزعجون الأمة به، مشائخ علماء البلاط الذين قالوا: دخلت امرأة في هرة فلا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من حشائج الأرض. وهكذا ظلوا ينادون بهذا الحديث، ونحن لا نستنكر على الحديث، نستنكر عليهم هم الذين قالوا أن هذه المرأة دخلت بسبب هرة قط دمي، دخلت النار لأنها لم تطعمها ولم تجعلها تأكل من حشائج الأرض حتى ماتت. 50 مليون إنسان، والله له غنم ولا بقر ولا حيوانات، ما ينفع أنك تحاصرهم بهذا الشكل. قصدهم أن السكوت هو جبن، أو أن السكوت لعدم وجود خيارات. لا، السيد أوضح في كلامه أن خياراتنا اليوم أوسع وأفقنا أوسع، ليكن فيكم جميعا أيها اليمانيون ثقة بالله وثقة بهذا القائد الحكيم. ولذلك مسار كسر الحصار متواصل، لن يهدأ لنا بال إلا بكسر الحصار نهائيا على هذا الشعب، وأن يخرج المحتلون من أرضه.

0: نعم أيها الأعزاء المستمعون الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة على الترددين 98.7 و98.5، لازلنا معكم في هذه الفترة المباشرة التي نتحدث فيها عن العدوان السعودي على مطار صنعاء والعدوان الممتد لإحدى عشر عاما والرد اليمني والخيارات المتاحة أمام هذا الشعب لكسر هذا الحصار، وفي مواكبة مباشرة لأهم المستجدات والأحداث والأخبار العاجلة. يمكنكم الاتصال معنا مشاركين الكرام وعادل بيضحك وما يضحك لا رابح، يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا عبر الرقم 7282 88 20 88، اتصال أو رسائل على الرقم على الرقم يمن موبايل 7282 88 20 88. إذن مستمعي الكرام، هذا العدو الذي يحاصرنا ويريد أن يجوع اليمن ويحاربه في قوته وفي معاشه يفتح خط بري أو جسور ما بين الإمارات وما بين إسرائيل. عندما اليمن حاصر الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر سارعوا لفتح ممرات وجسور تربطهم بإسرائيل، سواء هذا الجسر للغذاء للأشياء كثيرة، البضائع للتجارة، حريصون على الإسرائيلي وفيهم شفقة ورحمة جدا على الإسرائيلي. لكن عندما استشهد 70,000 طفل وامرأة وشيخ في غزة لم ترمش لهم جفن ولم يرق لهم قلب ولم تدمع لهم عين. هؤلاء الأوغاد، هؤلاء هم صهاينة العرب، وهؤلاء هم المطبعون، وهؤلاء هم الأعراب الذين قتلوا هذه الأمة. إذا فتحوا ممرات وجسور تربطهم بالعدو الإسرائيلي اللعين. نستقبل اتصال، يا المعذرة انقطع الاتصال. إذا فتحوا ممرات وجسور لهذا العدو الصهيوني اللعين. بينما يحاربون اليمن ويجوعون اليمن، أيضا خيراتهم نحو أمريكا. نحن رأينا قطر وهي تهدي الرئيس الملعون، رئيس أمريكا، طائرة فخمة كبيرة عملاقة ربما تقدر ب 500 مليون، 400 مليون، يعني مئات الملايين من الدولارات هدية. وأيضا أعطوا ترامب دول الخليج من تريليون، من 2 تريليون، هكذا تذهب خيراتهم نحو أمريكا لكن شرهم نحونا والضر والنقم. نستقبل اتصال ومشاركة في هذه الفترة. يا مرحبا، حياكم الله. وعليكم من الله السلام والرحمة، ومرحبا بكم، من معنا؟ تفضل. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله الأعزاء في الجو، تفضل. ما هي مشاركتك في الحديث عن كسر الحصار عن هذا الشعب العزيز؟
1: والله كسر الحصار كان يوم استثنائي.
0: نعم. سلام الله عليه.
1: على هذا الموضع الذي يفتح يعني أجيال من حصد الساعة، يعني أخرج لنا من الظلمات وأخرج لنا من النفر الطيء، كان يريد الأحزان على الشعب اليمني يقاتل في النهاية، يقاتل في ليبيا، يقاتل في الجزائر، يقاتل في إيران، يعني يقاتل المسلمين.
0: نعم، ولذلك نحن متوكلون على الله في قتال هؤلاء المشركين، لن يشغلونا في ويفرقوا هذه الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى، بل بنادقنا وخياراتنا تتجه لهذا العدو اللئيم ومن يقاتل معه وفي ركابه.
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله أحنا وأجيالنا وجهادنا نبقى في عزة الله وفي تطهير الكفر والشرك من عراج الأرض بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تحياتنا لك أخي العزيز من أرض الجوف العزيزة الأبية، وبارك الله فيك وعافك يا رب، في أمان الله.

0: معنا اتصال آخر ومشاركة أخرى. يا مرحبا، حياكم الله ومساكم الله بالخيرات.
1: حياك الله.
0: يا مرحبا، تفضل. حديثنا عن كسر الحصار، عن الشعب اليمني في هذه الفترة على أثير إذاعة آفاق. تفضل، ما هي رسالتك؟ نسمعك.
1: معك بشير بيش من حجة من أفلع اليمن.
0: يا مرحبا بك وبكل الأعزاء من بلاد حجة، حياكم الله.
1: نقول للعالم أجمع، فوالله لدينا باعد عظيم ومتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتراجع في أمره، ومن كان يحاول أن يلعب ضد هذا الشعب فالله إن الباعد أظلم، العين بالعين والسن بالسن والجروح القصاصة والباعد أظلم.
0: ونعم بالله متوكل عليه،
1: بالله سبحانه وتعالى، فإن آل سعود سوف يزولون قريبا وحتما ذلك بظلمهم لهذا الشعب العظيم. ونقول للعالم أجمع وللأمريكي والإسرائيلي وحلفائهم من دول الخليج، فاليمن وإيران ولبنان والعراق وفلسطين محورا واحد وجبهة واحدة في خندق واحد قائد هو الله سبحانه وتعالى، متوكلون عليه والنصر آت بإذن الله
0: بإذن الله، ولا وما خاب من توكل عليه. شكرا لك.
1: وأن السعودي فالله سوف نكسر حصاره، والطيران الإيراني هبط في مطار الحديدة وفي مطار صنعاء رغما عنه وعن أبيه، فالمطار ليس لمحمد بن سلمان ولا لأبيه.
0: الله صحيح.
1: وتحياتي لك والجميع المستمعين، ورسالة الأخيرة لهذا الشعب، توكلوا وانظروا لما يعمركم ذلك القاعد، فوالله ذلك القاعد فإن صوابه هو الحق بعد كتاب الله. وتحياتي لك ومنسكن زامل.
0: نعم نعم تفضل.
1: يا هلا العز يا شعبي،
0: إن شاء الله تسمع. شكرا لك، في أمان الله.
1: أكبر أكبر.
0: موت الأمريكي.

0: العاجل الآن بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. السعودية تمدد مجددا إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران حتى عصر الخميس. عادكم عاد المراحل طوال، عادكم تمددوا بإذن الله وتمددوا إلى ما لا نهاية. إذن عاجل بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، السعودية تمدد مجددا إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران حتى عصر الخميس، وعلى نفسها جنت براقش. من قال لكم احنا صابرين عليكم 11 سنة؟ ولذلك لا بد أن تذوقوا من نفس ما ذاقه هذا الشعب اليمني العزيز من نفس الكأس. اتصال ومشاركة. يا مرحبا، مشاركة، حياكم الله.
1: الله يحيي، سلام الله عليك.
0: وعليكم من الله أفضل السلام والرحمة والبركة، ومساكم الله بكل خير وعافية. تفضل.
1: خير وسرور إن شاء الله إذاعة آفاق العظيم. الله يعطيك العافية، بشرك بالخير أنت، هدهد الخير.
0: حفظك الرحمن، هذا من جمال روحك وذوقك. تفضل.
1: الله يخليك تاج راسي. طبعا كل الشعب اليمني الآن بإذن الله احنا في هذه المعركة الآن، الذي احنا الآن في معركة حرب.
0: صحيح.
1: سواء تسكر مطاراتها، تفتح مطاراتها، قيادة الحكيمة بإذن الله تخطط لنا بفضل الله عز وجل الضربات، يعني ضربات مثل ما تقول في مواقعها في مراكزها. ومحمد بن سلمان هذا الإنسان الأرعن الجاهل لعب لعبة أكبر من حجمه.
0: صحيح.
1: طغى وتجبر وكفاية تمام من الكلام الفاضي، أو أن المرتزقة العليمي وغيره يخلوك شماعة وأنت تخليهم محمد بن سلمان يطلعوا ويتكلموا أنهم ضربوا. لكن الآن خلاص دقت ساعة الصفر، حان الأوان بإذن الله يكون لاستقلال اليمن شعب كامل، ولا حياء إلا بحرية. وسوف يرون الآن الشعب اليمني بإذن الله بعد الله ذكاء وحكمة القيادة، لأن الشعب اليمني شعب إيماني وحكمة. وأخواننا المرابطين في الجبهات، حذاري يا محمد بن سلمان، حذاري، إن دخلوا المرابطين في الجبهات جنود الله لك والله لا يأكلونك أنت وشعبك، يأكلوك مع الدب الداشر الثاني حكى آل الشيخ وسعود القحطاني، ما بنخلي أحد.
0: حذاري حذاري، ظنوا سكوت اليمن أنه سكوت أي خوف أو حسابات أخرى، ولم يعرفوا أن هذا الشعب لحكمة وصبر وإقامة الحجة على هؤلاء في صدد الأولوية لطوفان الأقصى ومساندة المظلومين في غزة، ولكنهم لم يستفيدوا من الدروس للأسف الشديد.
1: للأسف هذا هو اللي هم غرورهم. شوف الإنسان المغرور، الإنسان المأفون عين البصر، خلاص ران على قلوبهم، هذا ران، الله ران على قلوبهم، ختم الله.
0: كان بإمكانهم أن يتفادوا هذا ما يقع عليهم، لكنهم أبوا إلا أن يقعوا في شر أعمالهم.
1: نعم هذا هو، طاحوا في شر أعمالهم، وسوف يظهر الحق ويزق الباطل، من الباطل كان زهوقا. خلاص جاء الوقت، صبرت الشعب اليمني في ظل سماحة السيد عبد الملك حفظه الله والقيادة، صبرنا ما فيه الكفاية. قلنا دولة جارة يضربون العدو وتضربون المرتزقة من هناك، وخربتم من الجنوب، وقلنا جارة يلا تحملوا لين، لكن انك تضرب مطار هذا يعتبر شيء اكبر من مستواك. تمام يا بن سلمان، وذو الحين انت خسرت اللعبة، وبإذن الله بإذن الله منتصرون بإذن الله برجالنا بعد الله عز وجل، بقيادتنا بقبائلنا في صنعاء. وسوف يرجع لأخي الكريم اليمن أفضل من أول بإذن الله، وسوف ترجع الحقوق لأهلها، وسوف
0: بإذن الله
1: بإذن الله. لكن أهم شيء تكون عزتنا بالله عز وجل. وجاء وقت محمد بن سلمان، والله لا تسامح ولا تراجع ولا خذلان بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ألف تحية لكم.
0: تحية لك ولمشاركتك الطيبة، حفظك الرحمن.
1: يا مرحبا،
0: في أمان الله.

0: ومشاركة أخرى. حياكم الله، يا مرحبا، مساكم الله بالخير والعافية.
1: مساكم الله بالنصر يا أستاذ عبدة، عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين.
0: يا مرحبا، حياكم الله وعافاكم. عبد الحليم إدريس. نعم،
1: عبد الحليم إدريس وأيوب إدريس، سلام الله عليكم.
0: وعليكم يعني السلام والرحمة.
1: على ثقافتكم العالية وعلى وعيكم الكامل أنتم كل المستمعين والمشاركين والمخرج.
0: حماك الرحمن، والتحية والإكرام لكل المستمعين الأعزاء في ربوع اليمن الحبيب في هذه الليلة، ونحن نواجه هذا العدو المتغطرس، والأخبار تريدنا للتو أنه يجدد العدو السعودي إغلاق مطارات أبها وجيزان ونجران. ما هي رسالتك؟ تفضل.
1: رسالتي نقول هذه بداية.
0: وما
1: تعرف يا سعودي يا يهودي أن انهدار خارج مطار عبد العزيز الملعون جدكم، يعني الذي قال لكم خيركم من اليمن إذا يعني أبطت اليمن ورديت أكثر دائما وأبدا.
0: نعم، نقول لهم ما قد بسرتوا من الجمل لذناه.
1: هذه بداية يا أخي، حلاية السيد القائد ما يريد أن يهينهم، ولكن هين قد هين ابن هين. هؤلاء يا أخي عملاء إسرائيل وأمريكا. نقول لبعض الأخوة الذي يعتقدوا أن مطار عبها أو مطار جيزان أو مطار نجران لهم بصيفة، ليس لهم بصيفة. أنا أفرط منهم يعني وإليهم زمان، يعني قدام حوالي 10 سنين أو 15 سنة، إن اليوم هي تعتبر مطار سوريا في نايا بيدي أقل شانا من مطار الرياض وجدة. فإحنا نقول أول أي بداية إن كانت حياتها ولعنة هنا ولا نايا يا سيدي، في مطار جدة ومطار الرياض ومطار الطايف ومطار كل المناطق لا يدخل لديه وإلا بعده وإلا داعسين. كنت بالكرامة تجدماتنا على رغبة محمد بن سلمان والمالكي وغيره وطرم وظنة. فإحنا يا أخي تجرعنا الويلات وتعبنا من اشتيا سيدي ثلث عالم تيم الثنية، واليوم فقينا الحصار. سلام الله على إيران الإسلام وسلام الله على السيد القائد. نقول له رجاعاً ولمن يسمعنا كل هراء إلى عند السيد، نقول له ولا مطايبة ولا هدنة ولا يعني كفتنا لا حرب ولا سلم على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات يكفينا. والله إن إحنا كان شارك واتكلم مع محمد النعمي ومع أيوب إدريس سلام الله عليهم، وكلهم هؤلاء بيضحكوا علينا ضحكة، ولكن ما حد يضحك على السيد، بس يعني بيفاوض أو يشتروا أو كذا. ولا تبروا يا أخي، اليوم محمد عبد السلام سلام الله عليه يهدى ويدر عينه للتواريخ، واليوم ما أدري وقت مطالبة وقت يعني تنفيذ الجدود، ويأثر عليهم الطرق فيما أرادوا أن يهلكونا. وتحرر البنك يا سيدي لا عدن، وبدينا يا سيدي ما تقول للسر على الويلات ونقطنا شلو، ويا سيدي المهم انهم يدفعوا بالمرتزقة بفلوس يعني السعودية والامارات ان يقاتلونا ويقاتلوا الترحية في صنعاء. سلام الله على المشير الروح المهدي المشار وعلى المجلس السياسي وعلى وزارة الدفاع. فالحمد لله رب العالمين، توكلنا على الله ولا نبقي كافر في المنطقة وفي الخليج أبدا. البوارج بعد نغركة ونحركة، ويعني طيرانهم بينزل عندنا إن شاء الله. فأنا نبدأ بفضل الله وقوة الطوارئ
0: نعم
1: الرجال القبيلة اليمنية والقوة المسلحة، ويعني لا وقت أبدا للحرب حتى يرضخ ويستينا عند الطيبات من لازم طارق
0: يرجع يعني. نعم يرجعوا عن غيه وظلمه، يرجع عن ظلمه وغيه وعدوانه. السيد قد أقام عليهم الحجة، إن مشوا الطريق وإلا في لغة الصواريخ سيفهمونها وستفهمهم.
1: نعم. وتقدروا حياتي العميد الشيخ صالح الجيد أما بجرفني للقبيل اليمني وتصبحون على خير.
0: شكرا جزيلا، وأنت في خير وعافية في أمان.

السلام عليكم، رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. بكل حماقة وكبر وعتو أقدم العدو السعودي على فعلته الدنيئة ظلما منه أو ظنا منه. اللهم صل على نبينا وآله. ظنا منه بكل حماقة وكبر وعتو أقدم العدو السعودي على فعلته الدنيئة ظنا منه أنه سيكسر إرادة الشعب اليمني، ولا يعرف هذا الغبي الأحمق أنه جنى على نفسه الويلات وأدخل نفسه في حوامة أو عوامة صعب الخروج منها. إذن يقول هكذا ثم يختمها بقول: التحية لكما عبد الحليم والمخرج عادل، لك التحية. وإذا أمكن زامل الليل يا نجمة الساري للأستاذ حسين الطير. معكم محمد عولة الحديدة، مديرية اللحية قرية العولة. تحية لك يا محمد ولكل المستمعين في الحديدة ولكل المستمعين الكرام.

رسالة يقول فيها: السلام عليكم يا إذاعة آفاق، التحية لسيد القول والفعل، والتحية للوفد الاستشاري الذي كسر الحصار، ونقول لآل سعود الفرط الصوتي جاهز، وأجواء اليمن ليست للنزهة، وسنسقط طوائركم ونحرق آلياتكم، ونحن في أتم الاستعداد للجولة القادمة التي ستكون فيها نهايتكم، وسنأخذ حقوقنا بأيدينا. موسى عجار من حجة حرب، ونطلب زامل كتاب الموت عيسى الليث. تحياتنا يا موسى ولكل المستمعين الكرام.

نعتذر للمتصلين الآن الذين يتصلون في هذه اللحظات لأن الوقت قرب من النهاية ونكتفي بقراءة الرسائل بقدر ما نستطيع يعني حتى يهجم يعني لأن الوقت يهجم علينا. رسالة يقول فيها جاك رد اليماني يا سعودي جاك وعاد باي جرعك كاس الموت والتنكيل. هذه بداية ردنا الأول والاشتباك القادم أعظم يا سعودي يا ذيل إسرائيل. أبو علي المقدمي صح لسانك وبارك الله أيامك ولك التحية ولكل المستمعين الأعزاء. وننوى أيضا نذكر كما قلنا نعتذر للمتصلين الآن لأن الوقت قريب من نهاية هذه الفترة.

رسالة يقول فيها من أحد المستمعين للإذاعة خلاصة الحديث أنه ليس من العدل أو المنطق أن يضل العدو السعودي المجرم يتمتع بثرواته وأن ينعم بالأمن والاستقرار ويعيش حالة من البذاخ، بينما يقوم هذا العدو بحصار اليمن وحرمانه من ثرواته لكي يبقى شعبنا يعاني حتى من لقمة عيشه. والآن حان وقت الانتقام وكسر الحصار من هذا العدو اللئيم وأخذ حقوقنا رغما عن أنفه. أبو ماهر الشيخ، تحياتنا يا أبا ماهر. ورسالة أخرى يقول فيها مساء الخير، نفوسنا اشتاقت لخوض الحرائب، نحيي قواتنا المسلحة ونقول لهم اضربوا وحاصروا العدوان السعودي ومطار صنعاء سيفتح رغما عن أنوف آل سعود. تحياتي لجميع طاقم إذاعة أفق، لكن تحية أخوكم محمد عبد الوهاب الجرموزي. أطلب زامل يا ملوك المملكة، لأن أبوكم من ملوك. عليك يا عادل، عليك أن تجهز.

رسالة الحمد لله رب العالمين أنهم قاموا يعتدوا على اليمن العظيم. يكفي خضوع يا كل أحرار اليمن. الصبر قد زاد فوق الحد. أنا أدعوكم داعي القبلة يا أبطال الشعب اليمن. أخوكم مصلح صالح القزقزي من أبناء موهب السودة عمران. لك التحية.

ورسالة أخرى يقول فيها: أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير، وسوف ترى من شعب الأنصار ما يبيض الوجه ويرفع الرأس بإذن الله تعالى، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يوسف يحيى الخالد من كحلان عفار.

رسالة يقول فيها: مساء الخير، رسالتي لدول العدوان، لنا من الصبر ما دراكم ما نفاده فرض صوتيات والأدلة بالأراضي المحتلة، إن كان لكم ما يصدها فصدوها، من ذا يصدها والأدلة دامغة، أخوكم عبد الملك السدمي.

إذن مستمعي الكرام، ثقوا بالله وتوكلوا عليه، بإذن الله سبحانه وتعالى الأيام القادمة تحمل بشرى لكل أبناء اليمن، اليمن الجريح، اليمن المظلوم، اليمن العزيز الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقول الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. الصبر مفتاح الفرج، فلذلك صبر مع عمل، مع عزيمة، مع إنفاق، مع جهاد، مع دورات طوفان الأقصى، مع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، مع التمسك بالقيادة. يجب أن نبقى صفا واحدا ليعرف العدو هذا أن هذا اليمن العزيز متلاحم متكاتف مع قواته وأمنه ورجاله وقيادته. نعم، يجب أن نكون صفا واحدا، أن نقاتلهم كالبنان والبنيان المرصوص. يجب أن نكون متكاتفين، يجب أن تتمثل فينا صفات القرآن وصفات النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وتأسيا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بشراكم يا شعب الإيمان بإذن الله بشرى لنا جميعا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في الأثر، اشتدي يا أزمة تنفرجي. والسيد رضوان الله عليه قال في كلامه: لن يحصل لليمن مثل ما حصل من قبل. يعني قراءته وكلامه وفي خلال الحديث عن مسارات التصعيد، يعني وهذا الشعب متعود على الألم وعلى القهر وعلى العدوان وعلى الضرب. العدوان ليس جديد علينا حتى يخوفونا، والضرب ليس جديد علينا. قاتلنا إسرائيل وقاتلنا أمريكا، اللتان هما رأس الحربة. قاتلنا من قبلهم أكثر من 15 أو 17 دولة، وتفكك ذلك التحالف، غاراتهم وحديدهم ونارهم كله صار هباء منثورا. هذا الشعب قوي، هذا الشعب ذاق الألم وذاق المرارة وذاق المعاناة وذاق المأساة، والآن حان الدور لكي يذوق هذا العدو من نفس الكأس الذي تجرع به اليمن وسقاه اليمن. أيها اليمنيون الأعزاء، بإذن الله سبحانه وتعالى أننا جميعا أهل للنصر، فلنكن مع الله سبحانه وتعالى. الحذر من الغرور، الحذر من التماهي، الحذر من التفرقة، الحذر من العصيان. حتى العصيان والمعاصي الشخصية الإنسان الذي يعصيها تؤثر على نفسيته وتؤثر على زكاة نفسه وتؤثر على حركته وإيمانه ونشاطه. يجب أن تكون نفوسنا زاكية متصلة بالقرآن وبالله سبحانه وتعالى في هذه المعركة، أن نكون للبيت، للجيران، للناس جميعا أهل الخير وأهل إحسان. إذن مستمعي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية التي كانت عن العدوان على اليمن، وأيضا الرد العسكري اليمني والحصار اليمني على المطارات السعودية. بإذن الله سبحانه وتعالى أنكم استفدتم، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن الرسالة وصلت. لكم مني أجمل التحايا والسلام، أنا عبد الحليم يحيى إدريس، وكذلك من الإخراج المباشر عادل الأشول. في أمان الله ورعايته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء.

0: موبايل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
1: سابافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أنا شفيع لكل أخوين تحابا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: فتيلة، فتيلة يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط، ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر: فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله مما يضرب به المثل في القلة النقير والقطمير. فالنقير نقرة في نواة التمر كالدائرة الصغيرة، والقطمير قشرة رقيقة على نواة التمر. فهذه 3 أشياء في نواة التمر استخدمت في القرآن للدلالة على شيء الضئيل القليل.

0: استهداف في الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها. فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك. وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، وتكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات. هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية. أما بقية كمالاته، فضائله، دوره، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات ومساوئ كبيرة يشهد، والأزمات والمشاكل التي لم يجدوا لها حلولا في واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة، وإنما يحاولون أن يصدروا أيضا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حتى لمن يتأثر بهم عندما ينبهر بما حققوه من نتائج في المجال المادي، النجاحات الكبيرة في التصنيع، في الابتكار، في الاختراع، في الرقي المادي، يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية في ما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه. استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدفا أساسيا في الاغتيالات والاستهداف. استهدفوا في العالم العربي البعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى، إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم وشعوبهم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء، هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان، لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

0: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرّة.

0: الله.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.
2: ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.

0: اسرع اسرع. هيا عند هناك بسرعه.
1: كانت النياق تنظر بعيونها الواسعة إلى أولئك الأسرى المقيدين بالسلاسل، تحدق بهم وهم يجرون أقدامهم التي تغوص في المستنقع، وهم يقادون خلف المحاربين المنقبين، وصوت السلاسل الملتفة حول أقدامهم تملأ الفضاء المختنق في ذلك الصباح الخريفي المشبع بضباب المستنقع. كانت القافلة تسير نحو تلك الخيام الواقعة خلف المستنقع. الأسرى مثقلون ومتعبون، فيما سيوف المحاربين المنحنية تلمع، وهم تارة يقهقهون وتارة أخرى يتكلمون بلغة لم يفهم الأسرى منها شيئا سوى كلمة واحدة كان الرجال يكررونها بازدراء: مجوس مجوس. وصاح الجندي بهم:
0: هيا هيا أيها المجوسي، أسرع الخطى وإلا عالجتك بصوتي.
1: الأسرى يتقدمون بخطوات ثقيلة، أبدانهم مرهقة، وجوههم مقطبة وشاحبة، فطول الطريق أنهك قواهم ما أجبرهم على السير ببطء شديد. أما لحاهم الكثيفة فصارت شعثاء غبراء. من بين الأسرى كان فتى ذو شعر أسود طويل، وقد اعتراه خوف شديد، لم يعد في ركبتيه قوة تحمله على المشي، فمسير أيام وليال عديدة ومتواصلة أفقده القدرة والحول، لكنه ظل يجهد نفسه على السير حتى لا يتأخر عن القافلة، فإذا حدث وتحركت قدمه ببطء خطوة واحدة فإن الأسير الذي يتقدمه سيسحب السلسلة التي تقيد معصميه، ما يدمي جراحه أكثر فأكثر.
2: يا ربي، هذه السلسلة كالمنشار تحز معصمي وتمزق لحمي وتكاد تكسر عظامي، لم أعد أقوى على المسير. أنا لا أعلم ما هو مصيري ولا أعرف متى تنتهي رحلة عذابي.
1: شارفت رحلة الأسر على نهايتها، وخرجت القافلة من أوحال المستنقع. طلب منهم فارس من الأعداء أن يتوجهوا نحو كثبان من الرمال، وتكاد ظلال شجرات النخيل المنتصبة في الطرف الآخر من المستنقع أن تصل إليها. هناك تحلق الأسرى حول تلة الرمال، ارتمى بعضهم على الأرض وعلت الآهات والأنات، ثم راحت تعلو أصوات الهمس بين من هم أفضل حالا. بعضهم قال سيسلخون جلودنا، وبعضهم قال بل سيعلقوننا فوق المشانق. أحدهم كان أقل تشاؤما وأكد بأنهم لو أرادوا قتلنا لما جلبونا من ناحية النهروان إلى هنا عبثا، لكن حديث الرجال جعل الفتى يرتعد من شدة الخوف ويتوجه بالسؤال إلى الأسرى:
2: ماذا سيفعلون بنا؟ هل حقا سيقتلوننا؟ هل سيسجنوننا؟ نحن لم نرتكب أي ذنب، ماذا سيحل بالأطفال الصغار مثلي؟
1: لم يكن أحد يعلم أي مصير ينتظرهم، أيقتلون أم يسجنون؟ النتيجة الوحيدة الأكيدة بالنهاية التي يعرفونها وأجاب بها الفتى بأنهم باتوا عبيدا. عند ذلك على صراخ الجندي على الأسرى:
0: أيها المجوس المناكين، اسكتوا وتوقفوا عن الكلام. أنت أيها الصبي، أنت ألا تفهم؟ قلت لك اصمت.
1: ساد الصمت وراح الفتى يرمي بطرف عينيه ظل الحارس وهو يرتعد، وقد خطف لونه من شدة الخوف، بينما رأس السيف المعلق برقبة الحارس يميل ويستقيم مع كل حركة يأتي بها ويلمع مثل المرآة تحت أشعة الشمس. في الجهة المقابلة كان صوت ضجيج النساء والأطفال يعلو، لقد خرجوا من خيامهم ووقفوا يشاهدون ما يحدث. نساء ورجال عجزة يرتدون أثوابا طويلة بيضاء وسوداء. راح الجنود يزجرون الأطفال فيبتعدون. عندما علت أصوات الأولاد وضحكاتهم شعر الفتى برغبة عارمة في اللعب معهم، لكنه لم يكن يمتلك الشجاعة على رفع رأسه والنظر إليهم. في تلك اللحظات صارت دموعه تسيل على خديه، فسأله رجل كان بالقرب منه عن سبب بكائه، فأجاب الفتى:
2: أحس بشوق شديد، فصورة أمي تتراءى لي وهي واقفة عند عتبة الباب تنتظرني بصمت كما كانت تفعل كل مرة. أين أمي الآن؟ ماذا حل بأبي؟ أحي هو أم قتل؟ إن كان حيا فأين هو الآن؟ لماذا لم يكن بيننا؟
1: في ذلك اليوم لم يعلم أحد كيف تجاوز الجنود أسوار المدينة ودخلوها. حدث ذلك في منتصف النهار، سقطت النهروان في يد فرسان من العرب كانوا يرتدون اللباس الأبيض. الجنود الملثمون يشاهدون في كل مكان، في الأسواق والأزقة. اضطربت المدينة دفعة واحدة واختل أمنها، وانتشرت فيها رائحة الدماء والدخان وأخذتها النيران. كان والد الفتى قد طلب إليه أن يعود إلى البيت ليحفظ حياته وحياة أمه. تحرك نحو المنزل مبتعدا عن سوق التمر وهو خائف، لكنه في الطريق وقع في يد عدد من الجنود سدوا عليه الطريق وأقفلوا الزقاق من الجهتين. ما هي إلا لحظات حتى سمع صوت الحبل يدور ثم يلتف مقيدا كتفيه بإحكام. فجأة رأى نفسه ممددا على الأرض. راح الفتى يصرخ ويفحص بيديه ورجليه وهو ينادي: أبي أبي، غير أنه لم يجد أحدا ليساعده. ومنذ ذلك الوقت لم يعرف شيئا عن والده إلا ما سمعه من أحدهم، أن والده شوهد جريحا قرب حائط دكانه. وأكمل الفتى حديثه عن والده:
2: ما زال وجه أبي مطبوعا في ذهني بلحيته الكثيفة وجبهته العالية وهو ينقل سلال التمر من مكان إلى مكان ويناديني بصوت رخيم حنون يطلب إلي أن أساعده في ترتيب السلال.
1: أعاد الفتى إلى نفسه مع صوت رقيق، رفع رأسه رأى امرأة طويلة القامة تقف في مقابله، امرأة سمراء تجر أذيال ثوبها على الأرض، عيناها السوداوان تشبهان إلى حد بعيد عيني فرانكس زوجة جارهم. أدار الفتى رأسه بانزعاج، لكن الجندي أخذ بذقنه ورفع رأسه نحو الأعلى حتى تتمكن المرأة من رؤيته بصورة أفضل. خلف المرأة كانت تقف بنت صغيرة شعثاء رمداء وهي تحدق به. تولى الحارس عرض الفتى على المرأة وقال لها:
3: هذا الولد جيد لك يا ماجدة، سيقوم بأعمالك المنزلية ويساعدك في أشغالك حيثما يأتيك خبر عن زوجك، لن يكلفك دنانير كثيرة.
1: وقع ظل المرأة على وجه الفتى، تقدمت خطوات إلى الأمام، وضعت يدها أسفل ذقنه، فأرجع الفتى رأسه إلى الخلف بانزعاج. تبسمت المرأة ولم تنطق بكلمة واحدة، ثم راحت تحدق بعينيه العسليتين. ما زالت جفون عينيه مبتلة بالدموع، انحنت قليلا وأمسكت عضده وبدأت تضغط عليها كما يضغط على أسفل ظهر الخروف. كان والده يفعل ذلك عندما يريد أن يتفحص الخرفان ليعرف ما إذا كانت مناسبة للذبح أم لا. عبرت المرأة بجانب الفتى من غير أن تقول شيئا، وراحت تنظر إلى الأسرى واحدا تلو الآخر، ثم ذهبت وعادت بعد لحظات ووقفت في مقابل الفتى. التفتت إلى الحارس وقالت له:
4: أجل، كلامك صواب يا سعد، يجب ألا أفرط في مالي في أيام وحدة هذه.
1: انحنى الحارس وقطع حبلا من الليف كان معقودا حول معصمي الفتى وفك السلسلة، ثم استدار بنصف وجهه نحو المرأة وقال لها:
3: ولد هادئ، منذ انطلقنا من النهروان وأنا أراقبه، إنه كثير البكاء فقط.
1: أعجب الفتى المرأة، ولكنها أخذت تسأل الحارس عنه وعن أمه وأبيه، فأجابها الحارس:
3: لا أظن أنهما معنا في القافلة، إنه مثل الحمل الضائع، يبدو وحيدا. على كل حال يمكنك أن تكوني أما له.
1: تفهمت المرأة سبب بكاء الفتى وضيق صدره وتجهم وجهها، وتوجهت بالسؤال للحارس سعد عن اسم الفتى.
3: الأسير يا ماجد ليس لديه اسم، ثم إننا لا نفهم لغة هؤلاء، من الأفضل أن تطلقي أنت عليه اسمها.
1: وهكذا اشترت المرأة الفتى بلا اسم، وبدأ مشوارا جديدا.
5: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: خرجت وايديهم على الزناد وانهم سينتفعون حقهم.
1: اعلن جوزيتنا الكامله واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركه القادمه.
2: سيارة منكم السعودي البعث الشديد

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

الإجرام اليهودي الصهيوني الذي بلغ في غلوله وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علو الفرعون، لكنه قال عنه: ولتعلن علوا كبيرا. ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول: كسنة ثابتة، أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم. وعد صريح بقول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

0: قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولا نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
1: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم.
2: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت.
3: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
4: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
5: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
6: يقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعب لا نحمل الوصايا على بلادنا.
7: شكرا شكرا شكرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار. ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟ هل هات

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
3: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا،
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات، برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا،
4: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة. في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي نفتح صفحات كتاب يتناول واحدا من أكثر الملفات حساسية وتأثيرا في واقعنا المعاصر، إدارة العلاقات العامة في المؤسسات، بوصفها وظيفة لا تقتصر على إصدار الأخبار أو تنظيم الفعاليات، بل تمتد إلى بناء السمعة وإدارة الاتصال وصناعة الثقة وقراءة الجمهور والتفاعل مع احتياجاته. الكتاب الذي بين أيدينا مستمعينا يقدم معالجة علمية متدرجة لمفهوم العلاقات العامة وتطورها ووظائفها وأدواتها، وكذلك موقعها داخل المؤسسات، ثم ينتقل إلى قضايا أكثر تخصصا مثل التخطيط والاتصال وإدارة الأزمات والعلاقات مع وسائل الإعلام والجمهور، وهو ما يجعل الحوار معه فرصة لفهم العلاقة بين الجانب النظري والممارسة المهنية، وبين ما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العامة وما يجري فعليا في كثير من المؤسسات. وفي هذه الحلقة نستضيف الباحث والأكاديمي الدكتور حاتم الصالحي للحديث عن الدوافع التي قادته إلى إعداد هذا الكتاب، وأبرز القضايا التي يناقشها، وما يمكن أن يقدمه للطلبة والباحثين والعاملين في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي. قبل الدخول في جوهر الكتاب ومحاوره، نتوقف مع ضيفنا في فقرة بطاقة الباحث لنتعرف إلى مسيرته العلمية والمهنية وإلى اهتماماته في مجال الإعلام والعلاقة العامة والاتصال المؤسسي والخبرة التي انعكست في هذا العمل العلمي.
7: بطاقة الباحث.
6: ضيفنا اليوم هو الدكتور الباحث حاتم علي الصالحي، وهو الأكاديمي المتخصص في العلاقات العامة والإعلان والاتصال الرقمي، الذي يجمع في مسيرته بين التدريس الجامعي والبحث العلمي والعمل التدريبي وأيضا المشاركة في تطوير البرامج والمقررات الأكاديمية. يشغل الدكتور حاتم حاليا رئاسة الكنترول في كلية الإعلام بجامعة صنعاء منذ أغسطس عام 2025، كما يعمل نائبا لعميد كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع منذ مايو من العام نفسه، وهو عضو في لجنة الجودة بالكلية منذ عام 2022، وعضو في لجنة الاعتماد المؤسسي المحلي للكلية خلال عام 2024. وشارك في إعداد وثيقة برنامج قسم الإعلام بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بجامعة عمران، كما أسهم في إعداد وتوصيف مقررات البكالوريوس والماجستير في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية العلوم في جامعة صنعاء. وسبق له أن عمل مساعدا لرئيس الكنترول في الكلية ومقررا لمجلس قسم العلاقات العامة والإعلان، إلى جانب عمله معدا للبرامج التلفزيونية في قناة سبأ الفضائية. وفي الجانب العلمي يمتلك خبرة متقدمة في التحليل الإحصائي للدراسات الإنسانية والاجتماعية باستخدام برنامج SPSS وأموس، وقد حلل أكثر من 100 رسالة ماجستير ودكتوراه ودراسة علمية منشورة في مجلات عربية وعالمية، وهو ما منحه خبرة واسعة في مناهج البحث وبناء أدوات الدراسة وقراءة النتائج وتفسيرها. أما في مجال التدريب فقد قدم الدكتور حاتم الصالحي عددا من الدورات المتخصصة داخل اليمن وخارجه، شملت التحليل الإحصائي للدراسات والبحوث العلمية والعلاقات العامة الرقمية وإدارة علاقة المؤسسة بالجمهور وصناعة المحتوى عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وقياس واستطلاع الرأي العام وتحليل محتوى وسائل الإعلام من التحليل التقليدي إلى التحليل الشبكي، إلى جانب دورات في جمع البيانات السوقية وتحليلها وإدارة علاقات العملاء باستخدام تطبيقات رقمية. وتتصل اهتماماته البحثية بموضوعات العلاقات العامة الرقمية والاتصال التفاعلي واستراتيجيات بناء العلاقة مع الجمهور وتحليل المحتوى الإعلامي ودور المنصات الرقمية في تطوير الأداء الاتصالي للمؤسسات، كما شارك في مؤتمرات علمية وقدم بحوثا ودراسات تناولت الحوار بين المنظمات والجمهور وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي وفاعلية الاستراتيجيات الاتصالية في البيئة الرقمية.
1: جوهر البحث.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وأرحب في بداية هذا اللقاء بالدكتور العزيز حاتم الصالحي. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
0: أهلا ومرحبا بكم. بداية نشكر إذاعة آفاق وبالتحديد برنامج حوار أكاديمي لاهتمامهم بالأكاديميين وتسليطهم الضوء على هذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي ينبغي أن تطلع بمهام كبيرة داخل المجتمع من خلال الأبحاث والأنشطة وتطوير البيئة التعليمية للمجتمع.
6: نعم، هذا واجبنا. ودكتور اسمح لي في هذا اللقاء يعني أن نسلط الضوء على كتاب أنتم أنتجتوه. أنتم لديكم إنتاجات فكرية وبحثية واسعة وكبيرة، وسنركز على الكتاب، ولكن بداية أطرح عليكم سؤال عام يعني فيما يتعلق بجملة إنتاجاتكم الفكرية والعلمية أيضا والبحثية. ما هي أبرز القضايا التي انشغلتم بها في دراساتكم وأعمالكم خلال الفترة الماضية؟ وأنا أعرف أنكم مختصين في العلاقات العامة.
0: نعم.
6: وكيف شكلت هذه الاهتمامات في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي تحديدا؟
0: بالنسبة للمجالات البحثية التي مركز أنا بالاهتمام عليها منذ العام 2015 وبعد حصولي على درجة الماجستير في نهاية 2015، كان تركيزي على العلاقات العامة الرقمية. كيف تمارس العلاقات العامة الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي؟ وطبعاً أنا أعددت رسالة الماجستير في هذا الجانب وطبقتها على 50 مؤسسة داخل الجمهورية اليمنية. إلى جانب ذلك أنا كنت مهتم بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع بشكل عام، على القيم الأسرية، على القيم الاجتماعية، إمدادها بالمعلومات، بالأخبار المضللة. لكن التركيز الأكبر في الفترة الأخيرة كان على استخدام هذه المنصات الرقمية في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي،
6: باعتبار أنه هو التخصص الآن الأكثر احتياجاً يعني في ظل تطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا. طيب دكتور، على مستوى الكتاب، يعني الكتاب هل هو جاء امتداد لهذه المواضيع والخبرات السابقة، أم أنه محاولة لتقديم مرجع جديد، مرجع متكامل يجمع ما بين الأسس النظرية وما بين التطبيقات المهنية للعلاقات العامة؟
0: هو يجمع بين الأمرين، هو امتداد للأبحاث الذي قمت بها سابقا، بحيث أن أنا كنت مركز على استخدام المنصات الاجتماعية والتكنولوجيا الاتصال التفاعلي في مجال العلاقات العامة، ولكن في الفترة الأخيرة وجدت أنه أيضا لابد ما نركز على ممارسات أو إدارة علاقات المؤسسات مع جماهيرها، ليس فقط من خلال البيئة الافتراضية أو البيئة الرقمية، ولكن أيضا في الواقع الحقيقي. وهو أيضا امتداد لدراستي البحثية، لأني عملت في مرحلة الدكتوراه على كيف تدير علاقات المؤسسة مع الجمهور، وما مدى تأثير هذه الإدارة أو نتائج هذه الإدارة على السمعة المؤسسية. وبالتالي هو يجمع ما بين الأمرين، إنه هو امتداد لأبحاث أجريتها سابقا، وفي نفس الوقت هو حاولت أن أصل نظريا لمفاهيم مثل مفهوم إدارة العلاقة مع الجمهور من خلال التركيز على استراتيجيات إدارة العلاقة، مخرجات العلاقة، نتائج العلاقة، وأيضا تأصيل لمفهوم إدارة السمعة وبناء السمعة، ما هو السمعة وكيف تتشكل السمعة وما هي العناصر اللي تكون السمعة، لأن السمعة ليست مفهوم مجرد وإنما تتكون من عدة عناصر. فهو أيضا تأصيل نظري وفي نفس الوقت أيضا فيه تطبيق عملي، لأني قمت وعرضت في الكتاب مجموعة من النتائج التي أجريتها في اليمن.
6: طيب، على مستوى الدافع المهني دكتور، يعني ما هو الدافع الذي قادكم إلى إعداد هذا الكتاب؟ يعني الفكرة المركزية التي حاولتم من خلالها إيصال الرسالة أو من خلالها وصلتم رسالة الكتاب؟
0: الفكرة الأساسية إنه وأنا بعد ما خلصت الماجستير وأنا أبحث يعني في المرجعيات الأجنبية، وجدت إنه في تحول رهيب في مجال العلاقات العامة بعد الألفية الثالثة. العلاقات العامة كان ينظر إليها عالميا بأنها إدارة اتصالات المنظمة، وبالتالي ألحقت إدارة العلاقات العامة أو تخصص العلاقات العامة بكلية الإعلام، كلية الاتصال. لكن بعد عام 2000 بدأ التحول في مجال العلاقات العامة والتركيز على إن العلاقات العامة وظيفة إدارية، كيف تدير علاقتك بالجمهور. طيب، والاتصال، الاتصال أصبح أداة استراتيجية، لكن الغاية الأهم هو كيف تدير علاقتك مع الجمهور من أجل بناء علاقات إيجابية ومستدامة. لو استطعنا أن نبني علاقات مرضية وعلاقات إيجابية ومستدامة ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها، سيكون من نتائجه أشياء كثيرة زي مثل الالتزام الموظفين وأيضا الرضا العملاء، أيضا الثقة العملاء، كل هذا عبارة عن نتائج لحسن إدارة علاقة المؤسسة بجماهيرها. فبالتالي أنا وجدت أنه الأبحاث الأجنبية بدأت تركز على العلاقة العامة كوظيفة إدارية وليست وظيفة اتصال. الوظيفة الاتصالية هي جزء داخل هذه الوظيفة الإدارية، فقلت لازم أتطرق لهذه النقطة البحثية، وبدأت أبحث فيها وجمع فيها مجموعة كبيرة من الأبحاث وأرصد الفجوات البحثية، ما هي الأشياء اللي ما درست في المجتمع العربي. فوجدت أنه فعلا هذه الفجوة البحثية لم تدرس في العالم العربي، وبالتحديد في اليمن أيضا لا توجد دراسات في هذا الجانب، فبدأت أدرس هذه النقطة البحثية.
6: طيب دكتور، يعني من خلالكم ونريد أن نقدم أيضا معلومة مبسطة للمستمع، يعني كيف تعرفون أو كيف الكتاب يعرف العلاقات العامة، الفروق أيضا الجوهرية ما بينها، ما بين الإعلام أيضا والإعلان والدعاية والتسويق، هذه العناوين البارزة التي يعني عرف عنها قسم العلاقات العامة سابقا،
0: المفاهيم اللي بتتداخل مع بعضها البعض، ويعني تتداخل مع بعضها البعض لدى كثير من الممارسين. طبعا العلاقات العامة يعرفها الكتاب كوظيفة إدارية استراتيجية وليست وظيفة اتصالية كما كان في السابق. أيوة. الاتصال جزء داخل هذه الوظيفة الإدارية الاستراتيجية، طبعا هي وظيفة إدارية استراتيجية من أجل إقامة فهم متبادل ومن أجل بناء علاقات إيجابية ومستدامة ما بين المؤسسات وجماهيرها. لكن لاحظ، طيب، أنت بتسألنا الآن عن ما هو الفروق ما بين العلاقات العامة وما بين الإعلام والإعلان والدعاية. الإعلان معروف أنه يهدف إلى بيع المنتجات أو بيع الخدمات من خلال الدفع، أن المؤسسة تقوم بدفع مبالغ معينة للوسائل الإعلامية من أجل تنشر لها هذا الإعلان، فهو مختلف جدا يعني على العلاقات العامة. إذا جينا للدعاية، الدعاية قد يكون هدفها غير محدد، يعني في كثير من الدعايات لا يتم الكشف عن مصدرها. لماذا؟ لأن تسعى إلى التأثير والإقناع برؤية واحدة، اللي هي رؤية المؤسسة بهدف التأثير على الجمهور. لو جينا للإعلام، الإعلام وظيفة اتصالية هدفه نقل المعلومات وتوصيل يعني الأفكار والأخبار والأحداث الجديدة إلى الجمهور. لكن العلاقة العامة تختلف عن هذا الجانب. العلاقة العامة الإعلام جزء من عملها، الوظيفة الاتصالية جزء من عمل العلاقة العامة، لكن الأساس هو كيف أدير علاقات إيجابية ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها. من خلال ماذا؟ من خلال الاتصال، من خلال البحوث، من خلال عمل خطط، يعني أشياء كثيرة بالداخل مع بعضها لتشكل هذه الوظيفة الاستراتيجية.
6: طيب والتسويق؟
0: التسويق أوسع من الإعلان وأوسع من الترويج. التسويق مظلة للإعلان ومظلة للترويج ومظلة حتى للعلاقات العامة، لأن علماء التسويق بينظروا للعلاقات العامة والإعلان والترويج بأنهم جزء من التسويق. التسويق بيهتم بدراسة السوق، ما هي احتياجات السوق اليوم في اتجاه في السوق، أنه التركيز على العملاء، بمعنى التسويق المعتمد على العملاء، إن أنا أنزل السوق أدرس احتياجات السوق، وبالتالي في بعض الأوقات بناء على دراسة السوق أبدأ أصنع منتجات وأجهز خدمات تلبي احتياجات هذا السوق. فهو يعني التسويق يعني وظيفة تهدف إلى في الأخير إلى ترويج للمنتج أو الخدمة وإلى بيعها وتحقيق الأرباح.
6: هناك يعني كما لاحظتم كما تفضلتم دكتور، هناك حالة من التداخل ما بين جملة من هذه المفاهيم، وهناك أيضا فروق واضحة. يعني طيب يعني البعض خاصة في المؤسسات الراكدة التي لم تواكب بعد تنظر إلى العلاقات العامة فقط من مجرد تنظيم احتفالات مناسبات واستقبال، ويعني يأتي في إطار الاتصال بالجمهور يعني بشكل مباشر. أثر هذا الفهم المحدود على مكانة المؤسسة أو على مكانة العلاقات العامة داخل المؤسسة؟
0: فعلا هو في مشكلة كبيرة يعني بالنسبة لتطبيق العلاقة العامة أو ممارسة العلاقة العامة. العلاقة العامة هي دورين، دور فني ودور إداري، وهكذا حددوها علماء العلاقة العامة في التسعينات وفي الثمانينات. الدور الفني إنك بتمارس إنتاج مواد إعلامية، أنشطة اتصالية، وتمارس إلى جانبها تنظيم الأحداث الخاصة اللي هي الفعاليات والندوات ورش العمل والمؤتمرات والجوانب الاستقبال والتوديع اللي هو الجانب البروتوكولية. للأسف الشديد كثير من المؤسسات في اليمن بتنظر للعلاقة العامة من هذا المنظور، الدور الفني. لماذا؟ لأن أغلب من يمارسون العلاقات العامة في المؤسسات هم غير متخصصين، وبالتالي تأتي لك الإدارة فترى أنه العلاقة العامة لا يوجد لديها موظفين، فأي شخص ما عندهش وظيفة داخل المؤسسة تقول له تعال مارس العلاقة العامة، بتحوله على ممارسة العلاقة العامة باعتبار أن العلاقة العامة مهنة بسيطة، استقبال كما قلت وتوديع ويعني تنظيم الحفلات والمؤتمرات. لكن العلاقة العامة أوسع من هذا بكثير. العلاقة العامة الجانب الأساسي اللي تكلمت عليه هو الدور الإداري. ما هو الدور الإداري؟ إن أنا أقوم بإجراء بحوث الجمهور، أبحث الجمهور ماذا يريد، ما هي المشاكل التي لدى الجمهور قبل أن تتطور هذه المشكلات والقضايا إلى أزمات قد تهدد سمعة المؤسسة، وأسعى بناء عليها أضع خطط، أرفع بهذه الخطط للإدارة العليا. الإدارة العليا عندما تجد أنه ممارس العلاقة العامة فاهم لدور الإداري، قام بدراسة الجمهور، عرف ما هي المشكلات، شخص الواقع الحالي للمؤسسة، رفع بخطة، أكيد أكيد هنا الإدارة بتقدر مكانة العلاقة العامة وبتعطيها الدور الذي ينبغي أن تقوم به. لكن لأنه الأشخاص هذول غير مؤهلين أو غير متخصصين في مجال العلاقة العامة، فهم يظلوا يمارسون الدور البسيط اللي هو الدور الكلاسيكي الفني.
6: نعم. طيب دكتور، الكتاب كتاب العلاقات العامة يتناول والكتاب يتناول العلاقات العامة بوصفها أداة لبناء السمعة المؤسسية. نعم. كيف تبنى هذه السمعة على أساس حقيقي وعلى أساس مستدام، مش مجرد يعني ترويج مبالغ فيه أو العمل على إخفاء مشاكل معينة قد تظهر؟
0: لاحظ معي، العلاقة العامة دائما بنقول أنها ليست كالميك أب يخفي ملامح الوجه القبيح. هذه هي العلاقة العامة. العلاقة العامة يجب أن تظهر
6: صورة،
0: لا هو تحسن الصورة، لكن تحسن الصورة ليس كالميك أب
6: يعني
0: الحقيقية. أيوة. يعني الميك أب يخفي الملامح القبيحة، إنما هنا تحسين الصورة الحقيقية لدى المؤسسة، لأنه قد تكون المؤسسة لديها جوانب إيجابية كثيرة، لكن لا يستطيع الموظف ممارس العلاقة العامة إيصال هذه الصورة للجمهور. وظيفة العلاقة العامة أنه إظهار وإبراز هذه الجوانب الإيجابية. إحنا الآن لما بنتكلم عن كيف إدارة العلاقات العامة أو اللي هي إدارة العلاقة ما بين المؤسسات والجمهور تبنى السمعة. أولا السمعة المؤسسية لا تبنى من خلال الحملات الإعلامية فقط، الحملات الإعلامية جزء، لا تبنى من خلال الحملات الاتصالية، في أشياء كثيرة هي اللي تبنى السمعة، العلاقات أو التعامل ما بين المؤسسة وما بين جماهيرها. على فكرة السمعة تبنى من خلال التجربة المباشرة ومن خلال وسائل الإعلام. ولاحظ معي، التجربة المباشرة بناء السمعة من خلالها صعب تغييرها. ليش؟ لأنه أنت الآن لو ذهبت إلى مؤسسة وتعاملت مع أحد موظفي هذه المؤسسة ولاحظت أن التعامل كان غير جيد، هتبني سمعة سلبية. صحيح. السمعة هذه صعب أن أنا أقنعك أو أغيرها لدي، لأنه بنيت على التجربة المباشرة. بعكس أيوة، بعكس السمعة اللي تبنى من خلال وسائل الإعلام، السمعة الاتصالية. هذه السمعة الاتصالية ممكن أنت تقتنع أنه أنا سمعت، وربما شخص آخر أعطاني معلومة أخرى فراح أغير إيش وجهة نظري. إحنا في هذا الكتاب بنقول أن السمعة بتبنى من خلال وضع استراتيجيات لإدارة العلاقات. الاستراتيجيات هذه لإدارة العلاقة بمعنى هناك خطط معينة لازم أطبقها، زي استراتيجية مثلا الوصول، إنه مسؤولين المؤسسة لازم يكونوا متاحين الوصول للجمهور. الجمهور متى يريد التواصل مع واحد من هذول اللي نسميهم المدراء في المؤسسة يستطيع الوصول إليهم. أيضا لابد أنها تقوم بتأكيد الشرعية للجمهور، معنى أنه تهتم ومشاركة المهام، تشارك الجمهور ما بمعنى أنه تعمل في بخدمة المجتمع، تمارس المسؤولية الاجتماعية، تمارس المواطنة. لذلك السمعة المؤسسية في مفهوم هذا الكتاب ليست مفهوم مجرد أو ذو بعد واحد نسميه أحادي البعد، وإنما السمعة المؤسسية متعددة الأبعاد. يعني ما معنى متعددة الأبعاد؟ بمعنى إن السمعة المؤسسية بتبنى بناء على مجموعة من العناصر، هذه مستخلصة من عدة مقاييس في بناء السمعة، مقاييس عالمية. ما هي هذه العناصر؟ الأداء المالي للمؤسسة يبني من خلال السمعة، جودة المنتجات والخدمات تبني سمعة، المسؤولية الاجتماعية اللي نسميها المواطنة، يجب أن تكون المؤسسة مواطن صالح داخل المجتمع، بمعنى أنها تقدم خدمات مجتمعية للمجتمع. الأداء الإداري، أنت عارف أنه القيادة المؤسسة سمعتها بتنعكس على سمعة المؤسسة، فقيادة المؤسسة أيضا بتنعكس على سمعة المؤسسة. أيضا الجذب العاطفي في السمعة، أن احنا بنقيس مدى إعجاب واحترام وثقة الجمهور. الجوانب العاطفية الاحترام، الثقة، التقدير، الإعجاب لدى الجمهور نحو هذه المؤسسة. وبالتالي هناك أبعاد متعددة للسمعة من خلال نقيس السمعة، وليست مجرد بعد واحد. وبناء هذه السمعة لا تتم من خلال حملة اتصالية أو من خلال الجوانب الاتصالية فقط، ولكن من خلال وضع خطاب واستراتيجيات تؤدي إلى تحسين الرضا، الالتزام، الولاء لدى الجمهور. هذا ينعكس على بناء سمعة إيجابية
6: من منطلق الجمهور. أيضا أسألكم هنا في هذا الجزئية، والكتاب أيضا أشار إليها، أهمية دراسة الجمهور وتقسيمه إلى جماهير داخلية وجماهير خارجية عند إعداد برامج العلاقات العامة، وكيف أيضا تؤثر هذه العلاقات أو العلاقة مع الموظفين في صورة المؤسسة أمام جمهورها الخارجي.
0: طبعا كثير من الأدبيات في مجال علاقة العامة بتقسم الجمهور إلى قسمين، جمهور داخلي كما ذكرت وجمهور خارجي. الجمهور الداخلي اللي هم الموظفين، ممكن نضيف لهم القيادات، وممكن نضيف لهم أيضا المساهمين. المساهمين يدخلوا ضمن الجمهور الداخلي. وفي جمهور خارجي اللي هو المجتمع المحلي، وسائل الإعلام، الجماعات الناشطة، العملاء. لكن الحقيقة أن كثير من المؤسسات بتركز على العميل المستهلك، هذا المفروض عمل الإعلان وعمل التسويق، لكن احنا في العلاقة العامة ينبغي أن نركز على مجموعات المصالح المتعددة. ما هي مجموعات؟ يعني أصحاب المصالح المتعددة اللي بتسمى باللغة الإنجليزية stakeholders. كل هذه الجماهير مهمة بالنسبة للمؤسسة، بل بالعكس في بعض الأوقات تكون وسائل الإعلام أكثر أهمية لدى المؤسسة من العميل. لماذا؟ يعني مثلا عند وقوع أزمة لدى المؤسسة، من الأهم بالنسبة لها؟ وسائل الإعلام، لأن هي اللي بتنقل، هي الوسيط اللي بينقل معلومات عن المؤسسة إلى الجمهور. لو كانت علاقتي الإعلامية مع الإعلاميين قوية راح ينقلوا عني معلومات إيجابية، وبالتالي وقت الأزمات أركز على جمهور اسمه من؟ وسائل الإعلام. أيضا مثلا عند حصول أزمة قد تكون الجماعات الناشطة، يعني جمعية حماية المستهلك، قد تنشر معلومات إنه حصل تلوث في مثلا اللي هو منتج غذائي لمؤسسة بتنتج هذه المنتجات الغذائية، إيش اللي بيحصل؟ ممكن تحصل أزمة كبيرة للمؤسسة، فهذا يصبح جمهور أساسي بالنسبة لي وقت الأزمة. إذن لابد أن أنا أقسم الجمهور هنا حسب هذه الفئات وحسب احتياجاته وتوقعاته. لماذا؟ لأن كل فئة من هذه الفئات الجمهور اللي قلنا وسائل الإعلام، المجتمع المحلي، الموظفين، له توقعات ويعني أشياء بيطلبها من المؤسسة تختلف عن الجمهور الآخر. بالتالي أنا لابد أن أنا أدرس الجمهور، ويعني بناء على هذه الدراسة أطلع بنتائج ما هي احتياجات وما هي رغبات كل فئة من هذه الجماهير، بحيث أننا في الحملة الإعلامية، في إدارة استراتيجية إدارة علاقات المنظمة، أحاول أتوجه لكل فئة من هذه الجماهير من المدخل أو من التوقع
6: الاحتياج.
0: من الاحتياج، من التوقع اللي هو يبحث عنه، من الاحتياج اللي بيحث عنه في من المؤسسة.
6: نعم. طيب دكتور حاتم، لو ننتقل إلى موضوع المراحل، أبرز المراحل التي ينبغي أن تمر بها خطة العلاقات العامة التي يفترض أن تكون ناجحة، يعني بدءا من تشخيص المشكلة وتحديد الأهداف وصولا إلى تنفيذ البرنامج ونتائجه وقياسه. أيضا
0: هو أي خطة معروفة في العلاقات العامة أو في إدارة أخرى، أي خطة ينبغي أن تبدأ بتشخيص الواقع، أن أنا أقوم بتشخيص الواقع، أدرس الجماهير تبع المؤسسة وحتى المنافسين، عارف أن المنافسين جزء مهم في دراستهم عشان أشخص الواقع الحالي للمؤسسة، لأنه قد يكون المنافس أموره كويسة في السوق والسوق محتاج للمنتج أو الخدمة اللي أقوم بها، فلازم أدرس المنافس أشوف أنه هل وجودي في هذا السوق أيستمر في تقديم هذا المنتج أو في تقديم هذه الخدمة، فأنا أدرس ما هي ما الواقع أو التشخيص الحالي للمؤسسة داخل السوق من خلال ماذا؟ من خلال إجراء الأبحاث، وطبعاً الأبحاث بتجري من خلال استبيانات، من خلال مقابلات، يعني أدوات كثيرة. بعد كذا أقوم بعملية التحليل، وفي معنا نماذج كثيرة للتحليل، من ضمنها تحليل السوات. تحليل السوات بيحدد ماذا؟ بيحدد ما هي نقاط القوة في المؤسسة، وما نقاط الضعف، وما هي الفرص المتاحة لتطوير المؤسسة، وما هي التهديدات. لاحظ الفرص والتهديدات خارجية ما تسيطرش على المؤسسة، لكن نقاط القوة ونقاط الضعف داخلية بتسيطر على المؤسسة. إذا قمت بعدين أقوم بتشخيص الواقع الحالي وأقوم بتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، أبدأ بعد ذلك بتحديد الأهداف. ما هو الهدف في الفترة الحالية؟ لأنه تختلف الأهداف من فترة إلى فترة. في فترة من الفترات أريد أن أعرف الجمهور بالمؤسسة، فأروح مثلا لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ينشروا عن المؤسسة، لأنه الهدف هنا أن الجمهور يعرف المؤسسة. بعد كذا في وقت من الأوقات الشيء يحسن الصورة، الشيء بنسمعه إيجابية، إذا لابد أن أنا أحدد ما هو الهدف. بعد كذا أحدد الجماهير المستهدفة، وكما قلت لكل جمهور احتياجات معينة لابد أن أنا أدرسها عشان أربي هذه الاحتياجات. حددت الجمهور، أحدد وسائل الاتصال المناسبة، ما هي وسائل الاتصال اللي ممكن توصل للجمهور. والله أنا عندي جمهور أمي، جمهور موجود في الريف ممكن أوصل لهم عن طريق إيش الإذاعة، معي جمهور كبير في المدينة أوصل لهم، ومتعلم أوصل لهم عن طريق إيش السوشيال ميديا. حددت الوسائل، أبدأ أسيغ الرسالة، أنا عندي فكرة بس أسيغ الرسالة وفقا لطبيعة كل

0: لما تصيغ الرسالة منصات التواصل الاجتماعي صياغة الرسالة تبعها قد تختلف عن أنك تصيغ رسالة اتصالية للتلفزيون أو للإذاعة، لكن في الأول والأخير تظل الفكرة هي إيش؟ نفس الفكرة. قمت بعملية تحديد الرسالة الاتصالية، أبدأ بعملية تنفيذ البرنامج، نفذت البرنامج، بعد ذلك أوصل لحاجة اسمها التقييم هذه الخطة. هل الخطة نجحت ولا لا؟ طبعا أنا أقيم الخطة بناء على ماذا؟ أيوه قياس الأثر. بماذا؟ يعني أنا أقيم الخطة بناء على ماذا؟ طالما أنا عندي أهداف في البداية واضحة قابلة للقياس، أشوف النتائج وفقا للأهداف. والله كانت أهدافي أنه رفع مستوى الوعي بنسبة 50%، أنزل أعمل استبيان على عينة عشوائية وأشوف هل ارتفع نسبة الوعي بنسبة 20%. كان هدفي مثلا في الإعلان على سبيل المثال أن أنا أحقق مبيعات كذا، كان هدفي أنه تحسين صورة المؤسسة بنسبة كذا. إذن أنا عندي هدف، بقيس النتائج وفقا لهذا الهدف عشان أتأكد هل حققت هذه الأهداف، بذلك أتأكد أنه فعلا الخطة نجحت أم لم تنجح.
1: نعم دكتور حاتم، اسمح لي أن أذهب فقط إلى فاصل ومن ثم نعود ونستأنف ونستكمل معكم ومع المستمعين أيضا هذه الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بالأستاذ أو الدكتور العزيز حاتم الصالحي، حياكم الله دكتور.
0: أهلا وسهلا،
1: وصلنا معكم المستمع أيضا الآن منسجم خاصة المهتم بمجال العلاقات العامة، ووصلنا إلى أو صادر عليكم سؤال فيما يتعلق بالمنصات الرقمية التي هي حديث العصر الآن حاليا في هذا السنوات. كيف نفرق ما بين مؤسسة تكتفي بنشر الأخبار في حساباتها الرسمية وأخرى تمارس علاقات عامة رقمية حقيقية تقوم على الحوار والتفاعل والاستجابة للجمهور؟
0: طبعا الفرق بسيط، المؤسسة اللي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للنشر فقط هي مؤسسة تتحدث إلى الجمهور، لكن المؤسسة اللي تستخدمها في بناء علاقات حوارية وتفاعلية مؤسسة تتحدث مع الجمهور، والفرق كبير طبعا. يعني هو في الظاهر بسيط لكنه في العمق كبير جدا. علماء العلاقات العامة بيقولوا إنه منصات التواصل الاجتماعي ينبغي ألا تستخدم كوسائل الإعلام التقليدي. يعني كيف تستخدم كوسائل الإعلام التقليدي؟ إنه إحنا متعودين في وسائل الإعلام التقليدي في الإذاعة في التلفزيون إن إحنا ننشر الرسائل، لكن مش عارفين التغذية الرجعية ردة فعل الجمهور. لكن هذه الوسائل أعطتنا آلية تفاعلية كثيرة، فالهدف منها ليس فقط النشر، الهدف أن أنا أنشر المنشور ليعرف ردة فعل الجمهور. فإذا كنت أستخدم منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة تقليدية ينبغي أن أنا أوقف الاستخدام هذه المنصات، الأفضل أن أنا لا أستخدم هذه المنصات. وهتلاحظ أنه كثير من المؤسسات تنزل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحظ كثير تعليقات مستاءة أنهم بيسألوا مثلا عن السعر، بيسألوا عن أشياء كثيرة، يطرحوا استفسارات ما حد يرد عليهم، وتلاقي في التعليقات استياء كبير من المؤسسة. ليش؟ عندما تستخدم هذه المنصات الرقمية التفاعلية كاستخدام الوسائل التقليدية بنشر المعلومات وليس لديك القدرة على الرد والاستجابة، أنت كذا تؤثر أو تبني صورة سلبية عن المؤسسة. لكن الأصل إن أنا أوظف هذه المنصات الرقمية في بناء علاقات حوارية وشخصية، بالعكس لما ترد على الجمهور وفي نفس الوقت يجب أن تكون زمن الاستجابة سريعة. يعني مش أرد على الجمهور اليوم الثاني أو انتظر اليوم الثالث عشان أرد على استفسار الجمهور، ربما استفسار الجمهور شخص معين استفساره مهم يريد أن يتخذ قرار
1: في نفس اللحظة.
0: فحتى زمن الاستجابة لازم يكون سريع. فطالما أنا استخدم منصات التواصل الاجتماعي منصات تفاعلية، ينبغي أن يكون ممارس العلاقة العامة أولا لديه معلومات كاملة عن المؤسسة حتى يستطيع الرد، ثانيا أنه يكون سريع الرد على الجماهير حتى نبني فعلا علاقات شخصية حوارية، لأن العلاقات الشخصية الحوارية مع الجمهور تعطيه الثقة، وكلما أعطينا الجمهور الثقة بالمؤسسة كلما بنينا سمعة إيجابية على المؤسسة، وبالتالي تبنى علاقات إيجابية طويلة الأمد. هذه العلاقة ستكون هي الذخ المؤسسة متى؟ عندما تحصل لها أزمات.
1: البعض دكتور بالفعل يغفل هذا الجزئية، وهو بهذا يهمش دور يعني أو الخصائص الكاملة، لا يستطيع الاستفادة الكاملة من خصائص مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام والمنصات الرقمية. دكتور، عند حدوث أزمة أو انتشار معلومات غير دقيقة عن المؤسسة، وهذا يحصل خلال يعني عمل المؤسسات، ما الدور الذي ينبغي أن تطلع به العلاقات العامة؟ الأخطاء أيضا التي ينبغي أن تتجنبها إدارة العلاقات العامة في هذه المؤسسة؟
0: لحظة، اليوم نستطيع نقول أن أغلب الأزمات أزمات إلكترونية افتراضية، يعني أزمات رقمية. حتى الأزمات الواقعية اللي بتحصل

0: عند حصول أزمة ينبغي على العلاقات العامة أولاً أن يكون لديها خطط استباقية. عشان عندما تحصل الأزمة يتم تنفيذ هذه الخطط الاستباقية بسرعة. كلما كان لدينا السرعة في مواجهة الأزمة كلما استطعنا السيطرة على الأزمة بدرجة أعلى. ما هي الخطط الاستباقية؟ الخطط الاستباقية أنه كل مؤسسة عندها مجال عمل نسميه يعني النشاط أو القطاع اللي بتشتغل فيه. القطاع هذا فيه أزمات معينة متوقعة. إحنا بنبحث على الأزمات اللي ممكن حصلت لمؤسسات مشابهة لنا. نتوقع أنه ممكن في يوم من الأيام تحصل لنا أزمة زي يوم. هذه الأزمة فيما لو حصلت للمؤسسة ما هي الخطة اللي يجب أننا أتبعها؟ يكون عندي فريق أزمة، فريق اتصالات أزمة، متحدث رسمي بس المؤسسة. ما ينفعش شخص واحد هو اللي بيخرج بالبيان. البيان ينبغي أن يكون مدير المؤسسة، المدراء عموم داخل المؤسسة، مدير العلاقات العامة، مدراء خدمة العملاء اللي بيتواصلوا مع العملاء اللي عندهم فهم للجمهور، كلهم يعني يساعدوا أو على الأقل يطلعوا على البيان قبل نشره. لماذا؟ لأنه قلنا أحيانا البيان اللي بتنشره هو مبني على استراتيجيات معينة لرد على الجمهور. إحنا بنقول دائما في العلاقات العامة عند حصول أزمة ينبغي ألا تخفي الحقيقة، لأن إخفاء الحقيقة سيعرفها الجمهور خاصة اليوم عن طريق مصادر أخرى. وعندما تتكشف الحقيقة للجمهور عن طريق مصادر أخرى تنضرب ثقة الجمهور بالمؤسسة. فعشان كده لازم تنشر المعلومات الحقيقية. طيب فيما لو كانت الأزمة حقيقية، حصلت أزمة، هل ينبغي للمؤسسة أن تصارح الجمهور أنه فعلا حصلت المشكلة؟ نعم، ولماذا؟ يجب على المؤسسة أن تكون جريئة وقوية أن تعترف بالأزمة، لكن الجمهور يبحث عن شيء آخر عندما تعترف بحصول المشكلة. الجمهور في هذه الحالة بيبحث عن الإجراءات التصحيحية. ما هو الإجراء التصحيحي اللي اتخذته المنظمة أو هذه المؤسسة من أجل ماذا؟ من أجل منع تكرار حدوث نفس الأزمة، مثل ما حصل في الأزمة الأخيرة في منتجع عين الفوارة. الجمهور لا يبحث أنت حاكمت الشخص ما حاكمتوش، هذه الأشياء تتخذ مجرها مع الدولة. الجمهور بيبحث أنه الأزمة نفسها، أنا لو كنت زائر وعميل في هذا المنتجع هيتكرر لي، ممكن يتكرر لي نفس الحدث. ما هي الإجراءات؟ أيوة. ما هي الإجراءات اللي اتخذتها من أجل أنك تمنع حصول الأزمة لا تتكرر الأزمة؟ لأن الأزمة بتضر من؟ بتضر الجمهور. مثلا لو مؤسسة حصل لها تلوث في بعض أحد يعني المنتجات الغذائية حقها، ما هي الإجراءات اللي اتخذتها؟ لازم تعرف سبب الأزمة، ما الإجراءات اللي اتخذتها عشان ما تكررش نفس المشكلة أو الخطأ.
1: دكتور، سؤال قبل الأخير ونختم معكم هذا اللقاء، وأدرك أن وقتكم مضغوط، كيف يمكن قياس نجاح العلاقات العامة بعيدا عن عدد المنشورات أو الإعجابات والمتابعين؟ ما هي المؤشرات التي تكشف فعلا مستوى الثقة والصورة الذهنية لدى أو سمعة المؤسسة لدى الجمهور؟
0: هو لاحظ كان في السابق أن احنا عملية الحصول على قياس الأثر صعبة شوية، لأنه كنا بنعتمد على الاستبيانات ونأخذ عينة، وقد العينة هذه لا تمثل المجتمع بشكل كامل، ثم بعد ذلك نقول أنه الجمهور بشكل كامل يعني لديه اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي. اليوم للأمانة مواقع التواصل الاجتماعي وفرت لنا الحقائق والأرقام اللي من خلالها نستطيع نقيس هل الأزمة أو الحملة نجحت أو لم تنجح. لكن لاحظ معي، المؤشرات هذه والأرقام ليست عامل كامل، أو نستطيع نقول ليست مؤشر وحيد لقياس نجاح الحملة. لماذا؟ لأنه الإعجابات والمشاهدات، أوقات أنا أعمل إعجاب وقد كن لم أطلع على المنشور كامل، يعني أشعرك أننا مررت على المنشور. إذن المنشور اللي هو الإعجابات والمشاهدات لا تقيس نجاح الحملة. اللي بيقيس نجاح الحملة لابد أنك تبحث في التعليقات، ردود الجمهور. هذه نقطة مهمة يعني في العلاقة العامة الرقمية. أيضا أخذ عينة من هذا الجمهور وأتواصل معه، سواء بالمقابلات المفتوحة أو بأساليب كثيرة، وأستفسر عن بعض الجوانب الأخرى اللي ما ظهرتش يعني في هذه التعليقات، عشان أعرف إيش ردة فعلهم وأقيس مدى نجاح الحملة أو عدم نجاحها. إذن لدينا أساليب كثيرة، ليس فقط الأعداد اللي هي المشاهدات وعدد الإعجابات، ولكن أيضا لابد أننا أقيس مدى رضا الجمهور، مدى ثقة الجمهور بالمؤسسة اللي من خلاله أيضا يؤدي إلى بناء سمعة إيجابية، سمعة إيجابية للمؤسسة لدى هذا الجمهور.
1: سؤال أخير دكتور حاتم، واختم معكم هذه الحلقة المميزة حقيقة بما تحتوي من معلومات ثرية منكم. من واقع الكتاب والخبرة العملية، ما هي أبرز التحديات التي تواجه العلاقات العامة في المؤسسات اليمنية؟ ما الخطورة، أي الخطوة الأولى التي ينبغي أن تبدأ بها المؤسسات للانتقال من العلاقات العامة الشكلية أو التقليدية إلى علاقات عامة مؤسسية فاعلة تكون؟
0: أولا ينبغي تغيير نظرة الإدارة العليا في المؤسسات اليمنية نحو العلاقات العامة، لأن العلاقات العامة ما زالت النظرة قاصرة نحوها من قبل الإدارات العليا. طيب، عشان أنا أحسن هذه النظرة محتاج من الإدارات العليا في المؤسسات اليمنية أنه ألا تنظر لإدارة العلاقات العامة باعتبار إدارة مكملة أو إدارة شكلية. أي شخص ما عندهش وظيفة داخل المؤسسة تضع على هذه الإدارة، لا، إدارة العلاقات العامة ينبغي أولاً أنك تضع فيه الناس المتخصصين، وهذا اللي نعانيه منه في اليمن. لا نستطيع نقول أنه قلة المتخصصين، فالمؤسسات الأكاديمية بتخرج متخصصين، ولكن النظرة القاصرة للعلاقات العامة جعلت الإدارات العليا توظف ناس غير متخصصين. الطبيعي أن غير المتخصصين يمارسوا الأدوار الشكلية اللي تكلمنا عليها في بداية هذه المقابلة، الأدوار الفنية، لكن عندما تأتي بأشخاص متخصصين أطلب منهم الأدوار الأساسية للعلاقات العامة، دراسة الجمهور، تشخيص واقع المؤسسة، واطلب أصلاً ضع توصيف إداري للعلاقات العامة. أنا لاحظت أنه في كثير من المؤسسات في خارج اليمن لديها توصيف إداري، حتى الإدارة العليا، الإدارة الأخرى، ومن ضمنها إدارة العلاقات العامة. ما هي المهام المنوطة بإدارة العلاقات العامة؟ عندما تضع المهام الأساسية للعلاقات العامة التي من ضمنها إجراء بحوث، وضع خطط استراتيجية، وضع خطط قصيرة المدى وطويلة المدى، هذه المهام للعلاقات العامة عندما تكون موضوعة في خطة لإدارة العلاقات العامة، أعتقد لن يستطيع الشخص غير المتخصص يمارسها، وبالتالي ستضطر المؤسسة أن تأتي بأشخاص متخصصين عشان يمارسوا الأدوار الأساسية للعلاقات العامة. وبعد ذلك أنا متأكد إذا ما تم تعيين الكفاءات والمتخصصين في مجال العلاقات العامة إن النظرة القاصرة لدى الإدارات العليا على العلاقات العامة ستتغير، لأنهم سيشعروا أنه فعلا إدارة العلاقات العامة إدارة مهمة واستراتيجية. إدارة العلاقات العامة أيضا يجب أن تكون متصلة مباشرة بالإدارة العليا. لماذا؟ أن تكون شريك في مجلس الإدارة، في الإدارة اللي هو المجلس اللي يضع الخطط الاستراتيجية. لماذا؟ لأن إدارة العلاقات العامة هي الأكثر صلة بالجماهير، وبالتالي هي الأكثر معرفة بالإشكاليات اللي تواجه المؤسسة في علاقتها مع الجمهور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور القدير حاتم الصالح، وانت الاستاذ المساعد بقسم العلاقات العامه بكليه الاعلام جامعه صنعاء. شكرا على كل المعلومات الثريه. بكل تاكيد المعلومات التي جاءت ايضا في سياق هذه الحلقه من حوار اكاديمي سيستفيد منها كل المؤسسات التي تتابع هذا او تابعت هذه الحلقه، وهي بمثابه يعني وجبه استشاريه متكامله حقيقه. شكرا على اتاحه من وقتكم الثمين، رغم ان انا معكم محاضره ونحن نسجل هذه الحلقه مستمعينا في قلب كليه الاعلام بجامعه صنعاء. شكرا لكم مرة أخرى دكتور.
0: شكرا لكم في إذاعة آفاق، وشكرا على اهتمامكم كما ذكرت في البداية بالكادر الأكاديمي الذي ينبغي أن يكون الكادر الأكاديمي، وخاصة في جامعة صنعاء اللي هي الجامعة الأم، هو القلب النابض والشعلة الأساسية لتحريك المؤسسات لتقديم الاستشارات، وهذا هو الدور الأساسي للجامعات. ما هو دور الجامعات؟ دور الجامعات هو تقديم استشارات تدريبية، استشارات أكاديمية، استشارات مجتمعية. يجب أن تطلع المؤسسات الأكاديمية بهذا الدور. المؤسسات الأكاديمية لهم تقوم بالتعليم بالتدريب، لكن ينقصها شيء معين وهو الخدمة المجتمعية، وهذا بإذن الله جامعة صنعاء مهتمة في الآونة الأخيرة بهذا الجانب، أن تقدم خدمات للمجتمع، خدمات استشارية للمؤسسات سواء كانت مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة.
1: وايضا ملاحظ خلال السنوات الاخيره انتاج جامعه صنعاء من الانتاج الفكري والبحثي يعني ازداد بشكل فعل. نعم، وهذا ايضا
0: حسن تم بزياده الانتاج البحثي، وليس اي انتاج على فكره. الجامعة مهتمة بالإنتاج البحثي الذي يتم نشره في قواعد العالمية المفهرسة في سكوباس وفي الويب أوف ساينس اللي هي قواعد عالمية كبيرة، هذه ترفع من تصنيف الجامعة. ونلاحظ أنه جامعة صنعاء في الآونة الأخيرة، رغم أنه ما فيش ميزانية للجامعة، رغم في السابق كانت الجامعة لديها مليارات ميزانية، لكنها كانت في الجانب النشر العلمي ضعيفة جدا. فرغم الإمكانيات المتواضعة في الوقت الحالي، إلا أنه جامعة صنعاء خطط خطوات كبيرة نحو الأمام، وخاصة في النشر العلمي.
1: نعم، لهذا يعني نوجه تحية لكم ولكل من يهتم أقصد بالإنتاج الفكري البحثي اليمني بشكل عام، لأنه يحسن من صورة المستوى اليمني على المستوى العالمي.
0: وأخيرا نتمنى من المؤسسات أن تهتم بالتوصيات اللي تصدر عن
1: هذه الأبحاث.
0: نعم. للأمانة رفوف المكتبات ممتلئة بالتوصيات. أنا عملت بحث ونشرته في أقوى مجلة في العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كان فيه توصيات قوية جدا لجامعتين أهليتين، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم الحديثة، من واقع دراسة عملية منهجية دقيقة. هذه التوصيات موجودة في الرسالة، أعتقد أنه لا أحد من هذه المؤسسات
1: أنتم عملتم على إيصال رسالة نسخة من
0: هو المفروض أنه الرسائل توصل للمركز الوطني للمعلومات، وأنه كل المؤسسات بتطلع بعناوين الرسائل المتصلة بها وتبحث عن التوصيات التي توصل إليها الباحثين. مش شرط تطبق كل التوصيات على فكرة، تأخذ التوصيات التي تتوافق مع المؤسسة والتي يمكن تطبيقها، وأنا متأكد أن هناك توصيات قوية جدا
1: وواقعية،
0: وهذه توفر للمؤسسات مبالغ كبيرة كان من الممكن أن المؤسسة تشكل فريق بحثي وتنزل تدرس إشكالياتها عشان توصل لهذه التوصيات.
1: يعني بشكل مجاني.
0: وجبة نقدر نقول استشارية جاهزة كاملة مجانية.
1: خسارة هم الخسرانين بالمجمل. وشكرا لكم دكتور، وإن شاء الله تتاح لنا الفرصة ونسجل معكم لقاء أو حلقة أخرى إن شاء الله في بحث آخر يعني أنجزته، يعني سواء الماجستير أو الدكتوراه أو أي بحث آخر. شكرا لكم مرة أخرى.
0: شكرا لكم وشكرا لمستمعين الكرام ومستمعين إذاعة آفاق.
1: لكم التحية أنتم أيضا كذلك مستمعينا الأكارم، نلتقي إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وقفنا بالأمس عند قوله تعالى ويؤتون الزكاة من قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وتحدثنا عن جزء من الزكاة وتحدثنا عن جزء من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وطلب بعض الأخوة أن نتمم الكلام في شأن الزكاة لأن احنا تحدثنا عن جزء من الزكاة عن جزء في شأن الزكاة كما تعلمون أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن روائع الإسلام كما قال بعض العلماء بل من معجزاته أن يتحدث الإسلام وأن يعنى الإسلام بالشأن الاقتصادي وبالحالة الاجتماعية وبالتكافل الاجتماعي وبقضاء حوائج المحتاجين تقدم لنا بالأمس الحديث عن الرأسمالية والاشتراكية وقلنا الاشتراكية التي قتلت روح التنافس وروح العمل في قلب المسلم أو في قلب الإنسان من حيث هو إنسان حيث حرمته من حرية التملك إلا فيما يخص طعامه وشرابه ومسكنه لا غير والرأسمالية التي أتاحت الإنسان أن يستثمر ماله لكن دون قيود ولا حدود ولا ضوابط بحيث إن الإنسان يمكنه أن يحصل على المال وأن يثرى ثراء فاحشا بالصور الملتوية ولو ارتكب في ذلك المخالفات الشرعية والإنسانية كالربا على سبيل المثال الرأسمالية عنيت بالربا أي معتنا ومعظم الذين يتعاملون في هذا المبدأ مبدأ الرأسمالية لا يهمهم إن كان الناس فقراء أو كانوا أغنياء المهم أن يحصلوا على المال تماما كما كانت الجاهلية الأولى عندما يأتي وقت القضاء يقولون تقضي أو نربي فيقول المحتاج بل نربي لأنه ليس عنده المال الذي يقضي به المال الذي عليه فيقول بل نربي فيزيد الربا يزيد الدين مضاعفا على المدين أكثر فأكثر قال جل من قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ومعنى ذلك أنه كان يأتي وقت قضاء الدين فلا يستطيع المدين أن يقضي دينه فيقول الدائن إذا نربي يعني نضيف عليك فائدة للسنة الثانية وعلى هذا النحو مما يتضاعف الدين على الإنسان هذا معنى الرأسمالية أيضا الرأسمالية لا يهمها إذا جلبت المال من الطرق الحرام الرأسمالية لا يضرها إذا جلبت المال واستثمرت المال في الطرق الحرام كالخمر لا مانع عند الإنسان أن يستثمر ماله في جلب المال الحرام عندكم بعض التجار يفتحونها يعني يبنون فنادق 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم لا يهمهم إلا المال والربح ولو باعوا الخمر في فنادقهم وهم مسلمون للأسف الشديد مسلمون لكنهم يستثمرون أموالهم فيما حرم الله في الشاليهات في الكباريهات في الحانات حانات الخمور لا يهمهم هذا معنى الرأس لا يهم الرأسمالية من أين جاء الماء المهم حالة لجمع الماء ولو من الطرق الحرام سواء عن الربا طريق البيع المحرمات حتى ما يسمى السياحة. السياحة قولتهم الترويج السياحي، يعني تعلمون ما معنى الترويج السياحي بهذا الجانب. وكثير من الأمور التي يكترثها الرأسماليون، بحيث إن الرحمة قد انتزعت من قلوبهم، لا يرحمون الناس، لا يشفقون على الناس، لا يقولون الناس والله بحاجة، فقراء مساكين ضعفاء، لا. مثلا عندكم الاحتكار نوع من الرأسمالية. الاحتكار عندما التاجر همه فقط كيف يحصل على المال، ولو كان الناس في أمس الحاجة للقوة العيش، ولو كانوا في حالة حصار، في حالة عذاب، في حالة شدة، المهم كيف يحصل على المال. هذا داخل في ماذا؟ القيمة، هذه قيمة الرأسمالية أو المبدأ الرأسمالي. جاء الإسلام وسطا بين الاشتراكية وبين الرأسمالية، فأعطى كل ذي حق حقه، وأتاح للفرد في المجتمع أن يستثمر ماله، لكن بالصور، بالضوابط الشرعية، بالصور الحلال. وكتب في كتب الفقه البيع الحلال، البيع الجائز، والبيع الذي لا يجوز، البيع الفاسد والبيع الباطل، ما هو الذي يجوز بيعه وما هو الذي لا يجوز بيعه. في الإيجارات كيف تكون الإيجارة، ما هو الذي يجوز في الإيجارة وما هو الذي لا يجوز في الإيجارة. جعلت هناك ضوابط، بيع الغرر، بيع التدليس سواء، خيار الرؤية، خيار العيب، الرد بخيار الرؤية والرد بخيار العيب والرد بخيار الشرط، ونحوها من الخيارات التي ذكرت في كتب الفقه. جاء الإسلام ضبط المسألة تماما وشرع شرائع، إذا التزم الناس بها، إذا التزم أن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذا التزم الناس هذه المبادئ وهذه القيم، أخذوا بأسباب العزة من كل أطرافها، أسباب العزة والكرامة والرفعة والسمو في الدنيا وفي الآخرة، كل ذلك مرهون بمدى تمسك الإنسان بكتاب ربه وسنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يخالف الناس تأتي الأزمات، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الاجتماعية، الأزمات حتى العسكرية، لأن الله تعالى يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه الأزمات التي تأتي، تأتي نتيجة التفريط من قبل المجتمع، من قبل الساسة، من قبل الدولة، من قبل كل من هو معني بشأن الدولة. معنا أجهزة في الدولة، معنا مجالس، ومعنا مؤسسات، ومعنا دوائر. إذا لم تكن العلاقة في هذه الدوائر الحكومية علاقة الإيمان بالله فيما بينهم، والتمسك بما جاء من النصوص الصحيحة والصريحة في هذا الجانب القرآنية والنبوية، ستكون هناك النتيجة ستكون عكسية تماما. وبعد كما يقال في المثل: كسرة وشص، قال هو شورك الأضواء سواء. إذا لم يكن هناك التزام بشرع، لأن الله يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند ما أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن. ثم إن الله تعالى أيضا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الزكاة كما قلت لكم جاءت كحالة، يعني خطة استراتيجية منذ القدم، منذ أكثر من 1400 سنة، هذه ذكرت في القرآن، مع أن الزكاة أيضا موجودة من قبل أن ينزل القرآن، من قبل أن يعني من قبل النبوة، من قبل نبوة محمد صلوات الله عليه. هي دين الله الذي تعبد الله تعالى به عباده على مر الأزمان. هذا عيسى بن مريم عليه السلام يقول: وأوصاني به بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني هي وصية الله حتى للأمم السابقة سواء. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهي عبادة تعبد الله تعالى بها من كان قبلنا تماما كالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. غير أن الملفت أن الإسلام اعتنى بهذه المسألة، لأن الله تعالى هو الذي جعل الناس متفاوتين في الأرزاق، هذا أغناه الله وهذا أفقره الله. ثم إن الله افترض في مال الأغنياء حقا للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ليبتلي الله تعالى العباد فينظر هل هم مؤمنون حقا بالجنة والنار وبالبعث والنشور، مؤمنون بالله، أم أنهم متشككون ومترددون في ذلك. أما المؤمن فإنه يسارع في الإنفاق ويسارع في بذل الزكاة، وأما المنافق كما ذكره الله تعالى ويقبضون منه أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافق هو الذي يقبض يده وهو الذي يبخل، والبخل لا يجتمع مع الإيمان ولا بحال من الأحوال. لا يكون المؤمن بخيلا، لا يكون المؤمن بخيلا. فإذا وجد الإنسان من نفسه بخلا فعليه أن يراجع إيمانه، عليه أن يفتش عن إيمانه. السخي قريب من الله كما تقدم لنا في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يكون بخيلا، لا يكون بخيلا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يعني في الإنفاق فلم تنفقوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا، ولا يستبدل الله تعالى من كان مؤمنا، لا يستبدل إلا من كان، لأن هذه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله، لأن خصال النفاق كثيرة، هذه أحدها. المهم يا إخواني، يجب علينا أن نهتم بالزكاة كما اهتم القرآن العظيم بشأنها. ورد قول الحق سبحانه وتعالى قبل قوله إنما الصدقات، قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لكان خيرا لهم. هذه الآية نزلت في شأن رجال، لأنها سنتحدث عن شأن الزكاة بشكل عام. جاء بعضهم إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلم في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، ورأى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يوزع الصدقات بحسب ما نصت عليه الآية، يوزع الصدقات، فقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل فمن يعدل. بعض الناس عندما يبصر واحد بيقسم صدقة ولا دائمت يخص واحد بألف ريال ويتيل واحد ألف ويخص واحد بخمسة، لأن عنده خذ بيد حاجات الناس، منازل الناس متفاوتة، واضح أمر. هذا مع مثلا جملة من الأولاد أسرة كبيرة، وهذا عسكري وخبيرة، وكل واحد معه يعني صفة جعلت المتصدق يتصدق بمقتضى ما يمليه عليه من ضمير. يقول هذاك ما أدل مديت لهذا خيرة فردت لي قليل. قال اعدل يا محمد. قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل. سواء المقصود أن هؤلاء الناس نوع من المنافقين. فنزلت الآية في شأن فقالت ومنهم من يلمزك في الصدقات، من يطعن فيك في شأن المه الصدقات. هذا والله يعني إذا اديت له يجلس يمدحك ويثني عليك ويكثر من مدحك ويقول هذا ما به مثله أبدا. سواء فإذا منعته وحرمته قال والله إنه ظالم فاجر ما تصدقوش أبوه هذا غرب. هذا الحاصل في الناس، فرض الناس وسخط الناس مرهون بمدى المصلحة الشخصية لا بمدى المصلحة العامة للناس، فلذلك هذا نوع من النفاق علينا أن نحذر منه، ولا ينبغي أن نبني علاقاتنا مع الغير وفق المصلحة الشخصية. فإن أعطيت من المال رضيت، وقلت الدولة والله صالحة والله يحفظها والله يحميها وذيها الله يحفظه والله يحميه، فإذا منعت قلت ها كذابون دجالون لا تصدقوا أبدتم ولا تصلي على أحد منهم. من هذا الكلام هذا الذي يحدث في الناس. فهذا هذه النغمة وهذا الأسلوب ليس من أساليب المؤمنين، هذا من أساليب من؟ المنافقين والعياذ بالله. جاء رجل آخر إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله اعطني. قال يا رجل إن الله تعالى لم يرضى في شأن الزكاة أن يكلها إلى نبي أو ولي، وإنما تولى بنفسه قسمة الزكاة. فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فهل أنت أحد من هؤلاء حتى أعطيك؟ فسكت الرجل. بعض الناس عنده شغف يشتي زكاة يشتي فلوس من أين ما جاء، حق منظمة حق زكاة حق دولة حق مواطن، المهم يشتي فلوس. دريس دريس ولا ما بدرس سواء أي حاجة الباب مفتوح. هذا أيضا ليس من صفات المؤمنين. المؤمن يتحرى الريال الحلال والدرهم الحلال، يعني يتحرى لأنه أيما جسم غذي بالحرام فالنار به أولى به كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي هل أنت أحد هذه الأصناف؟ لأن بعض الناس بيجي معه مستور مالك سي مستور. من ضرب المسألة عن ظهر غنى أتته المسألة أو جاء يوم القيامة والمسألة في وجهه كدوش خدوش، يعني يأتي وليس له على وجهه مزعة من لحم، إهانة يهينه الله تعالى يوم القيامة. من أخذ المال، من استكثر من الصدقة، طلب الصدقة وهو في غنى عن ذلك، فإنما يستكثر من جمر جهنم كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يستكثر من جمر ما؟ لا هذا يشتي حواله، يشتي يشتري سيارة، يشتي عمر بيت، يشتي كذا، يشتي زكاة. قد ولف، قد عرف أين الطريق، قد تري ما هي الطريق. يخرج له ما يسمى بدل السفر ولا حق العلاج ولو ما في شيء من الدولة، لأن عرف الطريق من اللي جولها سواء. فهذا أنا نصيحتي لهؤلاء الناس، لا تفرحوا بما تجمعون ولا تفرحوا بما يأتيكم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. هو عبارة عن ابتلاء، عبارة عن فتنة، عبارة عن امتحان ليرى الله تعالى من منا الصادق ومن منا الكاذب في هذا الجانب. قال وليؤتون الزكاة. قال إنما الصدقات للفقراء. فأتى بأداة الحصر والقصر، وهي قوله إنما أداة حصر وقصر، يعني لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. ولي أمر المسلمين الذي اشترطنا أن يكون الصالح الأمين العارف كتاب الله وسنة رسول الله أن يصرف الزكاة فيما يتوجه له ويترجح له من المصارف الثمانية، قد تلح الحاجة وتتطلب الحاجة أن تصرف الزكاة في جانب دون جانب. هذا راجع إلى ولي أمر المسلمين الذي اشترطنا أن يكون الصالح الأمين الصادق العارف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا تبقى المسألة في الثمانية الأصناف، كل صنف له ثمن من الزكاة، ولكن كما قلت لولي أمر المسلمين أن يقدم هذا أو يؤخر هذا أو يزيد هذا على هذا نظرا للمصلحة التي يرتضيها ولي أمر المسلمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ها هنا مسألة يجب أن ننبه الناس جميعا عليها. الزكاة كما أن الصلاة عبادة بدنية، فالزكاة عبادة مالي يتقرب العبد بها إلى الله، وهي ركن من أركان الإسلام. لم يكلها الله تعالى إلى شأن الفرد، بل أمر الناس أن يسلموا زكواتهم إلى ولي أمر المسلمين الذي استرضنا فيه هذه الشروط. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من قول الحق سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قوله خذ، الأمر موجه إلى من؟ إلى ولي أمر المسلمين، فحما إلى ولي أمر المسلمين. هو المعني بجمع الزكوات. لماذا هو المعني بجمع الزكوات؟ لأن جمع الزكوات يتطلب فيه الأمانة، ويتطلب فيه القوة، ويتطلب فيه المعرفة من حيث جمع الصدقات ومن حيث صرفها. لأن لو وكلنا أمر الزكاة إلى الناس، الحاصل أن الناس يصرفون الزكوات بحسب الأهواء والرغبات. ولذلك قال بعض الاقتصاديين وأهل الاجتماع إنه ليس الأهم أن نجمع المال، وإنما الأهم من ذلك كيفية صرف المال، كيفية صرف المال. لأن المال إذا جمع تتدخل الأهواء والنزعات، هذا ابن عمه وهذا ابن خاله وهذا قريبه وهذا صديقه وهذا في حزبه يقدمه على غيره، تتدخل الأهواء. ولذلك حسم الله المسألة فقسم الزكاة بنفسه وقال على الثمانية الأصنام، وقال خذ من أموالهم. وولي أمر المسلمين هو المعني بأن ينظر إلى الناس جميعا بعين واحدة، بعين ما ما يقولش هذا والله من مذهبي، هذا هو من حزبي، وهو الحاصل الذي عاش عليه الناس ردحا من الزمن. يجب على ولي الأمر المسلمين أن يرى الناس جميعا بعين ما، ولو خالفوه في المذهب، ولو كان هذا سلفي ولا وهابي ولا زيدي ولا شافعي ولا كان ما كان، هي الحاجة التي تقضي بأن يصرف الزكاة فيه، لا المذهب، لا المذهب ولا الحزب هو السبب في صرف الزكاة أو الموجب لصرف الزكاة فيه. الموجب لصرف الزكاة إذا تحقق أنه فقير أو مسكين أو نحو ذلك. لاحظوا معي يا إخواني أن الآية في قوله إنما الصدقات أكدت على أنه لا تصرف الزكاة إلا عن طريق ولي أمر المسلمين. في القانون اليمني قالوا تسلم 75% من الزكاة إلى الدولة، و 25% من الزكاة تصرف بنظر المزكي، نظرا لأنه بيجوا لا عند الناس الفقراء، لا باب البيت لا باب الدكان لا الشارع لا الجامع، يحتاجوا يحرجوا يحتاجوا ينفقوا. قالوا 25% تصرف بنظر المزكي والباقي تصرف بنظر الدولة. لماذا؟ لأن الإسلام عني بشأن الدولة والنظام والقانون وقيام الدولة وتقوية شوكة الدولة، وإذا أوكل الأمر إلى الناس معناه ستحل الفوضى والدمار والخراب، ولم يبقى هناك دولة يمكن أن يعتمد الناس عليها، ولا هناك نظام ولا قانون ولا وزارة داخلية ولا مباحث ولا سجون ولا نيابة ولا قضاء ولا ولا ولا إلى غير ذلك. هذه كلها تحتاج متطلبات، تحتاج إنفاق، تحتاج رعاية، تحتاج قوامة، من يقوم بهذا الشأن كله؟ والمفترض أنه لا بترول ولا غاز ولا ديزل ولا معادن، وليس هناك دخل للدولة، فمن أين نأتي بهذه النفقات العامة التي تعود مصلحتها للعامة وليست خاصة بالفرد؟ كل ذلك يعود بالدرجة الأولى مجددا إلى ولي أمر المسلمين، الرجل الصالح المؤمن التقي البر الذي لا يأكل أموال الناس بالباطل. والمعني بكل ذلك، يتحدث الناس اليوم عن الضرائب وقالوا الضرائب حرام، وهي من المكوس التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، وربما استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب بقوله لا يدخل الجنة صاحب مكس، صاحب مكس، والمكس المراد به أخذ المال من غير حله. اليوم يتحاكم عن التحسين، كنا نتمنى أن لو كان هناك حاضر من الدولة من يسمع كلامنا، صندوق التحسين ما يسمى بصندوق التحسين في النقاط، على الرأس الغنم كيت وعلى الرأس البقر كيت، وربما أضربوا الجزر وفلتوا الكل بكله أو القات أو نحو ذلك. المهم في هذا الجانب أنا لا أقول إن الضرائب حلال مطلقا ولا حرام مطلقا، لا هي الحلال المطلق ولا هي الحرام المطلق. نعم، معنا دولة، والدولة معنية بتوفير الأمن والاستقرار والمستشفيات وشق الطرق وتعبيدها والمحاسن والمدارس وغيرها كثير من متطلبات الدولة والتي لا تقوم الدولة إلا بها. فإذا لم تكفي الزكاة في هذا الجانب فعلى ولي أمر المسلمين أن يفرض ضرائب على التجار، على أصحاب الدخل الكثير، على إلى آخره، بحيث تغطي الحاجات والمتطلبات الضرورية للمجتمع لبناء الفرد. وهذا الأمر أشبه ما يكون في القرية الواحدة عندما يجي السيل ويطمر الماجل، قالوا والله نشتي نزيح التراب هذا، نمسر الماجل هذا لأنه قدوم ملان تراب. قالوا الذي أقدر يشتكى بجنبه يشتكى بجنبه، والذي ما أقدر يشتكى بجنبه يدفع منه، بيحتاج يلتزم هذا وماشي. هذا الالتزام من الناس هو ما نسميه بالضرائب، يعني معانا متطلبات للدولة، شق طرق لما تتكسر الطرق، عندما يسافر الإنسان مع مرض وما بيشتري مكسورة مقطوعة، أليس ما هذا مصلحة عامة؟ بحاجة إلى ردم الطريق، بحاجة إلى تصليح الطريق، ما بيش معانا زكاة، ما معانا زك، ما معانا بترول، إحنا في حصار. من اللي يتوى الناس؟ قالوا يفرقوا يغرموا، يسموها الغرم. هذا الغرم هو معنى الضرائب. لكن إذا كانت الدولة في حالة استكفاء من الضرائب وعندها موارد تسد الخلة والحاجة في هذا الجانب، فليست بحاجة إلى فرض ضرائب على الناس، لا سيما إذا كانت الضرائب هذه تذهب إلى خزائن التخمة والطغمة، كما هو الحاصل قديما، يشترون بها السيارات ويتقلبون بها في النعيم ويبنون بها الفلل ويتقاسمونها فيما بينهم، وهو الحاصل آنذاك. لكن المفروض أن الوضع الآن قد تغير بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نرى في المسؤولين اليوم ما تذر به الأعين وتنشرح به الصدور بإذن الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يراعوا مصلحة العباد والبلاد في هذا الجانب، وأن يتقوا الله، وليعلموا أن أحداً أي أحد كان كائناً من كان لو أخذ فلساً واحداً غلولاً دون وجه حق فإنه سيأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه. والله تعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عليهم أن يعرفوا أن المسألة خطيرة جداً جداً جداً، يعني لو كانت قطمير أو نكير فإنه سيأتي بها، يعني سيأتي بها صاحبها يوم القيامة. يوم القيامة الغلول يأتي به الإنسان يوم القيامة، فإما أن يوبقه، وهو الحاصل سيوبقه بعد أن يأخذ غلولا. يعني رجل خرج يجاهد مع النبي صلوات الله عليه وسلم في أحد، شاب يجاهد مع النبي فقتل، فقيل هنيئا له الشهادة، فقال وما يدريكم فلعله في النار لعباءة غلها. ما يدريكم أنه شهيد، تقسموا الشهادة حق أبتكم، فلعله في النار لعباءة غلة. هيا بيك الذي في النقطة وبنت فنان الظلاب يسوي في السنة 5000 وقد جر 10000، 5 اللي جايبه وخمس ياسع من الدولة،
1: 20
0: يواتي يواتي يواتي يجمع له ما هو حجة عليه يوم القيامة. يجمع له فلوس، هذه الفلوس ستوبقه في جهنم وتدخله جهنم، وسيتمنى يوما من الأيام أنه لم يلي من هذا الأمر شيئا، كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. ويل للأمراء بفرحوا بالفلوس، ويل للأمناء سواء أمناء الصناديق أو الأمناء الكتاب الذي ما بع عنده حرج يكتب البصير بع وشراء في وقف، بع وشراء في سواء في حق الناس، ولو ما بش إجازة ولو ما عطاش الفاس، المهم يضبط يربط هذا بهذا ويربط هذا بهذا، والمهم يجي له المهم الفلوس سواء الأجر حق كتابة البصير والسعاية، ما يهمه هذا حلال هذا حرام. المهم هذا كلام النبي في شأن هؤلاء، ويل للأمناء، ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء. العرفاء كما تقول عقال الحارة والمشايخ اللي يعرفوا الأفراد الناس، ولا إذا كانت العلاقة ليست علاقة إيمان وصدق وأمانة مع الدولة ومع المجتمع، وإنما قالوا معانا حالة اجتماعية شي نقسمها، قدم أقاربه وأخواله وقرابته وعيال عمه وأنسابه وفلت الناس جمعة. ويل للعرفاء، ويل للعرفاء، لا تمنين أقوام يوم القيامة، ولا مع ختم عاقل حارب ولا هو يتوظف في هذا الوظائف يوما من الأيام. لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت دوائبهم معلقة بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. المسألة خطيرة، ما هي سهلة، لا تفرحوا بها. لاحظوا قول الحق سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. خمسة أصناف كان صرف الزكاة في مستحقيها، في الأصل المستحق أو الأصل الطارئ مباشرة، هم الفقراء، المساكين، الغارمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب. خمسة أصناف هذه تصرف الزكاة فيهم صرف مباشر. صنف وهو العاملون عليها، هذه تعنى بالجانب الإداري، تعنى بالجانب الجهاز الإداري للدولة. لاحظوا قول الحق: والعاملين عليها. العاملين عليها مفهومه أن الزكاة يجب صرفها لولي أمر المسلمين الذي من جهتي يولي العاملين في جمعها وفي صرفها. واضح وماشي؟ لأن الإنسان لو تولى صرف الزكاة بنفسه لكان النص هذا مهدرا، ما كانت له قيمة. فدل ذلك على أن الزكاة تصرف لولي أمر المسلمين. لو تولى كل إنسان صرف الزكاة بنفسه ما كان هناك حاجة لقوله والعاملين عليها. هذا دليل على أن الزكاة تصرف لولي أمر المسلمين. هذا جانب. الصنفان الباقيان لها علاقة قوية جدا بالدولة وسياسة الدولة، وهو المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. من هو المعني بتأليف القلوب؟ الدولة هي التي تعرف. مثلا بعض المشايخ يجي هكذا هناك ان الدولة الشيء الأوضاع عندها في البلاد حق والدها مستتبر وسابره، وإنما الدولة الشيء قطع طريق ومتآمر ومع الدول وإحداثيات ومن هذا الأشياء كله ارجاء بالضر على من؟ على عامة المسلمين. لكن من هو المعني بصرف الزكاة في المؤلفة قلوبهم؟ هذا أيضا مما يؤكد على أن الزكاة لا تصرف إلا لولي أمر المسلمين. أمر تعبدي، أمر تعبد الله تعالى به الناس أن يصرفوا زكواتهم إلى ولي أمر المسلمين الذي هو معني برعاية مصالح العباد والبلاد في كل صغيرة وفي كل كبيرة. الأمر الثاني وفي سبيل الله أيضا، من هو المعني بتجهيز الجيوش وإعلان الحرب والسلم؟ من هو المعني بهذا الشيء؟ هل كل فرد موكول لي أن يعلن الحرب والسلم؟ لا، هذا الأمر معني به ولي أمر المسلمين، ولم يقوم به إلا ولي أمر المسلمين. إذن وهذا مصرف من مصارف الزكاة له علاقة مباشرة بسياسة الدولة التي هي من شأن واختصاصات ولي أمر المسلمين. فهذا أيضا دليل على أن الزكاة لا تصرف إلا ولي أمر المسلمين. أيضا من جانب التنظيم، إن الإنسان عندما يأخذ من أكثر من مكان وأكثر من جهة زكاة ربما يثري ثراء فاحشا، ولكنه لا زال في نظر هذا فقيرا وفي نظر هذا فقيرا وفي نظر هذا فقير، بينما في الحقيقة قد حصل على مال يجب عليه وفي نفسه أن يزكي. هذا هو الحاصل، لأنه قد والف. لأجل أن تنظم المسألة قالوا لابد أن يكون هناك جهاز إداري. اليوم عملوا جهاز إداري في هذا الجانب، سموه هيئة الزكاة، والحمد لله بدأت خطوات مهمة ومباشرة وواضحة وعملية في نفس الوقت، وصادقة وشفافة. أخرج بعض السجناء الغارمين من السجون، وهناك خطة لإخراج البعض الآخر. دشنا يعني توزيع سلات غذائية لأكثر من 500,000 أسرة. أيوه، خطوة واحدة. لكن هذا عندما توجه الناس قالوا في المثل يقولوا غرامه ولا مه، وهذا الغربة اللي بدها الناس والزكاة ربع العشر أو نصف العشر أو العشر كاملا. إذا يعني استثمر استثمارا صحيحا وصرف صرفا صحيحا وكان المتولي عليه بأمانة ونزاهة صادقة، صدقوني أنه سيكفينا من المساعدات التي دائما ما تأتي من الغرب عبر المنظمات والمؤسسات هذه، ومن ورائها التلصص، ومن ورائها بيع القيم والأخلاق، ومن ورائها رسم الإحداثيات ومعاونة العدوان. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولكن لو أن عنينا بشأن الزكاة العناية التامة والصحيحة لكفتنا عن مد أيدينا إلى الغير، لكفتنا عن المنظمات الدولية والإغاثية وما إلى ذلك، لكفتنا عن بيع والشراء في القيم. الزكاة تعبد، والزكاة في نفس الوقت لو فهم الناس مغزاها ومعناها وفهمت الدولة كذلك أنها أن الزكاة لو صرفت في محلها لكفت الدولة مؤونة خروج العامة من الناس عليهم في مظاهرات أو ثورات، لأن عامة الناس عندما يخرجون في الثورات نتيجة الفقر. والزكاة لو صرفت في محلها لأعضت أو أراحت نفوس الفقراء وأطفأت غليل قلوبهم وشفت نفوسهم، وما احتاجوا أن يخرجوا في مظاهرات وثورات قالوا بنتنا ناكل سواء، لأنهم يأكلوا بتي حقهم لا عندهم، وقالوا قذاب ولي أمر المسلمين بيقوم بالواجب. لكن عندما الناس يخالفون أوامر الله بعد لا قالوا إنا كيف هذا، ما هو السبب؟ لا رحم الله من كان السبب، أنت تدعو على نفسك لأنك كنت جزءا من هذا السبب، أنت جزء من هذا السبب، أنت منعت الزكاة من حقها، فما حدثت فوضى إلا لأنك منعت الزكاة. ولو أن الزكاة صرفت في محلها لكفينا مؤونة هذه الثورات كما يقال، وهذه المظاهرات، وهذا العصيان المدني وغيره من الأحداث التي تعصب في هذه الأمة. يعني ما فهموا ما هو قدر الزكاة في الإسلام، ما عظمة الزكاة في الإسلام، ما شأن الزكاة في الإسلام، التكافل الاجتماعي، التراحم، يعني تعويد الإنسان على أن يكون سمحا كريما، لأن السماحة والكرم من شأن المؤمنين، وبهما يدخل المرء الجنة، وأما البخل والشح فإنهما ليسا من شأن المؤمنين بل من شأن المنافقين، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الزكاة تعودنا على الترابط غير التكافل الاجتماعي، الترابط الاجتماعي والتراحم فيما بيننا. فإذا تركت الزكاة انقطعت الرحمة، ولا تنتهي الرحمة إلا من شقي، والراحمون يرحمهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم. اليوم الناس في أمس الحاجة لقوة العيش، من الذي يسد خلتهم؟ لكن الدولة هي المعنية بأن تعمل قاعدة بيانات للمحتاجين في كل حالة، على مستوى الحالة، على مستوى المديرية، على مستوى الدرية، على مستوى المحافظة، بحيث لا يكون هناك يعني فيها دفع دورا كما هو الحاصل في حالة الضمان الاجتماعي، هذا ابن عمي وهذا ابن خالي، لا، وإنما يراعون حديقة المصلحة ويراعون الفقر والحاجة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كلمة الفقراء والمساكين، قالوا هذه الكلمة من الكلمات التي إذا اجتمعت تفردت، وإذا تفردت اجتمعت، الفقراء والمساكين. إذا أطلق الفقير فإنه يعني الفقير والمسكين لحاله، وإذا أطلق كلمة مسكين فإنها تعني الفقير والمسكين. فإذا اجتمعتا فقالوا الفقير والمسكين صار لكل معنى خاص به، إذا اجتمع افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمع في المعنى. ولذلك كيف ذلك؟ علماء المسلمين وفقهاء المسلمين اختلفوا في تعريف الفقير وتعريف المسكين، نظرا لأن الآية ذكرت الفقراء والمساكين، والواو عطف يقتضي المغايرة، يعني أن المسكين غير غير الفقير. يعني مثلا ما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، تماما كالإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان، إذا قيل إسلام فهم منه الإسلام بكل ما تعني الكلمة، ومن ضمنه الإيمان. وإذا قيل الإيمان لحاله دخل فيه الإسلام، واضح ماشي. لكن لو اجتمع الإيمان والإسلام ظهر لنا أن الإسلام معنى أخص، للإيمان معنى أخص، وللإسلام معنى أعم. فالإسلام معناه التسليم لأمر الله والقيام، عندما سأل الله جبريل عليه السلام عن أركان الإسلام، سأل النبي صلوات الله عليه ما هو الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، من استطاع إليهما سبيلا. تحدث عن أركان الإسلام مع أنها أركان الإيمان نفسها، هي الإيمان نفسها، بس هناك خصوصية كما قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ما قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان معنى أخص، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان سواء. والإسلام في الظاهر قد يفعل الإنسان هذه الأشياء لكنه ليس مؤمن من داخل قلبه، فهذا معنى الخصوصية لذيذة. الفقير، قالوا الفقير هو المحتاج. عند الشافعية وبعض علماء المسلمين أن الفقير أدون حالا من المسكين. لماذا؟ قالوا لأنه قدم في الذكر، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولا يقدم في الذكر إلا من كان أخص، يعني أكثر حاجة. هذا دليل. الدليل الآخر أن المسكين قد يكون لديه شيء والفقير لا شيء له، واستدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت مه لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فقالوا قد ملكوا سفينة، والفقير المفروض أنه لا يملك شيئا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين من ترده المه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمة، إنما المسكين الذي لا يجد مالا أو فيغنيه، ولا يسأل الناس، ولا يتفطن له فيعطى. ما حد يتفطن يبصره إنه غني في شرك مستور، ما حد قال إنه فقير. قال هذا هو المسكين، أما الذي بيخرج حاجة من الناس ما هو مسكين. واضح ما هي؟ هذا دليل من قال إن الفقير أدون حاجة من المه من الله. أيه. ولكن الظاهر أن الفقير هو المسكين والمسكين والفقير، لكن هناك خصوصيات. كأن كلمة مسكين من المسكنة، يعني حالة فقر لكن مع حالة مه مسكنة. وما ذهب إليه فقهاء الزيدية أن المسكين أدون حالة من المه من الفقير، لأن الفقير هو المحتاج، نعم، لكن قد يكون لديه بيت، قد يكون لديه سلاح، هذا مما استثني للفقير بحيث أنه يصرف له الزكاة ولو كان لديه بيت ولو سلاح ولو بدلة ولو حتى راكبة راحلة يمشي فوقها، هذا ما زال فقيرا. الفقير من لا يملك نصابا فأكثر من فضلات الأموال، هذا تعريف المه الفقير. المهم لا فرق عندنا، المهم أن احنا نصرف الزكاة في الفقراء والمساكين عندما تتحقق هذه المه الشروط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ذكرنا من هم العاملون عليها الذين هم يتولوا جباية المه الصدقات وصرفها في مستحقيها ولو كانوا أغنياء، لأنه في مقابل مه، في مقابل عمل، في مقابل جهد. والعاملين عليها وفي الرقاء مه والمؤلفة مه قلوب، ذكرنا من هم المؤلفة قلوبهم الذين تستمال قلوبهم من أجل المصلحة المه العامة، وهذا معني به ولي أمر المسلمين. وفي الرقاب وهم العبيد الذين يريدون أن تفك رقابهم ويتحرر

إلى الحرية. واضح ما يا شيخ؟ أيضا هذا الأمر معني به ولي أمر المسلمين ليرى من هو المناسب في تحريره من عدمه. وفي الرقاب ومه والغارمين، الغارم هو الذي حصل عليه غرم، مثلا جاء طوفان سائلة، مطر خرب بيته، صدم، سواء احتاج دية، كسر كذا من هذا الأشياء التي، أو حتى من أصلح بين الناس والتزم الدية، بأن يصلح بين الناس والتزمه أن يقدم الدية. في الحقيقة الدية إنما تقدم من أجل المال، الغارم نفسه ما هو من أجل المصلح، وإنما بياض وجه هذا مصلح لا غير. ومع ذلك أيضا هذا تصرف في حقه الزكاة، لا لأني أكلها وإنما لأصلاح منه. أيوة، هيا لاحظوا معي يا إخواني، ابصروا عظمة القرآن. كيف نص القرآن في بداية معنا ثماني مصارف، معنا ثماني مصارف الأربعة الأول منها قال إنما الصدقات للفقراء، أتى بالله التي تفيد التملك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة منه قلوبهم. ثم غاير اللفظ فقال وفي الرقاب، مه سواء قال مه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في الأربعة الأول أتى بالله، في الأربعة الثانية أتى بمه في حربجة. اللام تفيد التملك، بحيث أن الزكاة إذا صرفت للأصناف الأولى الأربعة كان لهم فيها كل تصرف، جاز لهم فيها كل مه، بينما الأربعة الأصناف الأخيرة لم يجد لهم فيها كل تصرف، إنما يصرف الحاكم أو ولي أمر المسلمين فيها بقدر المصلحة دون أن يصرف أو يستحق أحد منهم منها شيئا. مثلا وفي الرقاب، ما بدتيش أنت تصدق أهل المهل العبد يأكلها، بدتي له لأجل ما يتحرر وما بيأكل منها شيء، فإذا الزكاة صرفت فيه وليست له. لاحظوا كيف التعبير، صرفت الزكاة فيه وليست له. وفي الرقاب والغارمين، الغارم أيضا جينا نفك المحنة عنه، فإحنا ما ادينا لها الزكاة يأكلها، وإنما صرفنا فيه على قدر المه الضرورة التي دعت لصرف الزكاة فيه. والغارمين وفي سبيل الله، أيضا في سبيل الله معنا الجيوش وإلى آخره، إن أو المدارس أو كل ما كان في سبيل الله، لأنها أعم من أن تكون حربا، كلمة في سبيل الله أعم من أن تكون مسألة تجهيز جيوش أو شراء سلاح. كذلك نحن عندما نعطي السلاح للجندي أو نعطيها المؤونة، إنما نصرف الزكاة فيه وليست لا، بحيث أنه يجوز له فيها كل تصرف، يعني ندي لها البندق يصير يبيعه، لا بيقول هذا في سبيل الله، يعني أنه عهده في ذمته لا يجوز له بيعها ولا التصرف بها في غير ما صرفت له. هذا معنى قوله وفي الرقاب والغارم وفي سبيل الله. حتى ابن السبيل، ابن السبيل هو المفترض أنه غني في بلاده في بيته سواء في أهله، لكن هو مسافر واحتاج اقتضعت الحاجة عنه، فنحن إنما نعطيه فقط بقدر الحاجة لا لأنه يتملكها بحيث يجوز له فيها كل تصرف، إنما نعطيه ما يسد حاجة حكية أو لا أن يبقى يأخذ منه في سبيل الله. في ابن السبيل، أنا ابن السبيل، أنا ابن السبيل، ما عاد ابن سبيلها في هذا الحالة. واضح وماشي، قد هو معتر كما قال المعتر، ها قد هو معتر ما عاد ابن السبيل. لاحظوا ألفاظ القرآن، ليس هناك في القرآن حرف هكذا يأتي اعتباطا دون أن يكون له وجه حكمة من عند الله سبحانه وتعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومه والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بالله. وفي المه وفي الرقاب، غاير بين اللام وبين في التي للظرفية. وفي الرقاب وابن السمه والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة منصوبة على أنها فرضت فريضة على أنها مفعول به، مفعول مطلق، سواء أو فرضها الله فريضة التزموها. والله عليم بأحوال الناس وما يحتاجونه، وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. وها نحن قد شاهدنا وجها من الحكمة الإلهية في هذا الجانب. نعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قوله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، كل هذا داخل في طاعة الله أم لا؟ لكن المقام أنه خص هذه الأشياء، إقام الصلاة، إداء الزكاة، الأمر معروف، النهي عن المنكر، ثم أجمل الطاعة بشكل عام بقوله ويطيعون الله ورسوله. بينما